وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر

أَوَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار

شديد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرك

المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم

إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقوا

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه

0: بنيانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم
1: بسراني عزيز
2: بسراني عزيز
1: استاكاتي بانجي بيانيا بكاتي هوليرو دوربري

دنجی اسلام دنجی حقیقت و خواناسی و صدا و سکوی خواویستان.

تبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط

علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبه

سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

الرشد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

الكتاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

الكتاب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

0: ذكري بيانيان.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ذكري بياني.

0: وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: وكاركاني زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
2: هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفيك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بي هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترينو سوجا بوتا هيماو هست بزويني همو مروفيكي باوردار هر للاي گنجي اوينداري كومالقوا بقرا تا دقاتا پيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين پروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو سرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينر جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا آشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي خوايا خواي قورا دفرميت
3: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لو أنا دوسات ويا أصداء لو أنا كان تفسير القرآن في رزبي وخدمتان بس رزامن دي خوي جور وهوادان بأوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. بله خوش بستان دیاره و آت پیروز و کل وانه را بردو لخزمتی دا بکرتی باس ما کر که بریتی لدریشترین آد لقرآن پیروز در باره مسئله قرز کاتک و کسک شتک بقرز یا خود پارک یا خود شتک و بابلین هر شتک که قیمتی بی بقرز بیده تا کسی چی دی که لبو ماوی چی دیاری کرا و پیویستا بنسرته و کل آت که دا هاتی و لوانه را بردو بکرتی باس ما کر. ایتر دیاره لپیش او خوای گور سبحانه و تعالی باسی ل صدقه و بخشین کرد کبریتیلا او بخشینی یا خود او تعاملی که خوا پی خوشه که ایمه بو شیوا لگل یک تری تعامل بکین بس رضامندی خوای گور ول پاش او باسی ریبای کرد که خراب ترین شیوا زکانی تعامل کردن هل سکوت کردنه به پاره که براستی او پری ظلم و زورداری تدا و هروها لان خوای گور سبحانه و تعالی اعلان حرب لسر کر لسر او کسانی کوا تعامل بری بادکن ایتل دوای او خوای گور باز لا نوسینی قردک کوا بلگیر سر اویک نبادا کس گوات یبگا و تا مالی دنیا هیچ قیمتی چلو دا منین هیچ اهتمام گرنجی پی مدن زاهد بن بتواتی پشتی تیبکن نخیر بل زاهد بن لدلتا نبی او مال برام پیوستی شل دستان بیتن تا وکو وكو خايق ولا صورت اني ساده ظفر مثل مالي دنيا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما براستي او ماليا كخايق كرديت السنه اجل دنيا ده كواجيان ما فيها الصورتن كواتا معنى اوانيه كوا اما بشتي تيب كينو همي بزيب يعني لو كسانش بيبارنا اي مش لبو معنى لكسب حلال دعوي دنيا بكين تا وكو لجيغاي خويو لحلال وهروها لصدقة وبخشين صرفي بكين لكاري خير صرفي بكين وبهمو شوازش بارزگاري لسر بكين وكولير دا دريشترين آيات لسر اوه ككو بارزگاري لسر او معلد دكيكاتك وبقرز ديديكا سيشي ديكا يواتا بو شوي ترتيبكي هاتي والله أعلم. وهروها لفقراتكان كاتكوادي وكوتمان لي بيائه الذين آمنوا دس بيدكاتن يا أيها الذين آمنوا كوتمان هرمو أوشتاني كوالدواي خوي بيتن لس ل اتکان قرآن پیروز و تبلیغ ل زیب ذکر دنی آوشت کوا ل ل دوایی ایها الذين آمنوا ده بلقيه لسر اوی کوا زیب ذکر دنی ل پیدا استکان ایمانه نقصانی کردن ل زیب ذکر دنی بلقيه لسر نقصان ایمانی او کسا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمن فاكتبوا کات کوا خوای گور سبحانه و تعالی با شیوه دفر میتن اگر کسیکتان یا خودان دکتان قرض دا کسانش که خود کسی چی دیکا او لبوکاتی چی دیاری کراو فاکتبو بینوسن وليكتب بينكم كاتب بالعدل بالا نوانشتان كاتب كابيتن نوسر كابيتن بعدالتش بنوسن او دلیل دو کزانان دفرمون كاتب كوا خواهی دفرمون وليكتب بينكم كاتب بالعدل نوسينوی او عقد زور مهمه نوسينوی او عقد زور مهمه لبر اوی براستی رویشتنی زمن بابلین كاتب كوا بتایبتی او قرز لبو کاتی چی دور و دریج بیتن دبیت مایی لبیرتون دبیت مایی لبیرتون یا خود ببین و سینه و بس شاهدی لبگری لونه یک لشاهد کن یا خود هدوک لشاهد کن وفاد بکن یا خود یک لطرف کانی او قردی مبنی اوی خوان قرد یا خود اوی کاوری دگری وفاد بکن کواتا اگر وثیقه یکو نسره و یک لنوانیان دانه بیتن لو حالتی براستی احتمالی رویشتنی او قردی هیا و پاشانش کاتک و خوای گرد فرمیتن ولی اکتب بینکم کاتبون بالعدل کاتبون بالعدل لیر دا کاتک و دفرمی بعدل بینوسی و کزانان دفرمون لیر دا لبرتسی یعنی نی فرمو او کسی کوا یک لطرفکانی او کوا صاحب قرده و اخد او کوا قرده کوا دگری او بینوسی نه فرمی برکو کاتب یک لنوانیان دا بینوسی لبرو او کاتبا حلي وسط لانه هر دشان لواني هر يك لوانه بنوسيتن احتماله يعني نفسي وابكه
إن نفس الأمارة بالسوء شتيك بونو سيكا ولا صالحي خوي بيتن ببيئة ويكا اتفاق يعني نوان داها بيتن إتر بوشيوه خوي قولو فرموتي با كاتبك لنوان داها بيتن بينو سيتوا وكاتبكش خوي قولو وصفك وليكتب بينكم كاتب بالعدل باب عدالة بنو سيتوا بالعدل وكزانان دفرمون أو يستلزم علمه بشروط المعاملات كواتا أو كسا كخوي قولو وصف ذكا بويكوا كاتبك بعدل بنوسي كواتا دبي معلوماتي هبتا معلوماتي هبتا كوا شروطي نسي نوي عقد سيا شروطي عقدي صحيح سيا في إتر دبي معلوماتي هبتا وليكتب بين كاتب بالعدل كواتا كوصف ذكا بالعدل واتا أو كسد بعلم شي هبتا بشروطي أو عقدي كذا نسريتوا بشروطي قرد تسحلال وتسحرامو بوشي ويخ ويقول سبحانه وتعالى دفرمي ولا بكات ما يكتب كما علمه الله با او كسي كوا داواي ليدكري بنسيتو لنوان كوا كاتب ونوسرا با رفزي نكاتوا نسينكي كاتب كوا بانج دكم بنسيتن با بي نسيتوا ولا يأبكات ما يكتب كما علمه الله وكو خوافيري كردية سبحانه وتعالى كواتي كما علمه الله نكر فقد نسينكا بوي كوا علمي في بخشية ك نوسين بتشي أصولي نوسين كوا أصولي معاملات كوا كأوجه هربالجيه لسروي كوا نكهر بس تنها نوسربي بلكو علمي شيها بيتن كوا تأو علمش ببزان ولا بيش ساي بيتن كخوابي بخشية سبحانه وتعالى كاتش كذا فرمي أي يكتب كما علمه الله بلجيه لسروي كوا أو كسا أويل بيش ساي كخوافي ركدي سبحانه وتعالى ما دام خوافي ركدي كوا تشكرانا بجيري أو نعمتي خواي جور أويا كوا أو كتابة أو نسيني لا رزامن دي خواب كاربينيتن كوا تلير دكاتك كوا عقد يقدر نسيني لو عنده كسبه بس رزامن دي خواي جوره أو براستي شكرانا بجيري أو نعمته كخوا لقلي كردي سبحانه هو تعالى واليوم للذي عليه الحق دفرمي أو استاكسك خوان حقه خوان باركه أو يدوميان بقر لي ورقلي كاتب يقول نيواني أنا بعدل دنوسي چه لبوي بخيني تو مضموني او معاملة لنيواني انا تسند تسند قدي لورد دقريتن تسند پاريا وهروها بمدهي تسند ببيدا تو چه اوشتا پيبلي بكاتبكا واليوم للذي عليه الحق او ايكوا حقكي لسر وات او ايكوا قرزكا ورد دقري با اويان لبوي بخيني تو بلي اوها بنوسا لبرتيا طليل يكون اقراره حجة عليه تاوكو او كذري او اقرار او اعتراف لان او كسكا حق لسرا لداها توجد تفتح حزل سرك بخوي قلتي او هاب نوسا باش عند فرمي او واليوم الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وليتق الله ربه يتد فرمي با او كست اخواي خواي بك الاخواي بترسي هيش تشتاق لحقي او قرزك منكاتوك ولا سريتي هيش تشتاق لحقي او قرزك منكاتوك ولا سريتي شتيش وانا لكوا مخالفي أو عقد أو تعامل أو بابلين عقديك لنواني هور اتفاقي على سكرتي خلافي أو اتفاقنا بيتن أو ذات الزمانتي أو إذا كاتن كوا خلافنا لي وليتق الله رب التقوى لأخوات ترسان زالي أدفن وليتق الله ربه كواتا لفظ جلالي بكارينا واروها لفظ ربي شبكارهنا أو كزانان دفن من ليردا وليتق الله الله ناوهناني الله سبحانه وتعالى كباز لألوهية كيدا كازياتر أو لبو الترهيبة لبو الترساندنا بترسي الأخوة سبحانه وتعالى كوا هش تكم نكي ولا لو عقدي كوا دينوسي وربهو پروردگاري أو پروردگاري كوا ناز نعمتي لقل كردية أو پروردگاري كوا ناز نعمتي لقل كردية ديسان أوش لبو أويان لبو الترهيبة أويان لبو الترغيبة كوا تا كتاود لا پاداش دي پروردگارت بي بهش شويك فرتو فعل نكي لو نسيني ياخد لو املاء لو خين نوي كوا لبو كاتبكي دي خينيوا فعشان ده فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له أقر أو كسا كوا حقكي لسر قلت ما أو دبي بي خيني توا أقر أو كسا ضعيف بي كوا تمنداليك بي أخد اختيارك بي سفيه بي سفيه بي واتلا يحسن التصرف كواتكسك كنا زين تصرف في تاكو راس تدروز بكاتن وياخذ ضعيف بيوكوبا وشو باس ماكر او لا يستطيع ان يمل اصلا ناتواني او بخيني توا ياخذ او باز بك لبو كسكات بكي لبرتسي وكوزانا دفرمون زماني جيرايا لالا ياخذ هالنا زين بتواتقسام بكا او لو حالتي فليملل وليه بالعدل فليملل وليه بالعدل او با
او کسا طبعا ولیه چی هی و تکسه که کواسر پرشتی لسر دکاتن لبو معاملات کانی با اویان بیخینی توا لزیاتی او کسی کوا حقکی لسره لزیاتی او کسی کوا حقکی لسره او زده فن ولیوم للولی هو بالعدل فالیوم للولی هو بالعدل با او کسی کوا و چیلی تی او کسی کسر پرشتی لسر با اویان بخین تو بلام اویش هر باب عدل بخین تو آگا دار بلام لیون ده وکو لسرتا دا فرموی ولا يبخس منه شيء وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ليردا بنسبة سرپرشتاركي وانا فرمي لو زانان دا فرمون لابر اوي بلا باعيش بعدالت بو الى پشت ساو بي بلا ام لو خواهي قور اون دا تأكيد لنا كد وكو اون دا تأكيد لسر خاون حقك يكر طيب لابر اوي خاون حقك زياتر معرزة كوا شتيق بكا تنكوا مخالف التقوى بتنشتيق بكا لمصلحتي خوي كمق لقرزك كم كاتو ولا تلاعب موعدك بكا شتي شواب لي مطاتي بتن مازال تدابتا لبو مصلحتي خوي بلام سر برشتياركي وكوي كم تر او حرصي تدافر تفيل بكات نبرو هز مصلحتي ويتي دانيا هز مصلحتي ويتي دانيا لويا وكوزانا عند فرمون زورن او كساني كوا دو ديني خويان واخرت خويان دفروشن بدنيايا بلام كمن او كساني كوا كمترن او كساني كوا اخرته دين خوي دفروش له بخاطر ديني غيري خوي كواتا دينو دنياي خوي ياخذ دينو اخرت خوي دفروش له بخاطر دنياي غيري خوي كواتا او والله اعلم حكمتك كواتا درباري وليو سرپرشتاركي تنها دفرمي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم اتر لدوای کاتبیک بعدل و هر وها اویک و دخینی تو بیانی کن او دو شاهدش بینن شهیدین من رجالی کم کوات دو شاهدی مسلمان لخوتان بی کوات وش بلگیر سر و کوا غیر مسلمان نابی لو حالت ابن شاهد لو بام عقدانی و سر شهیدین من رجال طبعا شهیدین من رجالی کم و کلیر دا ک وصف نکردی مرام لزجای دی کو خوای گول لصورتی طلاق داد فنمی ذوی عدل من کم او دو شاهدش عيني انساني عدل بن انساني عدل بن فاسق نبن كسانيك بن زيقاي سيقبن شتي شوا بظاهرين كان كوا اتهام بكرين لدينيان وياخذ لمرؤته لبياوتيان كواتا اوانج ذوي عدل بن كسي عادل بن كسي عادل بن كواتا ناكره تكسي شين وجنا كربيني ناكره كسيك بيني كوا مشهور لنا وخلتشي كوا امين نيا ياخذ مشهور لنا وخلتشي كوا دروزنا يشتر اوانا بلا صفتي عدالتي يعني لدز دايا واخشتي شوالك كوا اصلا لمرؤتي كم كردي توا كوا تدى بيوانش ذوي عدل بن فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء اقر دو بياو نبون او ابا بياوكو دو افرد بكوا تلير دا دو افردتي لزيقاي بياوك دانا ممن ترضون من الشهداء لبرسي دو افل لزيقا بياو لبري او ايش زياتر ايش بياوانا او ايش زياتر ايش بازار او ايش بياوانا لاصل دا او مان لبير نسب راس الاسلام دا خواهي قول بنزبد افل دفرمت وقرنا في بيوتي كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى راسي وظيفة زور بيروز هي افل لمال دا كا دبيت مدرسية كم لبو پرورد كردني جيلي دا هاتو افراد زياتر وظيفة اصل واي كوا لمال بي لبو اوي كوا من دهال پرورد بكاتن كوا تا اصل لافراد اويا لويا ايرش كوا باز لعقد اكدكا كالبازار زياتر او زياتر ايشي بياوانا ايشي افرادانيا لويا لو حالتي او خبري كوا بياو هاي تلواني افراد نيبي او زاكري لو بابتانا كبياو هاي تلواني افراد نيتي بله لشتی تر لعنه افراد لوشتانی که علاقه به وظیفه خویه و کو بابرین دایکو و کو خشکو و کو خیزان براستی افراد لایشی خوی ابداع دکپیاوج لایشو کارکانی خوی لوی خوای گرد فرمیتن اگر پیاو نبون دو پیاو نبون وقت شاهد با پیاو کدوم افراد بی لبرسی ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى لعنه لبیریم بسی بله بتایبتی لو امورانه افراد زیاتر معرض تر که لبیری بسی لو هذا فرمي أجر يقلوان لبيري تشوبة أو يتريان ببيري بنتو ويأخذ هردو تشيان أو كم يشي لعقدك لبير كردي أو تشيان كم يشكي لبير كرة فتذكر أحداهما الأخرى بهردو كان باب بيري يكتري بينو كاتو التنقيس الشأني أفرد نية وإلى قيمة كم كاتو نا إيش كإيش وينيا لو يدو أفرد برامر ببياويكا بلام لبابتي تر كوا علاقة بأفرتان هي اصلا شاهدي افرتان دخوا اي بياوان ناخوا لو بابتي او كوا علاقة بابتي افرتان هي كواتا لرع لكي خواي قولا باس كرديا لبروي احتمالي نسيان لبيتسوني عقدك لان افرتان زياتر لو كوا لا بياو لبيري بتسيتن لبروي ايشي بارو بولو قرزو
او بازار او بابتان زياتر ايشي بياو ايشي افردنيا كواتو تنقيس شانينيا بركو كوريز لينانا وطبيعتي ايشا كيتي خواي قوري بيان دكاتن او زادة فالمين من ترضون من الشهداء لواني كواليان رازينا كواتا هم كسيك براستي ايهان دينيا ببتا شاهد او زاد سبياو تا افراد هم كسي ايهان دينيا كوا ببنا شاهد او زاد ليرش تشكشي دفرمي كاتي كوا قاضي اگر بيز بكا لو بابتي شاهد كان بانك بكا طبعا هر شاهدك اگر دو شاهد بياو بي او شاهد بياو كان هر يكو بجدا بانك دكات انت او تأثير لشاهدي او يتريانك برام كا بياو كدو افرد بياو كبتنها بازدكا بانك دكا افرد كان هر دوك بيكو بانك دكا لبرو خواهي قدفم احتمال هندق لشتكان يتشان لبيري كد بأيوت كبيري بيني تو ياخد بهر دو شان بتواتي همو قضي كان ببير بيتو او شيك دو احكامانه كوالا اتكي در هندرية دارة اشتدي كشت دا ما باس بكين بلام لبر توابوني كاد ببشتواني خواهي قولة لواني دعاتو دينوا خزمت او آتو زياتري لباز دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: وأن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أمشكو تايبيدي إنساني إيمان دار رامينيه وإنساني كافر منافق إشنامين لم دنياية وأبي هموي برو أبراي مسلمانم وكسي إشنامين ليليا أقر كتاي جياني بو وبرو قيامة روات ألو كاتيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه كم الملائكة دين دور بشتي دمو چاوشي رشو ناشرين وترسناك يعني هيا لكاتي سر مرقا لو كاتيا كبيو سد بخلقيا كدلت بداتوا بلا مو ملائكانا دي برچاو تقرين مش دينا خوش تدني ومعهم المسوح قماشي كي زبري عن لايا قماشي كي نارحتي عن لايا لجهنم وهينا يعني أقرب براي مسلمان ألو كاتيا فيجلسون منه مد البصر تا تشاوي بركا وان ذور بشتي دان شن هم ويدا مشاوي رشو ترسناك والله يا قال لا روجا بين لا ذور بشتي دان شن تترسين ألو كاتيا لكاتي سر مركا كاوي سانا شن لا وازا بي شن ضعيفة بي بيوسي بهمو أو دو يجي ملك الموت يجلس حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أي نفس بوغنكا أي نفس بيسكا أي أويك بيست كردوة بزنا أي أوي بيست كردوة بكفر أي أوي بيست كردوة بشرك وبدعاء أي أوي بيست كردوة بتاوان بظلم بتعدى كردن بسي كردني ناموسي خلقي درتشو بلان بوكوه بوكوه درتشو أخرج إلى أخرجي إلى سخط من الله وغضب درچو بو توربوني خواي قورا بو سزاي خواي قورا برو جهنم لترسى براي مسلمانم لحيبتا نازاني چيبكا درچو بو كوي بو سزاي خواي قورا درچو بو جهنم بو ناو آقر أفرمي قال فتفرق في جسده بلاو ويتوناو لا شيء همو دماري لدمارا كان يقري للا شيء بس درنا چي بلان أنا له او فرماني خواي قوري وابي درچه فرماني رب العالمين تواوكاتي تواوه الو كاتي يا بشيماني ناي خوا توبو استغفار ناي خوا چوكا كاتي سر مرقا واقع اشتتا قرقي ابي درچه فاشان فينتزعها رايه چشه نك بيبلي درچو نا اكاتي يا ملك الموت رايه چشه بلان بچيشه ويك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول وكوچون خوريكي طار اصنيكي دركاوي بكي تبيع يعني ششكا گوشتي بيگر مكي چون او گوشتانتو نگري او هاو صفتي كلي بيتو رايا كشيتا خويا و رايا كشيوي بچري بلان بزان براي مسلمانم ايستاكا اگر هر اندامي لاندامك توشي برينيك بي دماره دو دماره بچره جاروايا شو تابه يعني تو خوتنية بهوي ناراحتي او دماره و بچره بلام ككاتك او روح درك همو دمارك للاشته بچره پرچه پرچه يكا او بوشي و ناراحتي درچه انساني كي كافر و بباوره او روح هزناك درچه چوكا بو سزاي خواي گوره درچه پیسی کردوه لدنیايا پیسی کردوه بغيبت بدروم ببهتان با قصينا عشرين با قالتك الدين بدين با قالتك الدين بسنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم با يخمدان بقرآن با يخمدان بسنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناشريني كردوا بيسي كردوا جنگ لي داوا فرمي بتون دي رايا كشي تاوي او دمارانا يكشك بچريتو تاوي كدري بلام هروي كدري كر نايل اللحظة كولا او روح بيسر ناو دسي عبير راساني كاتنا او قماش الزبرو بناو اوها قروا بوونا راحتي وناخوشيا هل سرتاي مردني يا ابراهيم مسلمانم خوي غورا فناماندا تاشان كدرچو ناخوشترين بوني ليو درچه بيسترين بون كلا دنيايا بلان بو انسان ايماندار افرمي خوشترين بون لدنيايا كبوني مسكا كبوني كلا جنته وتا بلان ناو اويشا ككامل همي خوشتره بو شيو درچه روحي انسان ايماندار بلان اما چیشتی لهموشتی با گنتر بی و پیستر بی او با شیوه داره چی ملائک
1: گرانی آرائشتکا گرانی آرائشتکا

0: شویستان ئێمە بەردەوامین لەسەر ڕازگۆیی ڕازگۆ بن ئینشاءاللە لەگەڵ ڕازگۆیان بین ئینشاءاللە، چونکە ڕازگۆیی لە سیفەتەکانی خۆی پەروەردگاری باڵادەستدایە. خۆی باڵادەست خۆی دەفەرمێ قل صدق الله، بڵێ خوای پەروەردگار ڕاستی کرد، ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم. یانە فەرمێ ومن ئەستەق من الله قیلە، یان حەدیثە، چێ لە خوای گەورە ڕازگۆترە لە قسەکردندا، ومن ئەستەق من الله حەدیثە، چێ لە خوای پەروەردگار ڕازگۆترە لە فەرمایشتیدا لە قسەکانیدا. ڕاستگۆی بەڕاستی لە سیفەتەکانی پێغەمبەرانیش عليه الصلاة والسلام نێردراوانی خوای پەروەردگار، کە خوای گەورە دەفەرمێ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ئەمە ئەوەیە کە خوای پەروەردگار بەڵێنی پێداوین و نێردراوانیش بەڕاستی پێغەمبەرانیش عليه الصلاة والسلام ڕاستیان کردووە. ئیبراهیم عليه الصلاة والسلام کە ئەفەرمێ خوای گەورە دەربارەی ئەوە، ڕەبی هەبلی حکمەن وألحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، پەروەردگارە حکمەتم پێ ببەخشە و لە چاکان بمخە پاڵی چاکانەوە، زمانێکی ڕازگۆم بۆ بکە لە نەوەکانی دواتردا. يا أخوي قبل الفيلم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا لسورة مريم آياتي تشوليك. أخوي قبل الفيلم الكتاب باس الكتاب ده باس إبراهيم بكا بيقومان أو زور رازقوية كي بيغمبر بوا بيغمبري كي رازقو بوا. إسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام كأخوي قبل الدرباريان لسورة مريم لآياتي تشولونا تبهنجا فيلم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. خوای پەروەردگار فەرمێ لە ڕەحمەتی خۆمان پێمان بەخشین و ناوێکی بەرزی ڕازگۆمان بۆ کرد بۆ پێبەخشی. ئیسماعیل عەلا نەبینا و عەلەیهی سەلات و سەلام خوای گەورە دەربارەی ئەودا بزانە تەواوی پێغەمبەران ئەو سیفەتیان هەبووە کە فەرمێ وەذکر فی الکتابی ئیسماعیل ئینەهو کانە صادق الوعد و کانە ڕەسولا نەبیە. باسی ئیسماعیل بکە لە کتێبدا ئەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلم، بێگومان ئەو لە بەڵێندا ڕازگۆ بوو، پێغەمبەر و نێردراوی خوای پەروەردگاریش بووە. إدريس عليه الصلاة والسلام كأفرمي خواي قرد الباري واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. باس إدريس بكا عليه الصلاة والسلام بيقومان أو رازقويكي بيغنبريكي رازقوبوا بليكي برزشمان بيدابو. يوسف عليه الصلاة والسلام هروا يوسف أيها الصديق بيغنبرمان محمد صلی الله علیه و سلم دین لوراد وستین پیوند یک مال لگل دای ما مصدای چی میعاد ما لگل دای بالا فرمو ما مصدای چی میعاد.
1: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما مصدای چی میعاد.
1: بارک الله فیکم ما مصدای بریز و فی موضوعکم
0: اجمعین یا ربی ما مصدای میعاد. خواهی یورا خواهی یورا پداشت خیر ایوج داتو یا ربی خوش حال بم کا پیوندید کردو خواهی
1: یورا دراز ما مصدای بریز براسیم اوی است بسر من هاتیا حمي لجردي ناراستيا.
0: بارك الله فيك.
1: وفيكم بارك الله. يعني أخوي يقول ده فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني ما صدقوا أو إسا كتم شهادك أو زوف العالم كتم شهادكين. بيني رازقو بيني حاشك دروزن يعني بزحبت ليك دكريتو
0: زور بس بارك الله فيك
1: أمن أو نارم أو هذا الزقي حاشك درويدك أو هيت أو هذا ناسرته بس حيا يعني وندا بس أخوي داهر داري وندا بس أخوي داهر داري حتى نكوي معاملة لقريبة هم نوع معاملة فيه وردي أخو درش تينا دي
0: بارك الله
1: أو زمان يعني أو كسيك سبحان الله يعني كبابرين حاجك دروزنا بس ببرجي بيستي رازقوي بس أخوي دادا وهذا ظاني هر أو هذا من يتوا لا ظاني وروجك دادي أو برديلي هر تدري توا يعني أوي قازانتي اللي كرد يا أخو من نار قازانتك والله ما مصدى قازانتي دنياي يعني قازانتي شي نكمة روخينرة يعني قبين الصراصة شي يعني كأتو أو بابنك قازانتك دنيا أخوان أخوات قازانتك كرد خروجه كده هاد وجهت الزرر كد عقب بضاعك فروش بضاعك بناي باش فروش كاتك ليد أشكر هذا بي أو خرابك يا إيه تدري دي خو أمدة تونا فروش أو كاتك كده مرة سلب الزرر ده مية توزر ما عندك أو إستا كأمريكا باسي ده كم عقد لا دين دبي كان ويجك كده كي عقد ليه بيتن عقد لا ويجك دبي هاو بي هاو أو نيجه هاو بي يعني

0: تن تن أجد لني جا كدبي أو ها أجد لعمل كاني دي كدبي أخذتي تدابي باشري شد تأوي أمن ذي بينم لو نيجو كباس كرايا كإنسان لسا استقامة بعمل دروا خشوع أو خضوع ني دورين خشوع وخضوع ما مستقبوا إيستا كالير كانا يعني داتي نيجو ذكا بابا تتشاه برقا كتكت سد لبرا والله ما صح حتى يعني عندك فيها وانا يعني لازم هو تشوف او ناوي علينا عدس بنا والله يباص من عدس دكان يعني كاكاتو هاتي عندك سي عصف سي باص عالم لك اخذ فيها وتو باص ما تنزل كده سناو تشي يدني دز بن يعني تي لو في غمر عليه الصلاة والسلام ليك ديا ياخذ اخلا وكلم لا او تي في درين ام نعرف مولا تشي هاتي ادي وي افر ثانيه واوي اسك كتيه كتينا او اسك كتيه كتينا زوران هاتي كتينا فلا بخوا خلاص شكرنا هو هالخلاص عندنا يعني حتى كدنيا لكن يعني يا كتبهم أفريقيا هابري ما ديجو حتى لا حبك بابرين دزجاي إسلامي فنا بخوا درى أخ كده بي أو هالي بي أفريقيا كده بي ورا عذر كلي بركة درى خم ما منا وندا كينا آي ما مصطفى بابرتا في السيارة إن شاء الله والله ما كل لا يخوضني جيت آياتك هي كخوا بفرمة أو إسلامي تند بجري دبي أو نعذر كيل بركاتنو أنا أخلاق يا تبي وأوي نعوان دكيل بجري لوي هي أوي لبركاتنو أوي شلك بجري تن لوي هي أوي لبكا حضرتك ولا لا يخطو الله مكم ديو السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مستدايش معات خو جوابك شي هر لا يخوت واضحة تلنيام لوا طالما إسلام أو إسلام فاكيب وهموان وشيكا شليو بيتيو تنديو شلي تدانية وسطيتي تدانية يعني بلين بويكوا او اوسريتي او امسريتي او وسطيتي وشتيوانيه اسلام بو هموان يكشتا بو هموان يك فرمانا بو گوره بوچو يك فرماني درکدو خوای گوره پادارت کا براستي براستي دبینین با هوی رازگوی او کو جناب شروت رازگوی نبونی رازگوی وای لکردو متمانه نمنه لنا کومل گادا کومل گا هم دتلیتاو آی بو سردمی محمد صلی الله علیه و سلم کوا رازگوترین و چاکترین و تواترین کس بو لزانست کردار و ایمان و یقین دا آی بو سردمی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنا قوم مقیده کا بصادق الامین و صحابه کانج بصادق المصدوق نایان دهنا رازگوترینی رازگو آی بو او سرکرده ای کوا براستی وکو موم اتوای و بو امتکی كخواي جور الدربار إذا فرم ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أوهم أمة حي خواي فرور ريال بو بيغمبري خواي ذيك صلى الله عليه وسلم كقمران أبو لاي نداو الآرزو خقصانا كاتنو أوي كأودي لتنهى وحيا في السلوشا براستي أوانها متعقي كرنوي بو أمتكي أي أمة چن لقل أوراز قوي داي چن أوراز قوي يي بيغمبري خواي زندي كردوتو صلى الله عليه وسلم آية لقال صفة كاني بيغمبري هو صلى الله عليه وسلم كان آية تبوي آية كان ركلامة كدو دعاية كدو بوخد كوادلي والله من رازقوم لقال حجابة كم لقال شفية كم لقال رفتقي سرم لقال أو إيماني هي نومة لقال أو رشي هما لقال أو سواكي هلم قرتوا لقال أو ديني أو قرآني دي إخوانم أو إسلامتي جيبا جيدكم أو مزقوتي هاتو شويدكم هامو شويدكم آية زريانك بي توهر خود رادك دي آية خواهی گوره پناب دا مسلمانان بپارزه یا ربی لهمو شوینه کنو کل برگ یا ربی اگر ایمانه که تو اوها پتوا اوها رازگوی لگل ایمانه کت دو روژی دی که اسلامتی که بکیوه تا مترسی و تو خوتی بو آم بو یگلاب که توا خواهی گوره همو لایک من سر برز و سر فراز که رازگو که راستی هر یک من جوریک لترس لنا راستی لنا نخ من ده هی ابن عباس جرته وكاتب آياتي وأنذر عشيرتك الأقربين دابزي بغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لسجي الصفا بأنجي خلشي ذكر أي ابن مالي فهر أي ابن مالي عدي تأكو بنوا حميان هات فرموي أغر بيتان بلن سوار شاكي لو ديو دولكي وهيرش دكا سوار شاكاني كان وهيرش دين بوسرتان باورن بيدكن وتيان بالي تاقيما نكدو تيو جيغل راستي فرموي من ترسيني ركن بوتان هاتون بيش عذابي چي سخت أبو الهابوتي تبا لك ألي هذا جمعتنا نفرتي نفرد لتو وأوكم عند كدوا فأنا أخوة يقول حاشا لمقامي في غنبري أخوة صلى الله عليه وسلم أوجه آياتي سورة مسدى بزيك تبا ديادة أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تا قيامة خوي جورا نفرتي كر لأبو لهب مشرك أو أبو لهبيك بيغمري خوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بهوي آزاد كبدني أو جاريك وخبري لدائك بوني مني بوهنا وآزادي كلو هم رجانك دوشما خوي جورا عذابي لسر سويدك الرازقوي لصفتكاني براستي بارزقهران دايا متقيان دايا كخواهي قولي دفرمي والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المتقون لصورة الزمر دا لآتي سيوسي خواهي فرودي دفرمي أوكسي الراستي هنا وباوري فيكت أوانا براستي خوا بارز المتقين ها والعني في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم تاوى أبيان رازقوبون للفقراء المهاجرين الذين حتى آتك كخواهي قولي آتي دا آخر آتك سورة حشد آتي هشد سورة حشد أولئك هم الصادقون أوانا بالتوابي مهاجر وأنصار فقراء المهاجرون وأنصار هرهم صحابة كان في غمري خواه صلى الله عليه وسلم رازقوا بوها جارك وجبرك كان براستي أوانا خويا رازقوا كخواي فروردقار كومليك الرازقوا إلى دوري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كوكر بوي لوانا أبو بكر الصديق رضا ورحمتي خواي فروردقار يعني لبواركان الرازقوي وراستي لقل خواي فروردقار يكم بوارك إما دبي الرازقو بين لقل خواي فروردقار خومان فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه لباور داران بيوان يكن كبايمان يان بخواي قورب بستو راستيان كردوا واتا خلقان يك حول بدار لكار وقصو حالي اويك خوا بي رازي دبيت انجامي بدا لو حالتا دابيت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رازقو بلقل أوانا براستي خواي فروردية صرف رازي دكا لقل خواي فروردية رازقو بخواي فروردية درقا كانت لبو دكاتا ورازقوي لنيت رازقوي لروالد لقصة كردن رازقوي لكردار لانقفتار لنيت براستي خواي قورك هذا فرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فرمان ما انكدوا تنها بو پرستنی خوای پروردگار زور دلسوز بن زور دینه که بچه چی بگیرن به دلسوزی و رازگویانه که وقت دبی لنیت ما رازگویی هبی او کسی لنیتیش دا رازگویینه لدلی دا بونمونه نفاقه کبی هم زانه گناه احی دلی چند گوریه نفاقه کبی کفری گوشاره توا رازگوانه بی لنیتی دا خرابه هبی حتی پی نزانن بناب خوای گوره گناه احی چند گوریه رازگویی لقصه کردن دا كنشاني صفة النفاق اگر كسي لقصة كاني دا رازقو نبي بو اگر رازقوش بي لنشانة كاني زندو كنوي سنة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لسأل لهم رازقو يكدا باداش تكت أدلته لسأل هر كلمة يكدا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني صحيحة يعني قولا صادقة وخواي جورد فرمي ولا تقف ما ليس لك به علم هشتك لخوته ما تشو سريخ سي ليبقي ببي او زانياري لباري وهبي وعلمت فيه وهيبي علمت فيه هبي رازقوي لك الدار براستي في زكاء وكسيك وامامي بخاري حديثك اللي ورنا قد لسر او دجد عشقي هل كرد بو او يوشتركي واتي بقيني الف تدا وعليك تدا بلام تنزيق بو لا اشترى بر لاكي اكثر ملي قرتو اشتركي قرتو وتي اگر ام دروب قال اگر وشتريك لوانيا دروش قال قال حديثه كي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كان حاشا لمقام صحابه راز دروزنيان تي دان نبوا بلان لبير چون ويان هبوا صحابه رضا ورحمتي خوي فرويديان يان لبي يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون ايو كساني رازگو هي لك لا قصك دنتان دا بلان لك دارتان بونيه يا خواي جورد فرمي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لزمان براستي قصدكن لزمان يندا أو نية كوالا ضل يندا هيا جا براستي أنجام داني كار شاكا شاك أنجام داني هر كردارك هر كارك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بخوش ويسنا يوردو بيقو من خواي جورد خوش يدوت كات يجيش يكتان كارك دكات شاك بكات أتقنا إن الله يحب عمل أي يتقنه والله أعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرمي هر كسي فرمان لك قال إمانيا من غش فليس منا راز قوي لقل خلق براستي بيوست لجياني كومالاتي دا خزماتي دا دراوسيتي دا كرين فروشتن دا درقاي خوش قزراني وراستي باشترين كارك لقل أو خلقان راز قوي براستي باشترين شتك بيشكشي بكي ڕەنگە درۆ زیان بە مرۆڤ بگەێنێ بە تەواوی مرۆڤایەتیش بگەێنە. جاری واهەیە کەسێک درۆز نەخوای پەروەری عقوبەیەک دەنێرێ بۆ هەموو خەڵک، میدیایەک درۆیەک دەکا خوای پەروەردگار هەموو خەڵکەکە کە گوێ لەو میدیا دەگرن کە بەڕاستی دەزانن هەمویان ئازار دەچێشن عقوبەکە، هەر ئەوە نیە ئاگر لە ئاسمان بێتە خوار. و جاری و ئەو هەموو خەفەتە کە دەیان نەخۆشیت بۆ دێنێ، بەڕاستی ئەوەش هەر عقوبەیە لە لای خۆی پەروەردگارەوە بۆ من نازڵ دەبێ. خوای گەورەمان پارێزێ. سیفەتەکانی ڕاستگۆیی ئەوەیەکەوە خاوەنی ئیمان و ئیحسان و سەبر و تەقواین، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. خواهي قولة درباري عند فرم أوانا وراسك الرازقو بون أوانا متقيشا لخاواني إيمان ويقين وجهادا. خواهي قولة فرم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموال وأنفس أولئك هم الصادقون. لسورة حجرات خواهي قولة فرم أوانيك إيمانك ويقينك تواوي عنه وجهادك لفينا خواهي قولة فرم أوانا الرازقون. سودي الرازقوي يكجهر زورة براستي الرازقوي باشتريني خلقه باشتريني خلق او كسيك و رازقو بي لقصة كردن لم عامل كردن لا هاسو كوت كردن لقل خوي لقل خواي لقل خلچي لقل مالو مداري لقل كسوكاري لقل دورو بري لقل جينجي درو لجياني دانا بي ولان دانا ويدو عاكان برازقو يدي بي براستي براكد لكرين وفروشتني چي رازدي دا دل نعي دل يچي راستي دل نعي و درو قمانا راستي كمخواي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمان دكا دفرمي دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. برو أشتا بجيبي لك وقمانة تيداهي برو بو أشتا كوا دلنيا إلي وراستا قيشتن ببلي تشاك كاران وصديقين أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ددقيني براس قويان براسي صفاتي راس قوي أوهمو خير بير وسودي هي كوا كوتا يكيشي بهشتك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي ششتم بوم سوگر کم منیش بهشتان بوم سوگر دکم یان کفارتی بهشتان دکم کفیلم بوچونه بهشتان کاتی قصده کن راز بکن اذا حدثتم او کما قال علی الصلاة والسلام، یعنی با راز گوهی دستن بهشتا او کسی که درو دکا پناه بخوای پروردگار ناچه دا بهشتا. ویلون یوم اذن للمکذبین صفتی دجال درو، صفتي كسانك خرابة، صفتي منافقة كان، صفتي دروة كان، صفتي خرابة كان. خوش بيستان برنامج كمان بركو تايد روا خواهي پروردگار ايمو ايوا لراز بوهن بكا. خواهي پروردگار همو لايك من اصلاح بكا. خواهي پروردگار نيچوان من راب چشه بولاي راستي رازگوهي لسرده تا دا براستي قرصة بلام لكو تايد كيدا آسودئية ريزة متمانة دهنت لگل خویده متمنو رز دینه با کسی که وارز وی وقت عمری کل خطاب رز خوایلی بفرمی لگل راستی دا بجین تناند اگر بش کجرن یعنی اگر جیانی خوش تند سر دانه به خوای گوره ایما و ایوا لراز گویان که انشاءالله خوای پروردگار لگل راز گویان حشر من که راستی بینه تسر زمان من براستی کار بکنی و براستی رفتار بکنی و براستش بگرین و لای خوای پروردگار و لگل راز گویان جی انشاءالله حشر بکنی. خوشبستان و عزیزان بم اندازه هاتینا کوتای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دی کو دیداره چی دی کو برنامه چی دی که همو لایک سپرده خواهی پروردگار من کسپرده زاناکا و آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمه.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد بارزان مامستيان خوشويستان إما بلنبر دوامي لسر قسكردن لسر او گمانه ای که پیشتر اما جمعان پیکر که بریتی بولوی که دین کامله به قرآن و هیچ پیستی من به سننیه که لنتیجه جده و کباس ما کرد که رد کرنوی کوی گشتی سنتی لیده گرته و بلگبون و حجیتی سنه و فرموده پیغمبر دوید خواهر سربی رد کرده و به شیوازه که گشتی. ایمه لدرس رابردو باس یک لو خاله گرنگ و جوهریانه ما کرد که گوتمان يعني إما سنش وحي وكو قرآن شو كبراستي أما هيك كلو بلن خالق جرنجاني كهر كاتك كسب رمبر قناعتي بوي كرك سنش وحي للآن خوا وداب زيوا بو بيغمبر دوريد خوال السربي تنانت أجر بيغمبر دوريد خوال السربي اجتهادي شي كردبي أجر راست وخو وكو دلن لا ابتداء وحيش نبي لا لا لا نابع بي لا درتش بي لري مقتضي بشريتي بيغمبر لري اجتهادي بيغمبر دوري الخوالي السربي بلا ما دم دواي او اخواي قورا داني بيدانا و اقراري كردو كوات امجد بي بدين و امجد بي بوحي. اما لا درس رابردو باسي چند بلغيه كي قرآني مانكر بلين لم درسا باسي يكدو بلغي چند بلغيه كي فرمودش دكين كنكتن يا بلغي مال القران ما هي السراويك سنتي بيغمبر دوري دخوال السربي وحيا دينا بلام حتى تنانات لسنتي بيغمبر دوري دخوال السربي بون منا فرموديك ما هيك امام احمد وابن ماجه روايته كان وفرموديك صحيحه وبلكو ابن حبانش رواتي كردو وصحيح داينوا كفرمودي عرباض بن ساريه كايك كالهولاني بيغمبر دوري دخوال السربي لا بيغمبر دجير توكا اما فرمودي كي مرفوعه يعني قصي بيغمبر دوري دخوال السربي دا فرميت عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والامور المحدثات فان كل بدعه ضلاله. ان فرمودي باريزان يعني رين مايا كاللان بيغمبر ودرود اخوال السربي خطاب لقال همو مسلمان همو ايمان دار وبرواداران كبيغمبر اخوال درود اخوال السربي فرموي عليكم بسنتي ايوا دبي اگر خوتان بمسلمان بزانن اگر خوتان با ايمان دار بزانن دبيت همو تان بابند بن بيوزد بن بشوين سنتك من بكون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ليرا برزان سنتي خلفاء ليرا حتما خو خلفاء الراشدين خو اوان هيتش تكلا خو انا وانا يعني هنا حتما اوان لسر ريشكو ريبازو منهجي بيغمبرو بيامي بيغمبر دوري دخوال السربي لسر اوان روشتونا بو هرش تكلان خلفاء الراشدين اش بس سنتي بيغمبر حسابة ولا چارچي وي سنتي بيغمبر دوري دخوال السربي اگر بيتو هندك شد لا بلن روكش وانا بيت بس مهم هردج تشارچي وي سنتي پیغمبر يان شارچي وي آيني پيروز اسلام كالري قرآن وسنة وهاتوا ليربو برزان عليكم بسنتي إذي أما واضحة كواتا ايوا حرب بناوي سنش كواتا ايوا دبي بشوين سنتك من بكون طلقية كتر هلا سنت برزان ام فرمودهش فرمودهي كي زور بناوبانغو بلين مشهورة وفرمودهي كي صحيحة كي امام بخاري روايتي كردوا كادا فرميت يعني سيكس چون لاي يكك لخيزانكاني پیغمبر دوريد خوال السربي وبسياري عبادتي پیغمبريان ليكر وتيان بابزاين پیغمبر دوريد خوال السربي كاتي كلامالو يعني چون خواي قورة دا پرستيت عبادتكي چونه ايه اوانيش بلين خيزانكاني پیغمبر دوريد خوال السربي بس ينكر عبادتك يبو شوازية او مثلا شو هردستي او يعني ما ويك شو نويجا كدوا ما ويك دنوي مثلا دوشم و بينشم باروجي دبي وبس عبادتي بغمبر يوم بوكر وليرا راويك كابو ما دجرت او دفرمت فكأنهم قالوها يعني دفرمت تقالوها يعني دفرميت كأنما أوان بكم ينزاني يعني قلت يان أما جوابي همو كاس همو إما همو ما عنده توانين أوان ده عبادة بكين بل كوي توانين زيادة بكين بويك يعني وكو بلي أوان ويستيان ك لبيغمبر باش تربن يان لبيغمبر زيادة عبادة بكين بويك كيان قلتي شي قلتي أنا أقوم الليل ولا أرقد أمن حاموشا ونويشا كم يك دقش نانوم حتى بياني هرنانو دتوانم أو توانم هي لبيغمبر باش تربن يعني بزانة مفهوم واتيق سكي أو جايك كتر قوتي شي قوتي من بروجي دابن بردام يك روجيش بروجي نابم بيغمبر دولي دخوال السلبي دو شامن بيشامن بروجي بام من حامو روج بروجي دابن أصوم الدهرة ولا أفطر يك كتر قوتي وأنا لا أتزوج النساء بيغمبر دولي دخوال السلبي كومالا خيزانك يابو قوتي من أصلا من جناينم يعني دوايك پیغمبر زانی درود خوالی سر بی باوی بانگی کردن گوتی ایوه بون او هاتون و او پسیارت گوتی یعنی بله پیغمبر درود خوالی سر بی فرمو چی اما والله اینی لأخشاكم لله و اتقاكم له فرمو امن لهمو تنزیتر لخواد ترسم و فرمو چی ولكنی اصوم و افطر و اصلي و ارقد و اتزوج النساء فرمو بلا من هندك هر دست ما شو نویش کم هندک دنوم و هندک جار بروجی دم هندک جار بروجی نابم و جنیش دینم دعای فرمود چی برزن آمی قبل موضوع شهاد کتابت به بابت کی خوان فرمود فمن رغب عن سنتی فليس منی هر کس که اگر راضی نبود به سنت کیمن عمل منیه سنت کیمن رفض بکه رتی بکه توان بوي بارزان اما تنانت كان حكمك يان اوش نك رافز يانكر نك بونيته يعني نك بونيتك اوان براستي دانويست سنتي بيغمبر رد كنوا نا يعني تنانت يعني بيويان ديارك الدلصوز يجبون كحزيان ليبو بلن زورترين عبادته بنداتي زياتر خواي قورة ببرستن بلان وكو زاناني عقيدة دا فرمون تانيا يعني درسوزي وإخلاص كفايتني بو أويك كردوي إنسان قبول ببي وكوهمو ما اندزاني كزاناني عقيدة دا فرموشي دو مرج سركي هي لبو ورقرتن وقبول كردني عبادت يك لو مرجانا بلاي درسوزي وإخلاص وتانيا إنسان مبستي بي رزامدي خواي قورة بي هيج مبستي تري لقل نبي ودوام دبي موافقي شريعات بي دبي يعني وكو او بك اخوا فرماني بيكردوا بيغمبر دوري دخوا السربي هوني كرتو فرماني بيكردوا كوتناكريتن هر كسك لخويا وعبادتك انجام بدا يان استبون منا خواي غورا بيغمبر دوري دخوا السربي هوني كرتو بون منا نويشكان بوشي وازن ك نويشي بياني دروك عتا مغرب سيرك عتا نويشكان ترشارك عتا اگر يكك بي بليت اما بيم كما من توانم هي هر یک لون و جانب 23 رکعت بکم و اگر کردی آیا هیچ سودی لیوره گری؟ آیا قبول بی؟ یان با پیچوانه و رد کریتا و بول برا و چون که پیچوانه شریعت جولاوه با دو رکعت بی و دو رکعت که قبول دکری بلام 20 رکعت مع العلم و کسا زیاتر ماندوبو زیاتر سجده بر زیاتر رکوعی بر زیاتر ذکری خوند لناو نویجه که قرآنی خوند بس قبول نابی كاتبوي اللي رأى ما أنا أجر شيء دلسوز يجمن حزيا ليبو يعني زيادة عبادة وبنداتي خواي جورب كان بلام ك بيشواني فرمودي بيغمبر بو بيامي بيغمبر بو دلود خواي السليب بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمودي فمن رغب عن سنتي فليس مني كات أما أنا نازم شون ولامي أو همو بلقانة دنوا شون دكري مثلا كسك يعني كوي قشتي سنة بلابني ردي بكتوا تنانت أجر شن شانت حكمك أوانا أوش نكرت كرنوية وكو باس ماكر في عمر صلى الله عليه وسلم زور لي أن ترابو فالمهم لها موتان لأخواتها ترسم بلام أما ريبازي من أما بيام إخوايا أما بيام إسلام هركس قبولي كرت أما خوي قازانجك أويك قبولنك أما لمن نية كوات أما مسلمان نية لبازني إسلام درجي لفرمودية كتر بارزان كإمامي بخاري ديسان رواية كتر فرمودية كصحيحة كبيغمبر دوريد خوالي سلبي ده فرميتي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فرموي هامو أمتك من دا شتبهش تاني أو كسي نبيك رفزي بك يعني راتي بك توا بل من نامو يبتش مبهش. إيه هاولان فرموان ومن أبى يا رسول الله. فرموان باشا چه هي رفزي بك چه هي راتي بك توا بشتبهش چه هي قبول نكا حزيلي نبي بشتبهش. في غنبر دوريد خوالي سلمي لولام دا فرموي چي فرموي من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فرموي بلي أويك جيرالي من بكا أويك بشوين بيامك من بكوي أما دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بلام أويك بأمري من بكا أويك جيرالي يعني تانيا يعني جيرالي منك بشوين بيامك من نكوي أما فقد أبى يعني ديار ناويت بوي وكو بيشتريش باس ماكر خواي قولة كده. فرميت من يطع الرسول فقد أطاع الله. هركسك جرالي في عمبر بك درود خواي سبي وكويك جرالي خواي قولة كردوة بوي لفرموديه كتريشي طبعا كإمام بخاري مسلم رواياتي عن كردوة كفي عمبر درود خواي سبي ده فرميت شي من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. زانا هركسك جرالي من بك فرمانكاني من بك جيبا جيبك بشوين فيامو برنامكي من بكوي أما وكو أويك جيرالي خواي قوري كردوا وأويك بأمري من بكا فرماني من بشتيني وكو أويك بأمري خواي قوري كردوا. إذا أمانا هموي دقي شرعين برزان أمانا هموي بلغن براستي لسر وحيبوني سنتي بيغمبر درودي خواي لسربي. خانك يتر برزان ك يعني كرتيك باسك يعني لو ما وكميك لم درس دعاي أو إن شاء الله لدرس داتو درجي بيددين أو إيش أويك براستي يكك لو بلغاني كزور زور جي بيكانين وبلغي كزور لاوازة كقوايا سنتي بيغمبر دوليد خوالي سربي لسردامي بيغمبر نبوة لسردامي بيغمبر نبوة لدواي صديق أوجا هاتو تكاوا بلن سنتي بيغمبر دوليد خوالي سربي. أما براسي قسيك الزور بمعنى قسيك الزور بروبوتشو ببلغية يعني أويش أوي برزان يعني باشا أما يعني شي سنتي بيغمبر دولي دخوالي سبيل لسردامي بيغمبر وجودي نبوة يعني أما أمنتي ناقم يعني أما براستي يعني دزاني أما تشي أما لبرا وخويا بيناسي سنتا كان ببيناسي زمانواني لغة يعني زور لوانكا سيان لقلك دليل السنة الطريقة المتبعة إباشا أما لروي زمانوانية بلام لروي شرعية أما بيناسي كتري هي لروي شرعية كهمو زانيان بتابتي إما أقر بعسي بيناسي زانياني أهل حديث بكي ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إذا أما يا سنة بيغمبر دوليد أخوالي السربي هل اشتكى لبيغمبر و ثابت ببين يعني صحيح ببي أويش إيتر بريتي الأقساء يان كردواء يان تقرير وكباسم كرتانانات بيدنبوني في غنبر دولي دخوالي السربي برانبر قسي كصحابي كردويتي يان كردواء كصحابي أنجامي دابي أما دبي بسنة سنتي تقريري بيدا قتري والصفات صفات كانش وكو قتم هيئتي في غنبر دولي دخوالي السربي كحديثة كان كمن لو باروا شون بوا وشون نبوا وأويك تزور على صفات بيغمبر كبيدا قتري شمائل شمائل النبوة كبريتية لصفات معنوي وكبريتية لبلن رفتار وروشتي بيغمبر دوليد خوالي سربي كتشون بوا أما هندي بلي مثلا فرمودي زور ما هي لو باروا كأدي أما يا سنة بيغمبر دوليد خوالي سربي باشا شون ذكري بلن والله سنة وجودي نبوة لسردم بيغمبر دوليد خوالي سربي إذا ما أقر تفسير السنة بكين بوي كبريتية لقصة وكردوة والصفات وتقريري في غنبر دولي دخوالي السربي إذا شون داخلية كبالي والله لدواي وفاتي في غنبر سنة هبوة بس لسردم في غنبر صلى الله عليه وسلم سنة نبوة أصل أساسي يعني وجودي نبوة إذا أما يعني يك شدة قينتن أو إش أويكا يان وكو قوتمان أوان سنة با بيناسي لغوي بيناسي دكن زمانواني كطريقي متبعي اي باشا ايدي يعني زور لا مصطلحات شرعي بلن بيناسي زمانواني هي وجاوزي هي لقل بيناسي زمانواني لقل بيناسي شرعي استبون منا مثلا صلاة نويش نویش بناسی زمانوانی بریتیا لدعا دعا کردن بلام نویش اگه یک است بیت نویش نیورو مغرب عشاء عصر بیت تنیا دعا که آیا من نویش احمد بنویش حساب دبی آیا نویشی لسلا ده چی آیا خوای گوره لی قبوله که نخیر بوچ لبرو نویش او هیئتی که هم اندازانی نویشه که چون دکری بریتیا لو بلین رکوع و سجود و ذکر و تحیات و فاتحه و یعنی سلام دانه و تکبیر احرام و يعني او نويجي كاو من دزاي بريتي لو كوات نويش لمصطلح شرعي معناه كي جوازي هي لقال نويش لا مصطلحي زمان واني كبريتي تانية لدعاء بارانوا ادي امش بها ما جواز سنت لا روي زمان واني بل ريغا طريق نهج يعني وجا راس بيان راس نبي بل فلان كس سنتي فرعوني يعني لسر سنتي فرعونيه لسر سنتي شيطانيه ريباس ريقا طريق إذا أمل الروي زمانة وانية بلام الروي شرعية وسنة بريتية لو قلت من كردوا وقسوا رفتاري في عمبر دولي دخال السلبي أما سنة حسابة دي باشا شون ذكري بلين والله أما لسردامي في عمبر دولي دخال السلبي وجودي نبو يان أما كي أول يانش أول بلان ووايك لدواي صديق أو وقت نسرايتوا وأوانش لا خوانا ونسيانا وببيئة ومثلا سنديها بي ببيئة ومثلا كفعلا تحقيق ينكر بي لوي كفعلا نمقصي في عمر بدولي دخوة لسامي وأمش طبعا ديسان قمانا كزور بنماي زانستين يكالا كاتي خوي أمش بلن لا يكاك لا قمانا هرا قرنقو سركي كان كبدور درجي بشندين برنامج إن شاء الله تعالى لدعاتو قصي لسركين بوي إما بلن كاتمان توابو إما هولدا إن شاء الله لدرسكان دعاتو زيتر قسال سر أم بابته بكين بو أوي فعلا بو من دركوي كآية لسر دمي بيغمبر دولد خوال سر بي سنة وجودي هبو ويا نبا چندين بلغي تريشي مال بلغي ميجوي و بلغي بلين دقة شرعية كان إن شاء الله زيتر آماجة بيدكين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان بوكو بيرخصنا ويقل درس رابردو بس للمبحث الأول، الأسباب المعينة على التدبر، يعني المعينة على التدبر، أو لفظة بهذا الشيء ودخوين ديتو هذا الشيء وشي دروستا أجا أسباب المعينة بخوينه، يعني هو كارا دياركاني لسر تدبر المعينة، يعني هو كارا يارمتي دركان. إلى درس الرابردو لمطلبي كان باس لأسباب معنوية كان ما كرت كقلت ما تعظيم كلام الله وحبه، دوميان الإخلاص، يميان الدعاء، سارميان قيام الليل. إنزل لمطلبي دوم الأسباب الحسية، هو كارا برجستي كان إنزل يكميان أمور دفرمي قبل القراءة، إلا فيش قراءة كسن شتي كدبي أوشتانا وكو أسبابي هكاري حسي دبي جيبزيها مكين تاوكو تدبر كمان بوبي يكم يان دبي كاتي شي مناسب هرب جين كاتي شي قنزاو بو تدبر، دوم يان شويني شي قنزاو، سيم يان مقداري شي قنزاو، تن أندازة تن آياتي شي قنزاو، سوارم يان دبي دراسي سيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بكين، بينزام يان تدرج بيتن، يعني بلبندي بيتن لمسألة تدبر. درسي عمرو من دين سر ثانيا في أثناء القراءة، الأسباب المعينة، الأسباب المعينة كأثناء قراءة كاركان سنة برزان على كاتي خوين نوي قرآن، يكم يعني إثارة الأسئلة حول الآية، إثارة بمعنى هجان دين ديتن زولان دين، يعني تسم بسيارك در باريم آيات دبي لمشي خمان بروجينين بهجينين بزولينين تاوكو تدبر باشتر ببي. من أعظم وسائل التدبر لقورتين أمر زكاني كرامان أن يستثير القارئ الأسئلة حول ما يقرأ. دبي خوينا رتم بسيارك سبارد بخوينا وكي بهجيني بتزولني لمشي، ويقف مع الآيات متسائلاً.

لقل آياتا كان بوستيو بسيار بكا. لماذا قدمت هذه السورة على تلك؟ بو أم سورتا لبيش أم سورتا داندرا وهاتوا داندرا وهاتوا. ولماذا تميزت هذه السورة من تلك بافتتاحية ما؟ بو أم سورتا زيوازا لم سورتا بدسبيتشي دسبيكا كان بو زيوازا. ولماذا تكررت الآية بعينها في سورة ما أكثر من آية؟ بولم سورة أم آية وكخوي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سيكزال السورة الرحمن بو سيكزال وكخوي دبارك راوتوا. ولماذا عبر هنا بكذا؟ بول ربم تعبيرها توا، بينما عبر في موضع آخر بكذا. همان قصة يروق لشويني تر بتعبيري تر بأماجي تر باسكراوة. ويحاول إجابة أبو سياران لخودكي إن زحول دا يولا مكان عن ذلك بنفسي بخود بدس بني يولا مكان قبل أن يسأل كتب التفسيري بيش أوي بسيار بكي لا كتبي لا برتوشي تفسير كان أو العلماء عنها بيش أوي بسيار لزانيان بكي زانيان تفسير، فإن ذلك مما يثري ملكة التدبري، يثري يعني يغني. أوهم دبيت الدول من كردني توانايتي تدبري ترامان وينميها يعني قشي بيدكاتن. بو انسان دائما كقران دخوني بهر تلاوه النبي هر خوني شي هكذا نبي تنع بسيار بك. ام سوره بو بما ايات دستي بيكر ديال اي بو سوره كيتر وانا بو ام سوره اللي رك بما ايات كوتاي هاد تمشات كيني سوره دواي او بايات كوتاي هاد دبني مناسبه كي كون زانك لنيوانيان هي او زوره بسيارنا همو دبيته هو كاري او كوا زياتر تدبر يعني هو كاري تدبرا للقران. وقديما قالوا لكونا واو تراوا العلم خزائن زانزد خزينيا ومفاتيحه كلي لكان ام خزينه جيشتن بو جوهرانتيها. السؤال بسيار كردن ظلن امال قولي تشي بيشوا من عليا رزاي خويلي بيتن. واي علم اوسع سزانستي كيف راوانتر واغزر زياتر ببركتر من القران الكريم من القران بيروس زابو برزان لأثناء القرآن كم شد به بسيار وروجينين وبو ولا مكانش بخومن بقرين. دوم إيشان الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بناقرتين ببروردقار لشيطاني رجم كراو. وليس المراد بها هنا مجرد التلفظ بالتعوذ لأنما بس نيتنا بري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ما بس نيا بل استعاذة حقيقية بل كو بنابردن بنا بردن بو پروردگاري چي راستي. قال الإمام ابن القيم دفرميه إن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن. شيطان خو يجلبو يعني يصيحو يعني حواردك بسرتسي بسر قارئك بخيله بسوارو ورجله بياد يعني دائما دنجي سوارو پیادة چون دنجان ديتن او هموی بسر چه دادینی بسر قارئ قرآن دینیتن تاوکو مشغولی بکاتن لسه لمقصود دا قرآن که تدبرکه وهو تدبره وتفهمه او اشترامان تيگیشتن ومعرفة ما اراد به المتكلم به سبحانه او ای که پروردگار مبستی سی دویتن نم قرآن فيحرس بجهده على ان يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن. دائما شيطان حرصي هيا زور هوري أود داتن همو ما ديبونة چي خوي بكار دخاتن تاوكو أن يحول بين قلبه ببت پردير دروسكا لنيوان ضلي وبين مقصود القرآن وما بس قرآن سيا يعني ناهلية ما بس قرآنك بقاب الضلي. فلا يكمل انتفاع القارئ بهم هروها سودي قارئ سودي طاولي ورناقريتن بويدة فرمي فأمر عند الشروع يعني عند الابتداء فرماني بيكرا ولا كادي ناس بيكرني قرآن كأخوي جورد فرمي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بويلي رش فرمان بروف كراوة بقاري قرآن كراكا قرآن دخيني لسارتا أن يستعيذ بالله عز وجل منه فنا بقري ببروردقار لشيطان رجم كراو. وقال ابن كثير رحمة أخوي لي بيدا فرمي والمعنى في الاستعاذة ما نسيل استعاذة بنا بقرتن لخواي قورا عند ابتداء القرآن إلى سارة القرآن خيندن تفرمي لألا يلبس على القارئ قراءته تا
تاوكو لبو قارئ قراءته بو قارئ التباسي او نبي تيكلاوي دروز نبي ويخلط عليه خلطك ببيتن تيكلاوي يقل سري دروز ببيتو يقل قليش تر تيكلاو ببن ويمنعه قارئ ريلا قارئ بقريتن من التدبر وتفكر بو اوي كواتي رامانو بيكرنويل بدس نهينتن ببيت الرئيقر فهي الاستعاذة فناقرتن لخواي پروردگار تمهيد تفرمي تمهيدك بيش تشيكا للجو الذي يتلى فيه كتاب الله بو دروس كردني كشك توا لو كشك ديوي تسبكاتن قرآني تيدا بخلين توا وتطهير للقلب وتطهير له من الوسوسة ودبيتا باكرنوي دلتي برزان لوسوسة وسوسة الشيطان واتجاهه بالمشاعر إلى الله خالصة بهمو هستا كانت أتورودة تسبكيرو لأخوابكي بدل صوزيبة خالصا حتى كانت هرهموي لا يشغلها الشاغل هيت شاغيلك هيت شتيك مشغولي بكاتن نبيته هو كار اوش يشغلوها كضميرك لبو قراءة دقرته يعني او قراءة شتيك مشغولي نكاتن خريجي نكاتن من عالم الرجس الى دنياي بي سي والشر خرابة الذي يمثله دنياي بي سي الشيطان شي تمثيلي دكاتن شين ينرياتي دكا الشيطان شيطان رجم كراوة وسيم هو كار له كارانة كدبل أثناء قراءة برزان همان بيتن القراءة الصحيحة المفسرة أو خوينا والدروستيك والتفسير كراوة بابزان ما بسي بيتيا كلما كانت القراءة الصحيحة هركاتك قراءة خوينا والدروز بو مرتلة بشيويتي دروستو لسرخو بتيجيشتن كرا مجودة بتجويدة حروف كان هموي ما في خوي دراية تفرمي كانت أقرب إلى التدبر أو نزيق ترى بوت يا رامان أو زور نزيق دبيتن قال تعالى بروردقار السورة المزمل لآتي تارة تفرمي ورتل للقرآن ترتيلا يعني قرآن لسرخو بخينو بما ناوتي قيشتن أخرج مسلم عن حفصة رضي الله عنها إمام مسلم لصحكي خويدا لحفصة دايتش إيمان داران حديث يتشي هنا كدفرمي قالت دايتش إيمان داران حفصة فرمويتي كان صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا يقرأ بالصورة يعني عادتي وابك الصورة يجيب خوين با دفرمي أو صورة تون دخوين دوا حتى تكون أطول من أطوالي منها يعني أو صورة كأو دي خوين دوا صورتك جماري أعتكاني كرد بو برام أوان دبا تدبر دي خوين دوا أوان دبا معنا ولسر خوي وبتي قيشتن دي خوين دوا ويلي دهال أو صورة هن دريج دبو لسورة دريجة كان زياتر دبو زبوه إنسان صورة كلش ماري آتا كرتا كما تو كاتك تتبوري تدا زيات ردكي كأنما صورة يشي دريش دريش دخوين دو توا بوه بيغنبري خواه قراءة كي أوهابو أوان ده تتبوري تدا دكرت صورة كرتا كان كأنما صورة دريش كان لوان دريش تردبو لروي كات دا إنزا ووصفت أم سلمة أم سلمة إدايش ما دار زي خواه اللي بي تون وصفي قراءة بيغنبري خواه كردا قراءته فقالت فرموتي كانت مفسرة حرفا حرفا يعني بيد ببيد بو بوشي وازده يخوين دوا وفي الرواية أنه كان يقطع قراءته آية آية بيغنبري خوال الرواية كالي نقل كرا وكذا فرمي آية آية دخوين دوا آياتك رادة وستا آياتي دوان بمشي وازا وفي الرواية ثالثة للرواية السيمة تفرمي أكثر تفسيرا أكثر تفسيرا يعني تي تقول تجراوة دايش إيمان دارن أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءتك يخوي تبصران يقرأ تون ببابزان السورة فاتحة بيغنبري خواه تون رخين ديتوا الحمد لله رب العالمين سير كان رادة وستا داري ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف بمشي وازا آيات آيات أوا قراءة صحيح مفسري كلا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نقل كراوة وعن قتادة رحمه الله أنه قال قتادة كاليك قتابي كان ابن عباس رحمة إخوة اللي بيدفرمين سئل أنس بسيار كلا أنس كريم مالي رزاي إخوة اللي بين كيف كانت قراءة النبي قراءة بيغنبري خواه تسونبو صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة تفرمي قراءة بيغنبري خواه مدبو مدسونة باب زاني بخوي تفسيري عبارة مدك ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ترى يمد بي يعني يقطع بي كبري
بسم الله الرحمن الرحيم ويمد بالرحمن الرحيم مد تاوي دداي يعني همو بيتا كان لروي تجويدك يسزانس التجويد كزور جنجي بيدراوا في سمسمانانش اواني كوا شارزانين اولدن خوان فيركن تجويد تاو بيتا كان ما في هر بيتك وكو خوي بيدريتين. وفي حديث حذيفة لحديث حذيفة تفرمي يقرأ مترسلا مترسل يعني بهدوء لا يسرع بسر لسر خودي خندو بهادئي بنرمون يعني. فلم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال في القراءة بيغمبري خواه قد خيرين ذاك القرآن ولم يثبت له أنه وراء ثابتنا وأنه صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في ليلة قرآن ليك شوى ختم كبيرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لعائشة دايت شيء إيمان دارا كفرموتين ولا أعلم نبي الله قراءة القرآن كله نمزاني وكبيغمبري خوا ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله نمزاني وبيغمبري خوا يقول قرآن هرهم خند بيتوا في ليلة ليك شوى ولا صلى ليلة إلى الصبح واروها الشوي تشيح نكرد وهرهم هرشون ويشكا شون يشكا تاوك بياني كواتا بيغمبري خواه تدبوري كردوا يعني امان سامي او النبوة ختم يقل شو بكري نخير ببيتسوانوا بسن توانا وطاقتته نشاطته صالحيته او انده ديار بك هروكو باسما كرد بمشي وازه بخوينوا. وعن أبي جمرة قال أبي جمرة رزاي خواه اللي بيدا فرمي قلت لابن عباس بسام لابن عباس كلك تابعية تفرمي قلت ما أي ابن عباس رضي الله عنهما رزاي خوال ابن عباس لباوتشيبين إني سريع القراءة من قراءة خراءة إني أهذ القراءة يعني أسرع القراءة يعني قراءة مغزور خراءة لكاتك قرآن دخين موا. فقال ابن عباس ابن عباس رزاي خوال ابي فرمي تفرمي لأن أقرأ سورة البقرة بقرتي تو أقل يك بس سورة بقرة بخوين موا فأرتلها لأن أقرأ سورة البقرة أمن أقرأ سورة بقرة بخوين ما فأرتلها بترتيل بخوين ما به واشي لسرخوي بتدبر وتفهم أحب إلي من أقرأ القرآن كله باشتر لو يهم القرآن بخوين ما بلام تسان بخوين ما هذرمة هذرمة يعني بسرعة بخيراي زابوه برزان أما مطالب نين بزوري ختمي قرآن مطالب نين بزور خوينوي قرآن بلكو إما داوما ليك راوة تدبر بكين خينوية چي زوان لسرخو بتدبر مقصد كيتي بكين بس ما كد أما تلاوكا ما بس نيبا تنيا تيقيشتن چكا تيقيشتن برهما كي تسورو داداتن عمل پي كردني سوارم هوكاري لكاتي أثناء قراءة دبي بيكين بريزان الجهر بالقراءة يعني خوينوي كان بدن بيتن من عوامل تدبر كتاب الله تعالى الجهر بالقرآن الكريم لا هو كاركاني تراماني كتابي خواهي قورا أبيك وإنسان قرآن بدن بخوينيتن وكان النبي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن بيغمبري خواهي قرآن دخوينه بدن دخوينه وبين أن ذلك محمود حتى وكو بيغمبري خواهي يعني باز دكادر يعني باز بتاكا باز كراوا أقر إنسان قرآن بدن بخوينيتن يعني حمد كراوة فقد أخرج البخاري ومسلم وغيري وغيرهما إمام بخاري ومسلم وغيري أوانا فرموديا هنا وتولتشي هنا ويتان ولا أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأبو هريرة زي خواهي لبيله بيغمري خواه جيلي وكفرموتي ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيه حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به فروردگار جي لكز نگرتوا وكو او جي لبيغمبري خواه گرتوا كقرآني بشيوه چي حسن بشيوه چي زواني خوينتوا يتغنى يعني بدنگي چي تغني بالقرآن يعني قرآن بدنگي چي خوش انزا قرآن كش نگ سري بي نخير دفرمي يجهرو بيه بجهر يعني بدنگي كوا پیش همو كز بي خود جد بيتن انزا اگر خلق كش جيان لي گرتي دنگ كدوا بي كوالا قلوان بقونزي اوانيش جيبستي بين بينزم هو كار له كار كاني كلا اثناء قراءة دبه هبيت بو اوي كوا تدبر تدا انزامي بدين برزان التغني بالقرآن وتحسينها يعني تغني ما بس بي قراني يعني دنك خوشي چه قرآنو خوين ناكان خويني چه زوان بيتن بيغمبري خواه قال صلى الله عليه وسلم دفرمي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لأيماني اگا كسي قرآن بدنگي چه خوش نخوين توا
قال ابن كثير رحمة إخوان إليه بدأ فرمي المطلوب الشرع مطلوب الشرع أنسي إنما هو تحسين الصوت يعني تودن جيخوت خوش كيت الباعث على تدبر القرآن كبال نرى بوي تدبر القرآن بدز بين وتفهمه تيجيشتنه والخشوع والخضوع والإنقياد بريزان خشوع وأعمال قلبية يعني تولنا وضلدع من الكذبي خضوع من الكذبي بلام بكرد وكانت لاشت والإنقياد من الكذبون بلفرمان كاني والطاعة جرالي تابو يا همو كسيق خواهي قرام عنده بهري بيدا وكوا دنجي باي هندي خوش بيتن بو يكاتك قراء القرآن داكي حول بدا بدنجي چي خوش بخويني واو كسانش كوا پر وردگار ودنجي خوشي بيدا ونوا نعمتي چي إلهية كخواهي قرام بواني داوا ششم هوكار له هوكاراني كوا لأثناء قراءة بو تدبر دبي همامي بارزان الاستماع بالصوت جوي قرتن صوت الحسن دنجي چي خوش جيلي بقرين في قراءة القرآن كاتك قرآن دخلون ديتوا فإن كان لا يحسن التغني بالقرآن كسيك بخوي دنجي خوش نبو نيتواني دنجي خوي خوش بكا بو قرآن خيندن فليستمع لمن يحسنه بجيلو كسب قريك وبدنجي شي خوش قرآن دخويني فيبحث عن أفضل القراء صوتا بقري بدوي خوشترين دن كقرآن دخوينه في تقديره وبرام للي أو كسيك خوت يعني من دنجي أو قاري أم بي خوش تر لواني كسي تر بي خوش نبي وليس تقدير غيره ناك بتسيت إن خلشي تر تو تي بي خوشا كاما دنجي دلائي تو خوشا من جيلة ودقرم نا تو كاما كاري غيري تر لسردل برو جيلة هو بقرار فالناس تختلف في انجباذها جبذ يعني راششان خلق جوازة عندي كسي ها بدنجي أم قاري كاري غيري تر هاي بوي تر إلى الصوت الحسن بو دنجي خوش فلينظر إلى الصوت الذي يحبه هو با سيري او دنقبك جيل او دنقبك ريكا خوي بي خوشا ويخشع معه بلام خشوع لقلدبي بالكسي لقلدبي تن وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع الى قراءة ابي موسى سيري كان بيغمري خوا جيل صحابة قرتوا لو انا ابو موسى يشعري فقال له بي فرموا لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحة اتو اقر من البديد با كتو دويني قراءة دخوين دو من جملة قرتبو دوين الجملة يقرتبون فقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود مزامير يعني بدن خوشي دا قلت ريتن ديار آل داود يعني بهو مشهور وموصوف بون بدن خوشي دفرمي يعني دن خوشي كيتو وكوان وابو وهروها بيغمبر إخوان نقلر لأبو موسى عشعري جيلة كسي تريش قرتيا لو أنا ابن مسعود واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وتأثر بها وبكى كاري قري لسر بيغمبري خواه كردوه وبيغمبري خواه بهي قراءة كي قرياوه فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعبد الله كري مسعود رزاي خواه ليبي كده فرمين قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه بيوتم اقرأ علي القرآن قرآن بو بخوينوه قرآن مسر بخوينوه فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل قرآن لسرتوه بخوينوه كتي قرآن لسرتوه ده بزيوه أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال بيغمبري خواه فرمي إني أحب أن أسمعه من غيري من حزدكم جيم لغير خوبي تن كقرآن دخوين غيري تن قال ابن بطال رحمه الله الضالي يحتمل أن يكون كي يتدبره ويفهمه ما بستك أسمعه يعني تدبري تدا زيادة تربي تيقيشتني وذلك أن المستمع أقواتك دائما جي قرتن كاري قري زياترة كتو لكسك جي قرتوها سور زار هيدا بيني لمجلسي يعني هندق مجالسي قرآن خويندن دانوشتين ما شاء الله كساني قرآن دخويني سيري دكيت يعني دين جي هنده خوش سبحان الراز أتو لجوي چي كبش داري لو مجلسة داروي كتو ناو جوي چي قرآني كشي چي قرآني واغر قصة يك بيدة باتا ناو قصة كأنما أتو وكوبرن لكاريكتر كاني ناو تسكي روكا بش داري قصة كبش داري كأنما توجد بجداري تكردوها حوتم هو كار بريزان كالأثناء قراءة دبي همان بيتن كدبيت لأسبابي تدبرا مدارسة القرآن يعني تسبكين يعني هول بدين القرآن مدارسة بكين مدارسة وني أخوين نوي نا تو لقل كسي تر أوش بوتو أو بيدا قلت مدارسة تسكا مدارسة مفاعلة زمان عربي مشاركة لبدو كز بكار ديتن وهي مشاركة في تدبر القرآن بجداري كردنا لا تيرامان القرآن يقوم بها أكثر من طرف زيادة لا طرف يقل لا يعني بجداري دكاتن
كأن تكون بين الشيخ وتلاميذهم زاروها لنيوان ما مستوى قتابية كان أو الوالد مع أبنائه زاروها لنيوان باوكو من ضالكانتي أو المدرس مع طلابه زاروها هي لنيوان ما مستوى قتابية كان أو كتدريسي عندك عطن. أو غير ذلك من الصور الممكنة يعني هر شيوك لشيوك بكرة تكريت الإنسان برجستي بكاتن وهي المشار إليها بقولها أويك لا أما جا بكرة ولفر مدى بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كذا فرمي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هز قلق كونابي توا لمالك لمالكاني خواه يتلون كتاب الله قرآن دخوين بلام ويتدارسونه بينهم مدار سيدك يجب أو يتردخوني دواتر أو بو أو يدخونتن جيلك تردقرين أو شمو دبيت هوكاري أو كوا أرامي بسريان دابزي بزي دان بوشي ملائكتش دوريهم دا أو فرمودك تنزار خندوت مانوا وبروردي قارش لملأة للاي خوي دا باسي تو دكاتن أو كسيك أمزور كار دكاتن. ولنا في مدارسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان شاهد على ذلك بيز قلم فرمودش بريزان بيغمبري خوا أم زورا خوينوي أم مدارسي كدوا لقل چه لقل جبريل عليه السلام سكاتيق للشواني رمضان أو بلغيه كبيغمبري خواش مدارسي كدوا يعني بو جبريل عليه السلام خوينتوا بهمار جبريل بو خوينتوا بو تفرمي وهو ما رواه ابن عباس كعبد الله كري عباس دجرتوا قال فرموتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بيغمبري خوا لها موكس بخشن دتربوا وكان أجود ما يكون في رمضان ولما جاء رمضان اجده موك الزياد تربخشن ده تربوا بلام لسكاتك حين يلقاه جبريل كاتك جبريل ده سوى ملاقات يعني كاتك جبريل دديت وكان جبريل جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان لهمو الشويكا بيغنبري خواي ديتي سيان ذكرت أو ديتنا بريزان فيدارسه بالقرآن مدارسي القرآن يذكر يعني جبريل عليه السلام بو بيغنبري خوا أو يشبه مانشد بو جبريل عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير إنزا بيغيشتني بيغنبري صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام تفرمي لها مو بخشن داتر لتسبوا بالخير لروي خير بابزان أو التشبيه شتي دا تفرمي بخشن داكي سون ولا روي خيرا يعني من الريح المرسلة ريح المرسلة باكي ببركات أو باكي بركتي لقردها دفر من بخشن دهي بيغنبري خوا لو ملاقاته ولو مدارسها لو باكي باكي قش جيرا يعني منطقية بكاملي لخوي دقريت وبركات دينيتن دفر من لوي خير زياتر زاسي لقام بيغنبري خوا مدارسي كردو برزان باكي مش هول بدين مدارسة من هبيتن خاصة حفاظ القرآن ولواني تريج أواني كديانو يتدبر كان بابو يكتر بخوي النواع ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوها أولي رأى لحد سكي بيغمري خواه باسي مزقود يكر في بيت من بيوت الله باش اللي غيري مزقود هشويني تر هي بله تتوانيتو أو فضيلة بدز بيني تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة تتواني لقطاب خانة ورباط لش يعني كرباط تعداد من النوى ونحوها نموني أوانا صار إخلاوة كان هان استا شويني مدارس هان كتاب خانة كان من مراكز تحفيظ القرآن كلا من ككاني لبركني القرآن هان حموي أوانا ذكرياً صار في غمار إخوان لا يلحس كباسي مزجوت يكروا ذكري أوانا جلو شوينا أنا مدارس بكرين أو الغرف الصوتية يعني هو هولي دنجيا كان على الإنترنت دس الإنترنت زارها كوادروز ذكرياً أو الهواتف الذكية التي تحقق هذه الغاية زاروها سازورك سيا موبايل بكاردينين بو موبايل دخوين توا موبايل تنزيل دكاتن تواتر جيلي دقريتن سيرك هو مدارسية يعني إنسان دطاني أمر أو وسائل نجب كاربينتن وسودش اللي بكاتن هشتم هو كار له كاركن كلا أثناء قراءة بريزان كدبته هو تدبر بدستيناني ترامان تدبر الإنصات عند استماع للقرآن بيدنقبون كاتي جوي قرتلنا قرآن خواي قورا لسوري أعراف دفرمي وإذا قرئ القرآن كاتي قرآن خندرا فاستمعوا له جوي لي بقرن وأنصتوا بيدنقبن لعلكم ترحمون تاوكو بروردقار رحمتان بيبكاتن قال الطبري إمامي طبري رحمتي خواي لي بدفرمي دفرمي أصغوا له سمعكم جوي بو بقرن
بوتي لتتفهموا آياته بو أوي لآتكاني تيبغن وتعتبروا بمواعظه وهروها بندور بقرن لآموش قاري كاني وأنصتوا إليه بدنق بن بوي لتعقلوه وتدبروه بو أوي عقل جيري تان بوها بي وتراماني بوبكن ولا تلغوا فيه لغو تدامك قسمه كان فلا تعقلوه أجر وابكن حيز عقلك حيز جيرية كي تدا أنزام نادرتن أو كطبري رحمة خوالي بي لتفسير أم آياتها بويدا فرمي والاستماع أبلغ من السماع أما سماع مان هي استماع مان هي لزماني عربي جوازة أجر تسي أصلي فعلك يكشتا أصلك أي سماعية جي قرتنا بلام سماع جي قرتني كي ببي تعمدا بلام استماع جي قرتني كبتعمد يعني تو جي خوي لكردوها دري جي بوراخا جي لي بقرا فهو سماع وانتباه استماع جيغرتنا واغاليبونشا والانصات ادي انصات سونا بريزان تفرمي يرجع مجموع معناه عند المفسرين هم معناه كان لا المفسرين انسيها الى انه قطع موانع من كمال استماعي هم ريغر يكاني كواد دبيت الريغر بو تيجيشتني يعني جيغرتني تشتاو او ريغريانا هم يلابا او بيدغوتري انصات بو انصات او تو همو ريغر يكان ببتسراني تاوكو كمالي استماع بدس بينين ولقد اثنى الله سبحانه على الجن عند استماعهم للقران فروردگار ستايشي جنكاني كردوكاتك جيان للقران قرد وتادبهم في مجلس الاستماع او ادبي او اكارو اخلاقي كبكار يعني هنا لكاتي تسي لكاتي جوي قرتن خواهي قرر سوري الجن لآياتيك ودودا فرمي قل أوحي أي محمد بله إلي أنه استمع نفر من الجن وحين بولاك راوا كوا كومالك تنكسانيك لجن استمع فقالوا لكاتي قرآن خوينك وتيان إنا سمعنا قرآنا عجب سيرك إيما كجان لقرآنك يقرد إنزا وتيان لما جيمان لقرآن يكبو أو قرآن زور عجيبة زور صرصرمانة لبرتسي يهدي إلى الرشد بو هموت ساكي يقرنونو يدكا بلان فآمنا به باورمان بهنا ولن نشرك بربنا أحدا والشرك يتحاولش بو پروردگار أنزام ناده سيركا استماع جيان قرد إنزا استعيش قرآن يانكر قوتيان قرآن يكي عجيبة إنزا مدح قرآن يانكر مقصد لقرآن سيا يهدي إلى الرشد و كاريغيريش إلى السريان كرد باوريان بيهيناو شركي شركي شان بو پروردگار انزام ندا وعلى سورة أحقاف دفرمين وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كاتي كوا كومالك يعني تن نفرق لجن من بولايتو أي محمد نارد يستمعون القرآن جان القرآن دا قرد فلما حضروه كاتي لمجلسك آما دبون قالوا أنصتوا بيكتريان ود بيدنقبن فلما قضي فاشن قراءة كتابو ولوا إلى قومهم قرانوا لاي قلكانيان بلام قرانويتي دز بطالين نا منذرين بون با أقادار كروا بون بما مستاي قومك إخوان فقد استمعوا صامتين منتبهين جيان قرد بيدنجي بأغادار بون حتى النهاية تاوكو كوتاي فلما انتهت التلاوة كاتي خوينا وكتابو لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم نما نوا تاوكو بخيراي جيشنا لاي قلكانيان وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه نفسكانيان وهستكانيان سيلق الخوي برد بريزان ما لا تطيق السكوت عنه اشتيش لقال خوي برد ندك رابي دنك من لسري أو التلكؤ في إبلاغه يعني تقصير كردن لا جاندني والإنذار به كواتا إيماي مسلمان حموكاسك أو قرآنك جيمان لدبي إيوين اللي بيدنك بين إيوين نيه كوا نيجين نخير ببتسوانا أو جنوان كردوا بني آدم دبي إيما بهمان شد مكلفين حول بدين قرآنك كاري قريبا تبقاو وخرتش تدا أقدار بكينوا قال الآجوري كصالي سيساتو الشيز وفاتيك ورحمة خايله بي تفرمي وقد أخبرنا الله عن الجن فروردقار حوالي جني بإمداء بلان تسون وصفي كردن
في حسن استماعهم لجواني جيراغرتين يعني للقرآن بقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه وهروها ولام دانوان بأويك بوان هاتبو بوان داندرابو ثم رجعوا إلى قومهم فاشن قرانوا بولاي قلكان فوعظوهم وعظي أموش قاري قومك إخوان كتبتي بما سمعوا من القرآن بأويك القرآن جيان لبو بأحسن ما يكون من الموعظة بباشترين لو أموش قاري كوا أموش قاريان كرا بوي ولقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا واي حزلي بوا واي خوش بسوا أن يستمع القرآن من غيري كجي القرآن بقلي لغيري خوي. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري أو آية أو حد سمع تعز خيانته برزان في غمر خواه دعوة لعبد الله بن مسعود كرت كقرآن بسر داب خيانته بو بو ديار إنسان كجيرة كسيك تكتر زياتر تدبوري بسر دابيتن بو يا عبد الله بن مسعود لرب باس أو فرمو دبو دبارك راوا لبي باس أو أنا خكرات سيبو خيانته لرب باس أو دكا سآتك تسورة تجيبو في غمر خواه خيانته تفرمي عبد الله بن مسعود فقرأت عليه لسر في غمر خواه خيانته سورة النساء سورة النساء مخندو حتى بلغت تاركو جيش نواياتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي محمد بحالي تتون به جئنا من كل أمة حالي أو كسانش همو تتون به كالهر أمتك شهيد يان بودينين دعوان لدك يعني لرجي قيامت پروردگار پیغمبران رادق لهر هموان ورن بخوش آگادارا ورن ایوه تبلیغی قومی خودتان کرد او بو نهشتنی حجه اگنا پروردگار دزانی پیغمبران هر همیان تبلیغی حجه خویان کردوا بلام بو اوی کس حجه نمینه بو اوی کسانه که دلین اما جمان لهیتن بو هیچ کسی آگاداری نکردنوا او قصو قصو وکن نهلیتن بو هر قوم یک دفرمی بشهید شهیدیان بو دینی بلام دفرمی وجئنا بک ای محمد تو دینین علا ها اولای لسر هموان دبیت شهید پیغمبری خود خوی امته که دبین الشاهد بو همو پیغمبران اینزا قال پیغمبری خود فرمی امسک بیدنگ با بس فا اذا عیناه تذرفان تفرمی بینیم لساوی پیغمبری خود فرمی اسک ده تخواره فتأثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدارک پیغمبر زور کاری گر بو بم آتا وما یکون علیه الحال یوم القیامت من حول المطلع و شدت الامری او حالی که روز قیامت بسر پیغمبران ده هات و بسر گلکان ده هات و که وقت سن کاری گری ها بسر روز چی ناخوشه حول المطلع یعنی تسبیه چی او ناخوش یعنی شده او فرمانه نه اذ یؤتا بالانبیاء شهیدا على اممهم پیغمبران ده بنا شهید بسر گلکان یعنی و یؤتا به پیغمبری خواست دهندره یوم القیامت شهیدا علیهم ده بیت شهید جمیعا لسر هر همو یعنی إنزا ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلموا هندك صحابي بريز هو كاري باور هنان يعني بس جيغرتن بلا قرآن لو أنا بريزان بات جيلا وبقرين فعن محمد بن جبير بن المطعم لمحمد كري جبير كري مطعم عن أبيه كلا جبير كري مطعم دو جرتوا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور جملة بيغمبري خواه أبو لنويجي مغرب سورة الطور دخين دوا فلما بلغ هذه الآية كانت تقيج لهم آياتا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون آية أوانا دروز بونا لهيت شتك يان خوان خوان دروز كردوا أم خلقوا السماوات والأرض يان أوانا أسمانا كان يان دروز كردوا زوي يان دروز كردوا بل لا يقينون بو يقين ياني أوانا بو جبير كوري مطعم دفرمي كاد قلبي أن يطير خريب الظلم بفريتا خطابي دي باسي كاد القلب أن يطير تون باس كرديا كلا يككلا وكسانك شرحي صحيح بخاري كردوا أبو سليمان الخطابي دفرمي كأن انزعج عند سماعي هذه الآية يعني توشي قلق يقبوا لكاتي جيلو آية تبوا أو صحابة برزاء لفهمه معناه يعني كمان كان تيجيش لتسي تدايا ومعرفة بما تضمنته سلنا القرآن باسكراوا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون بخوان خوان درس كريان
دروس بونا ببه هيس خالقك يان آسمان وزبيان دروس كردوا تري ففهم الحجة بلغا كان تيجيشتوا فاستدركها بلطيف طبعه وري قرتوا بطبع سرشتي خوي انزل ل كتاي روايتك لرباس نكرا ولا كتابك بلام كلوي اماج بده فرمي وما له للاسلام بسببها بوي ام دعات بس جوي لم دعاتي كلا سوره توري كريا كاري غري لسر كردوا مسلمان ببيتن سير كان بريزان كاري غري جلي غرتن اس اما باسي جلي غرتن قران دكين بوي ده في مدرسه جلي تر بغرين ولقد صنف ابن القيم الناس ابن القيم خرشي ريز بندي كردوا كريتي بسن تصنيف يتسن صنفك عند سماع القران كاتك جلي القران دكين الى ثلاثه انواع كريتي بسيت زور فقال فموتي رجل قلبه ميت خواب مان باريزي بياويك الضلاكي مردوة فذلك الذي لا قلب له أو هردلينيا فهذا ليست الآية ذكرى في حقه أو آية بوي نابتة بالخروة الثاني الدوام يعني بريزان لو خلقانيك جيل القرآن دقن بابزان تيا تفهمي قلب دوام يعني رجل له قلب حي كاسيك الضلاكي زندوة مستعدة كيف جلي بقري لكنه غير مستمع بلام جينا قريتن طلق يا عمادي بلام جينا قري للآيات المتلوة وآياتنا كده خوين دلينا التي يخبر بها التي يخبر بها الله أو كخواي قورا بخبر يعني يخبر بها الله كخواي قورا هي ناوية عن الآيات المشهود أو كبتساوي خوما دبين برزان آيات مقروء قرآن آيات مشهود ده صلاة إخوة لأسمان زوي سيايا كان وفي أنفسكم أفلا تبصرون لا لا لا دريس كديني خومن بوي أو كسد الله كي زندوا وأمادة بلام جينا قريتن بوايات أنا لبس جينا قري برزن إما لعدم ورودها أو آيات حجاني وارد نابي بأو ناقة بأو أو ليوصولها إليه يام بيدقا بلام وقلبه مشغول عنها بغيرها ضلي بشتي تر مشغولة سرقاترا كواتف هو غائب القلب ليس غائب القلب ليس حاضرا او وكو لوينيا حاضرني امدنيا دلكي غائبه فهذا ايضا لا تحصل له ذكرى مع استعداده ووجود قلبه او اقرس الضليشي هيا اقرسي امادشا طالما او ذكرى او برجستنابي برجستنابتا سيم كز لو كسانيك ابن قيم تصنيفي كردون رجل حي القلب مستعد كسك ضلي زندو أعمادها تليد عليه الآيات كاتك آيات كان بودخين دلتوا فأصغى بسمعه جيب ورادخا وألقى جيب بيدقري وألقى السمع جيب ورادخا وأحضر قلبه ضلي خوش بو أعماد دكا ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه خوي سرقال ناكاتن بغير تيجيشتن لم قرآن إن زاد فرمي فهو شاهد القلب أو ضلي أعمادها أو ضلي أعمادها ملقي السمعة أمادي بوك جيب غريتن فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات أو قسمه كودتواني السود لآيات كان بكري أو جهرد زور آيات آيات متلو أو كلا قرآن دخون دريتن والمشهود أو كلا تساوي خمان دبينين خواهي قورا إن شاء الله هره همومان بكا لصنفي سيم لصنفي يكم الدوما النبين إن زاد فرمي فالأول صنفي يكم بمنزلة الأعمى داري وكو وايا كوريا الذي لا يبصر نابيني والثاني بمنزلة البصير دوميان دبيني الطامح طالما طامحه دائما حزي الأشتاء ببصره إلى غير جهة المنظور إليه أو شويني كدباء السير بكا سيري وناكا سيري شويني تردكا تفرمي فكلاهما لا يراه أو هر دواك وكوربن ساويا النبي والثالث سيميان بمنزلة البصير أو كسيك واب بينر دبيني الذي قد حدق إلى جهة المنظور أو شويني ك شايستي يعني اي اوي ببيني ساوتر تي تساوي تدبري واتبعه ببصره بتساوي بدواي دروا وقابله مع توسط مع من البعد والقرب ومقابله دكا واي خوي احمد دكا واي نزيك دكات بيش وازيلي دكا وكنا ونديك هم لدور هم لنزيكي درمي فهو الذي يراه او كسيه كوادي بينيتن كوات او تصنيفاني استعباس ماك البريزان هوردين أو إسيام بين دلا كمان زندو بي دلا كمان آمادة بي ودلا كمان جيلي بقريتن تا جيلي نقرين إنزا جوي قريتنا كمان وابتن كوا جيبو رابخينو
بلشمان لوي حضوري هبتن سودي ليبكين برزان أو أو أسباب أنا بوك بس ما كرد بإذن خوي جورا نمان تاني همو هو كارز بكين أمره إن شاء الله لهشتم يعني كتاي بدين بإذن خوي جورا لدرس دهاتو دسينا سر

نو يم هوكار له كارني كوا دبيته هو تدبر لأثناء قراءة دبي همان بيتين. وصلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، المعقد الخامس عشر، بندي بازديم، رد مشكله إلى أهله. يجل بند قرنق كاني بقور قرتني علم بريتي لوي بابت مشكل آلوز وردكاني هموك سيتي دانك، وإنما بجر بتولاي أهلي خوي جيرانوي مشكلات علم ولا أهلي خوي. فالمعظم للعلم أوك علم بقوردقري يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله. تعويل يعني اعتماد دكات السر فجد باستباء دهاقني أو علما. دهاقنا جمعي دهقان، دهقانش روايات كراو هندك دلان دهقانش دبي جاء قبابي مثلثي دالكي دالكي هسي حركة ورده قريبا يك معنا جاء دهاقنا جمع كيتي أصي وكلمة عربية نية رام عربة عرب دس كاير تاغدون دي بيتي تاغوري وعوا برجي عرباتي كردوا ببريدا يعني هركس بورديو بحزمه وبني هنقاو بني دقيق بيه لهنقاو نان كهنقاو شناك قراري شدا حازم بيه أوديه قانا. جهابذة جمعي جهبذة بكسري جيمكا يعني ماهرو بتوانا وكارامة لهربوارك دابي أو كسي علم بقورة دقري فجد بستيبا دهاقنا وجهابذة زانياني باية بلندي علم لحل مشكلاته بوي حل مشكل بابة آلو زكاني بوك. ولا يعرض نفسه لما لا تطيق نفسي شي ناخات مجازفه وخطورتي شتيك كلا تطيق ناتواني هلي بقري كما بس بي وكو شيخ اللي شرح حكي خوي داد الله سؤالي خوايا سبحانه وتعالى لقيامتي أتو أهل نبوي وقصد تذاكرت نفسي خوي ناخات بلو ما ترسيه خوفا من القول على الله بلا علم شون كده ترسي لخوة ببيع علم قصبنا يخوابك سبحانه وتعالى والافتراء على الدين بختان بودين البستي فهو يخاف سخطة الرحمن سخطة يعني توربون لتوربوني بالوردقار ده ترسي قبل أن يخاف السوط السلطان بيش أو إلا قام تشيد الصلاة دار بترسي. فإن العلماء زانيان بعلم تكلم أقل قصبكا لعلم وبعلم وقصدك وببصر نافذ سكت أقل لبابتي شتا بيدنبا ونبي أمن توزيات در بالي وبابت وزاني اللوان نا رام لبر بيرتيجي وبصر وتيجيشني ورديانة تيدا بيدنبا أوصري وعاقبتي عندي وديارة. فإن تكلموا في مشكل أجر البابجي شيء آلوز دا قصي شيء أنكر فتكلم بكلامهم همان قصي وأنكرتوش. وإن سكتوا عنه أجر لراس دا بيدن بون فليسع كما وسعه با أوي أواني قرتوا توا جي أواني تلابوت زي توش تلابيتو فتوش بقرتو كبيدن بون. ومن أشق المشكلات لقرسين وزحمتين بابة مشكلة كان علم الفتن الواقعة أوهم فتني الروجان لو سردمي إما دارود دل والنوازل الحادثة أوهم نازل والرداء والنوية كأهل علم بيشتقسان لسمك التي تتكاثر زيادة بي مع امتداد الزمن تا زمن دريج بيتو روشقار برتوان بي. والناس في هذا الباب لو بابة خلق طرفان ووسط دو لتكوليوارو وسطك لتكوليوارك لسرب طالين وسطك حق اعتدالي يعني برتو. فقوم حالتي كم لا طرفك طرفي كم قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وازيا لاستفتاء داوي فتوى العلماء هنا ولو باسانا قصة العلماء مرناقل وفزعوا إلى الأهواء والآراء فلا ماري أهواء وهواء وآرزو
ئارا و قسەی لە خۆی فلان و فلان دەبن پەلا دەبنە بەر ئەوانە یستەمی دوونەها ئەو ئەهوا و ئارا ئەوەر دەگرن من هەیە جانی خوتەبا هەیە جان و ئیندیفاع و خەتیبە کەعالیم نییە هەر قسان فڕێدەدا و خۆی سوور کردوتەوە بە بەلاش ببی عیلم ورقتي الشعراء يا نستي ناسكي شعراء وتحليلات السياسيين شيكار وشلوفي شلوفكاري السياسي يعني هركز بيجب بازور ظل اخوي دانا من الراس اخوي اخوي شلوفكاري السياسي وارجافات المنافقين ارجاف وروجاندني فتنو باسو خواسيتي وارجافات المنافقين وقوم طرفك يديك يعرضونها على العلماء أو بابت أنا عرض ذكن ديان هن خزم العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم بقوليان رازي ناب قاليش وكو قول مصدري قالي لا يرتضون قالهم بقسين رازي ناب ولا يرضون مقالهم فكأنهم طلبوا جوابا وكوي بدوي جوابك دا قرابا يوافق هوا في نفوسهم حزيان ليبو بعلماء والله ما يقبلنوا كلقل أو هوا وآرزوا إلى نفسي عن داها يقبل فلما لم يجدوه مالوا عنهم كأولا ما يعني لعلماء دزنكو وازيان لقصي علماء هنا أو كعلا بزدق من بقصي علماء كلقل هوا وآرزوا خوان يقبلتوا والناجون من نار الفتن أو نشكل آقري فتن نجاتي عند بي السالمون من وهج المحن أو نك السلامة دبن لقري وهج قرى لقري محنة بلا هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم أو نن كبناد من بر علماء وبقول شيان وبابد دبن وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أجري لشتق لقول كيدر حق لقول يشي العلماء اشتباهي توجبو زور باس سردري ليدر نكر أحسن الظن بهم قماني باش بوان دبا وقماني خراب بفهمي خوي دبا نكب عكسه فطرح قوله وازدق قولك خوي دهني وأخذ بقولهم دزدق بقول أوانه فالتجربة والخبرة تجربة بكسرة نك تجربة بضمة أزمون أزمون تاقي كردنوا هم كانوا أحق بها وأهلها هر أوان شاينترن بي بوصل بكرين أهلي تجربة تاقي كردنوا أوان وإذا اختلفت أقوالهم أدي أقر علماء محققين لو مسألة نجد خلاف ينهبوا لزم قول جمهورهم وسوادهم فابن دبي بقول زورينو رشاية قوركان كذي قلب على ابو رشايتي دا فهمني دا دردك إيثارا للسلام او دكا اكو هالبجاني سلامة احتياط بوديني خوي فالسلامة لا يعدلها شيء سلامة حشتك سلامتي حشتك هاو أستيني سلامتی دین انسان لە دنیا و لە قیامەت نە بە ناوبانگ بەراوردەکرێ و نە بەوە بەراوردەکرێ دوسێ مایکل لە بەردەم ڕیس بکەن و شتانە هاو ئاستی سلامەتی نین لە هەموویان گەورەترە وما ئەحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول ابن عاصم المالكي رحمه الله مرتقى الوصول نظمك لعلم اصول نزيك دبێتەوە لە هەزار ناگاتە هەزار ئێم وای سەد و نەوەد و بەرەو سەر والله اعلم واجب في مشكلات الفهم واجب لو بابتانيك مشكل آلوز تحسين الظن بأهل العلم كماني باش بعلماء خوما النبي ومن جملة المشكلات يقلو مشكلاني كده بيبجرده ولا علماء وهم كز ما كقسكني نيتي دا رد زلات العلماء ردانو يعالمك كزلادك من الله بده والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين ردانوي مقال قصي باطل بوتي أهل بدع
امرو جناب تشتا سنت بدعت لي ثري جناك للتقريرات دليل اهل سنتي نقيشتو للتقريرات شبهاتي اهل بدعتي نقيشتو يجاوب استديو لتسم بدعت كيس النوم بسنه شفكي بدعت فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون زانا راسخ أو أنك خاوني علم تقوى تسباون قصلو بابتان ذلك لا تسمي بدعت كي سنو سنة شفكي بدعت فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون زانا راسخ أو أنك خاوني علم

فهما أو غلقر شروطا للدخول في هذا الباب هات نأناو أو بابتانو قصيان تذاكر ذوكو أمرو ديبينين تولدت فتن وبلايا فتن وبلالة دايق دي بودتكايو كما هو مشاهد في عصرنا توني مال الزماني خمان دا ديبينين فإنما نشأت كثير من الفتن زور لفتن كان له سريح الله حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة دستيان كرد الردانوي هل يعلمك أقرهب ومخالف دجمنان دين كي دستيان الرد أوانا بعض الناشئة الأغمار أغمار يمعي غمرة غمر وهو الذي لم يجرب الأمور وهو الذي لم يجرب الأمور بأزمونا أو غمرة غير ريش عينا غير كجمعك أغرارة يعني كسك أحسان في أغلية ذكري والحال هندي لتازة بيجيشتوي بأزمون دستيان كرد أقصى كردن لو بابتان والجادة السالمة ري سلامتك كاميا عرضها على العلماء الراسخين عرضي بابتان جرانويت ولا علماء والاستمساك بقولهم فيها داز قرتنا بقول أوان تيدا جاء يشيك لو بلا مصيبة ثانية لو سردم دهاتو تكايو ما وصايش بريس قاف بلاش دهاتو ولا مزقو تكيب يشي شو مشكلة فيش نجي جوان بو خلق دكا وعصو إرشادي جباشي أو خلق دكا بانجي لكنا برنامج راس توخو خلق تلفوني مدك راس توخو صد برسياري لصد بابتي جاوز دهك راس توخوشا هر صدي شان جواب دهك لا قرستي مسألة وتيلي هذه هتاو بعسانين مسألة. لا يقدانيش النال نازن. لا يقدانيش النال اسمين الجواب الدم. سير وقت العلماء يفرمون. لعمر كلاب ورحمة رضا ورحمة خالي أهلي بدري بوكو هذا كده. أول سر ذي كارساتك أبو. فشكوبش شيء جوري كارساتك أبو. إمام وصاحب لاني كم وخلك ورزان هرتي مندي إلى سر مو مفتيا. خوتو دزانية تو مفتيني. خود زهنی بعفیت امبلان جهران بس مفتی شار حقی اویها بوا او حالا سر کرسیک دانی شیو خاله بیا بسیار بکاو آب کاو هم استا سبحان الله یعنی او جا کمترین استفساری جنگه یک کدی پرسیارشی مخربت عرض دکاو نل حال دپرسیو نل واقع دپرسیو نل عذر دپرسیو هیچ کوشتی وای ما شايف فرقي نيوان أوبكن أقال الله عالم يشي قوريك وشاو محمد أمين شنقي طيب كان رحمتي خالي بيدي فهمو لأخير عمري مقر بابتك ككودنجي لسرها بويو نصة شواضحي لقرآن والسنة لسرها أقلنا جوابي هيت برسيارك هيت برسيارك رحمه الله تعالى المعقد السادس عشر بندي حفديم توقير مجالس العلم بقورة قرتني مجلس كان علم وإجلال أوعيته بقورة دانانو رز قرتن لا أوعي علم أو وعاء كاسيك علمي تدانانو بس بي ليرا كتابة لبيشها مشتو فمجالس العلماء رز قرتني مجالس علم ودس بيلكين مجالس الزانيان كمجالس الأنبياء وكو مزيسي في غمران نواعي عليهم الصلاة والسلام قال سهل بن عبد الله شيء التستري رحمه الله يفرمون من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء هركز ديب زاني مجلس أنبياء تونبوا برانة مجالس أنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء بات ما شيء مجلس علماء بك يجيء الرجل فيقول بيا ديت لايان بيان ضل يا فلان يا شيخ أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا سد فرمون درباري بياك سندي خواردوا طلاقي خواردوا لسر أفرادكي آواو آواي قتو فيقول طلقت امرأته

طلاقي أفرتك كوتو، طلاقي كوتو يعني أفرتك طلاق داو. ويجيء آخر يجي شكدي فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا حاضي شكي ببازدك، فيقول ليس يحنث بهذا القول سوين ذكي بوناك حنث سوين يابل شكاندنا ليس يحنث بهذا القول وليس هذا سهلك رعب الله أحمد فايب الله أوى أو بريار دانا وليس هذا إلا لنبي أو لعالي يا بيغمبرك أو ذكا هتانا ناو قوم مكيدا صلاة والسلام إخوالها ميانبي كأونما علماء ويفعرف لهم ذلك قدري أويان در حق زان. وقال مالك بن أنس رحمه الله إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار شوار دور ددري مجال چون يكك دخات حضني خويو بلباوشي لكاو شوار دوري دقري أو مجالس علم شوار دور ددرين بخشوع وبسكينة بوقار ويجوز الكسر وقار كذلك أصل القرآن هذا وقار بوقار وبرز وشكوس شوار دور ددري هم لدان ملائكتي خواوا سبحانه وتعالى وكل فرمولي صحيح داهاتوا هم لدان يمول سر يمجواز بك أو تعامل يغلق. وقد كان مالك رح خوشا لراستي أقصاني عن دابول آويني راست قو باتي أقصاني خوي عن بول. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث كديويز مجلسي حديث ببستي توضأ دزنيجي دشور وجلس على صدر فراشه لسر جيقاكي أو جيقايكا بتايبت بويدان رابو دادنيش وصرح لحيته ريش شاندكير وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة بجواني بركو بيشي دادنيش بوقار وهيبته ثم حدث انجا حديثي لجرايو. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث في مجلسه كزل مجلس لا قصين ذكر ولا يبرى فيه قلم قلميش دا نددرا قلمي هذا تاشر وقلم زانو هانا تاشر يعني بس بتقوب بتيغ أو عندك يعني سري قلم كبو وكاتم ركبو يعني بس رق دخراي ويبي بنصري آه ولا يتبسم فيه أحد كسر دخنيش إلا غير جي خوي دا نذكر. وكان وكيع بن الجراح رحمتي خوالي بي في مجلسه كأنهم في صلاة لما زيش دا وكو أول من ويش دا أعواز الله واستيان ذكر. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها حق ما في مجالس علم ذا فيجلس فيها جلسة الأدب زانا فعلا بوهي أيونيا فعلا وزني فعلا بوهي يعني جلسة يعني شوازي دانشتن عبر الله جلست جلسة الأسد مثلا وكوشير يعني ماسي الشمال كذلك إكلة يعني شكلي قوارنك كذلك خطوة يعني شوازي هنقاونان ونيا بأتبو دانشي ويصغي إلى الشيخ جل ما وصار أقري ناظرا إليه ما شيء أوكا فلا يلتفت عنه الرؤي لناصرني من غير ضرورة تبال بيستين به ولا يضطرب لضجة يسمعها دنجيكي لدواء وبيستقيك هذا اضطراب خروشان ناخذنا وضعك ولا يعبث بيدي قال طب يا ريب دستناك أو رجلي يا قاتي ولا يستند بحضرة شيخي بالي لنادا توا بال بشتك بدا كذا الشيخ لبيه ولا يتكي على يده قال نادات ولا يدستي خوي لاركاته بسريدا ولا يكثر التنحنح والحركة زورنا كوخي كوخ الزوري بو هنا دايدا بزيني ونزمي دكاته والحركة حدي بيستين به ولا يتكلم مع جاره لقلتني اشتكي قصناك وإذا عطس كبشمي خفض صوته دنجي نزم دكاته وإذا تثاءب أقر باويش جهاتي ستر فمه دمي دادة فوشي بعد رده جهدة دواي أوي هموت وانا إذا خات أقربوي بي جرته نهي الله باويش كيبه كهر هات تسبدمي ودقريه

وينضم إلى توقير مجالس العلم. دتيتا باو مجل برز قلت لنا مجالس علم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها بجورة قرتني همو أو كاسو شتانك علمي تدا هل دجيري أجر سيدية تشبيه وعمادها الكتب عماد أصل كولكي أو بابا كتيبة فاللائق بطالب العلم أو اللائق جنجاو بطالب علم صون كتابه كتيبكي بباريزي وام هندك جار طالب علم مودة زاني باراستي كتيبكي وهي شي سنوسي تخواهي شي سنوسي بيزده بي لا كتيب بو اوشتي كتيب مصري وام بي باريز لويل أرز بكيو تفرش بفيوي بی پارزه بکرده دستیم ناوتوال بی پارزه ویلی جیگرام داره که ریزی لی نجیلی و حفظه و اجلاله بکوره تماشای که ولی اعتناء بهی گرنجی پی بدا و خزمتی بکا فلا یجعله شای عبدالرحمن ابن عقیل ظاهری رحمتی خواهی لی بی تی بیشی هی باسی جانی خواهی تی داره که تباریح شتیش اوهای والله باسی و دکا عبدالله اگر غلاف كتابة كانوا نعلكي بيماند مقارنة كرد باش تسي زور سيد غلاف كتابة كان من لما دي زور شازو دانس خكا كوت بابر دس من دروس من نكرد نعلكانش من نعل شربو النبروي بارمان او انده نبو نعلكانش من ركينو كتابة كانش من برا كتاب قلين ببرقة شناوز نبرو بنعليش الشرور ودهات ينو دسوين بس برج كتابة كان من السعر زياتر ذكرش فلا يجعله صندوقا نايكات الصندوق يحشوه بودائعه طرشتك او هويك او سويتشك او صندوق نيه ولا يجعله بوقا وكبوق اللولي لا لو بيقري بدستي واذا وضعه اقرداين لجيقايك تيه الله ده وضعه بلطف لسرخوي وعناية بقرنجي ودايدني رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يدي إسحاق كري راهويه رحمتي خوالي به إمام بشرة قصوري توجد به كتابه كبرست يوبو تيفردة فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب إمام أحمد ويبيني توربه قال أهكذا يفعل بكلام الأبرار قصيب يا وتشاكان أو تعاملي لقل ذكري ولا يتكي على الكتاب قال بكتبه النادى أو يضعه عند قدمي للايقاتي وديناني وإذا كان يقرأ فيه على شيخ أجر للاي ما وصايك ديخون دوا للاي ما وصايك كتبه كلا أرزاناني وإنما رفعه عن الأرض وحمله بيديه مدستي الله يدقري يا نهرنا سرشتش دي كي دادني ولا سر أرزي داناني باهون بس بيه. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه بردوام لا خزمتی او خالو ریزبندیانه داین که زانایان بو ایمان کو کردو تا و هتا و کو بتوانین با کو کردنوی ام حالتانا خشوع ترسان لخوای پروردگار بدز بینین لکاتی نویش کردن کمان دا زوت من نویش دکین وت من آگا من لنویش دکان مانا وت من حلسو کود یعنی خلقی گهی زور نویش انجام دادا بلام یعنی ترس لخوای لنویش دکان دانیا آگای لنویجا که نیا دالغو خیالاتی در روا و هر وها گشتینا امرو خالکی تر بازدکین بوی که یکیگ لو هوکارانی که انسان جیب جیب کاد هوکاری که بو اوی دالغو آگای لنویجا که ببیت چیا؟ ترتیل القراءتی و تحسین الصوتی بیها ترتیل و تخویندنوی قرآن با ترتیل بلا سرخویی و هر وها خوش کردنی دنگ با قرآن خویندن باشا خواهي قورة دفرمي ورتي للقرآن ترتيلا قرآن بخوينن بترتيلي يعني بدوا يقدا لسر خوي قرآن بخوينن ترتيلي جديارة اوش يوازي خوين دنيا كا قاري اكان وكو سعد غامدي وكو هريك يقل عجمي وكو شيخ ماهير وكو هريك يقلم قرآن خويناني كوا جومان ليتي لكنالا كان دا لراغين دنا إسلامية كان دا دي خوينن نق راغين دنا علماني دا راغين دني علماني شتي بيديني وخرابكاري وقوراني اوشتانا بسر خلق يقدا دالي وكو فكرو مبدأو بيرو بوچوني خوي او بو شوازة دالي راغين دني إسلامي قرآن بسر خلق دا دخويني توا كوا بو ايما با آغامان لقرآن بيت كاتي قرآن دخوينين مبسمان اويا بو ترتيليا هو كاريك بو اوي آغامان لنجا كمان بي يعني توكاتيك سورتي فاتحة دخويني الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

السماوات أكبر. Thank you.

كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: العلو.
1: وعندما تقرأ القرآن وأنت تستشعر أن الله يخاطبك، سيكون أثر القرآن عليك أكبر وأعظم، لأنك تستشعر أن الله يخاطبك أنت. عندما تقرأ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا تتذكر إنسان آخر، تتذكر نفسك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن هذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. الأمر الثاني والعلم بالقرآن، هذا يعني لأنه متعلق بكلام الله، لأن هذه العلوم والتفسير والتدبر هذا مهما عشت معه فلا نهاية له. لماذا لا نهاية له؟ لأنه يتعلق بكلام الله. يقول أحد السلف قال ولو فتح الله على عبد من عباده في كلمة من كتابه 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في هذه الكلمة، لأن كلام الله صفته، وكما أن الله ليس له نهاية فصفته ليس لها نهاية، والقرآن منزل والعقل مخلوق، فلا يبلغ نهاية فهم كلام الله عقول محدثة مخلوقة. مأمورون بالتدبر، مأمورون أن نتفهم القرآن، مأمورون أن نعمل بالقرآن، لكن أن تبلغ نهاية ما أودعه الله في هذا القرآن هذا لا يمكن، لأن هذا كلام الله. وأجمل من هذا وأفضل منه كلام الله عن نفسه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فالحياة مع القرآن مطلوبة ومهمة، ومن أكرمه الله بها فهذا من أعظم التوفيق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في آخر حياته يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأفنيت عمري في كتاب الله، مع أنه كان يقرأ في الآية 100 تفسير. فمن أعظم التوفيق أن الإنسان يوفق للحياة مع القرآن. والإمام القرطبي رحمه الله في بداية كتاب الجامع لأحكام القرآن قال مقولة بديعة، قال ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض عزمت أن أفني فيه عمري، فكون الإنسان وفق للحياة مع القرآن هذا من أعظم التوفيق ومن أعظم التسديد، أن يوفقك الله للحياة مع القرآن. ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض عزمت أن أفني فيه عمري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته.
2: فأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

من الوعي، وعي الذات مثل ما قلنا، وعي الأنا، بحيث تعرف أنك لا تبالغ في التحليل الذي يؤدي بك إلى كراهة كل شيء. لماذا خرج أناس أذكياء بمشاريع توعوية مضرة؟ لأنه وصل بهم الذكاء إلى أنه كل ما فكر به العقل ورآه حسنا أنه يمكن أن يكون واقعا، وهذه ثنائية لا يمكن أن تكون صحيحة. ليس كل ما فكر فيه العقل ووعاه العقل وأدرك حسنه العقل أنه يمكن أن يكون واقعا. فيه أشياء تجعل الشيء يكون فعلا ويعني يكون واقعا، يكون في المشاهدة، وفيه أشياء عقلية كثيرة من الوعي والتحليل والإدراك والصواب لا يمكن أن تكون. فإذا من الوعي، من أهمية الوعي، من أهمية اختيار هذا الموضوعات، أن تعي أنه ليس كل الذكاء والتحليل والعقل وما يصل إليه من المثاليات أنه يمكن أن يكون واقعا، يمكن أن يكون فعلا، لأنك ما تتعامل مع يكون أو لا يكون، تتعامل مع مؤثرات عقلية، المؤثر الاجتماعي، المؤثر البشري، مؤثر الإنسان في تحليله، مؤثر الرجل، مؤثر المرأة، مؤثر المشاعر، مؤثر الروح، مؤثر النفس، المؤثرات الدينية إلى آخره من السلسلة. إذن التحليل هو أول درجات الوعي. الوعي يحتاج عقل، يحتاج ذكاء، ثم تحليل. التحليل هذا خاضه القلة من الأدباء والقلة من المثقفين، في درجتين: في درجة مطلع، مثقف، أديب، مؤرخ، وفي الدرجة الأعمق التي هي درجة الوعي في أي علم، المحلل. هو عنده معلومات سياسية لكن ما عنده تحليل دقيق في السياسة، عنده معلومات دينية لكن ما عنده تحليل سليم للأمور الدينية وعلاقتها بالحياة وكيف تصنع الناس كما صنعهم الأنبياء. فيه أديب متعمق في الأدب لكنه متعمق الأدب بعيدا عن الإنسان وتحليل الإنسان الذي هو المستهدف بالأدب. كذلك الفلسفة كانت جاءت وصار فيها مراحل، ثم في آخر مرحلة في القرن العشرين جاءت الفلسفة واحتلت جزءا كبيرا منها واهتم بها أهل الاختصاص، وهي ما يسمى الفلسفة التحليلية، لأنها زادت وعي الفلاسفة بأنفسهم والدهشة التي كانت عندهم التي ابتدأوا بها الفلسفة أوصلتهم إلى دهشة أخرى، وهي أنهم لم يفهموا الإنسان نفسه، فجاءت الفلسفة التحليلية التي يكون ذاك. إذن على هذه المشارب كلها الثقافية مثقف لكن ما عنده تحليل.

أنا أقول لكم باختصار، أصحاب الهموم والديون والمشاكل الزوجية والقضايا الخاصة وأصحاب الكروب، إذا أراد أن يفرج له كربه فليلجأ إلى الله. يونس عليه السلام في سفينة ووضعوا قرعة، لما رأوا ذلك الحوت الضخم في البحر كاد أن يحطم سفينتهم أو يلتقمها، فقالوا لابد أن نضع طعما ونضحي بواحد، فاقترعوا، فكان الوقوع السهم على يونس عليه السلام. ثم قال ربانها إن هذا رجل ظاهره الصلاح، لنعيد القرعة مرة أخرى لعل يخرج غيره، فتعاد ثلاث مرات فيكون على يونس الخيار، كما قال الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين. ثم وقع الاختيار أو وقع السهم عليه، فحمل يونس عليه السلام ورمي في البحر والتقمه الحوت وظل في ظلمات ثلاث. أسألك بالسطحية عذرا، لو قفل عليك باب الغرفة لمكان مهجور، ثم قفل عليك باب البيت الذي فيه الغرفة ورمي المفتاح في باب حديد ولا زاد ولا طعام ولا هواء ولا ضوء ولا بشر ولا شيء، ثم ذهب الذي أقفل ذلك الباب وله المثل الأعلى، كيف سيكون حالك؟ يونس ما تغير ارتباطه بالله، لأن تغير المكان والظروف لا تغير قلبا تعلق بربه جل في علاه مطلقا موحد. في ظلمات ثلاث، ظلمة ليل، ظلمة البحر، وظلمة الحوت، ومع ذلك كان التوحيد حاضرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاءت الإجابة بعدها فنجيناه. لا يمكن أن تدعو بهذا الدعاء، وهذا دعاء كرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جمع بين التوحيد والاستغفار، كما قال الله لمحمد قبل أن تبدأ رسالتك، قبل أن تزاول دعوتك، قبل أن تقوم بمهمتك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اجمع بين التوحيد والاستغفار تجد الفرج ينفتح عليك. الله جل وعلا قريب من يونس ولا لا؟ حينما يقول الله جل وعلا أنه قريب مجيب القرب، الآن بس أريد منكم أسكت لا تتكلم، أنا سأسكت، كل منا يناجي ربه بينه وبين نفسه، أنا لا أعلم كل منكم بماذا يناجي. المناجات أن تستشعر أن الله منك قريب، كلنا يسمعون الله، الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون.

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثر ما يقوي تعلق القلب بالله عز وجل أمران، وانتبه لهذين الأمرين فقد ألحظ إليهم الشيخ بكلامه. الأمر الأول الدعاء، وما نفع عبد في قلبه تعلقا بالله عز وجل مثل الدعاء، لأنك عندما تدعو الله عز وجل لا يسمع دعاؤك إلا هو سبحانه، ولا يعلم به إلا هو جل وعلا، فحينئذ تعلم أنك إنما تلقي حاجتك به وإنما تناجيه سبحانه، وخاصة عندما تكون في سجود أو تكون في ظلمة ليل وقد انقطع الرجاء من الدنيا وأهلها ولم يتصل إلا به سبحانه. ولذلك ما قوى إيمان شخص شيء أعظم من الدعاء. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهو العبادة وهو أقوى ما يقوي علاقة العبد بربه. ولذلك قال بملازمة الدعاء له سبحانه وتعالى في كل مطلوب من فاقة وحاجة، أي حاجة تحتاجها أكثر من دعاء الله عز وجل. وإن أحدهم لا يسأل الله عز وجل إذا انقطع شسع نعله، من الصحابة رضوان الله عليهم، كل أمر ينزل بك فاسأل الله عز وجل، إذا نزلت بك حاجة اسألها الله عز وجل، إذا تأملت أملا أو تأملت رجاء في مستقبلك فاسأل الله عز وجل، إذا خفت أحدا فاسأل الله عز وجل، إذا ترددت في أمر فالجأ إلى الله بالدعاء بالاستخارة ليختار لك الأصلح. عليك الدعاء، عليك بالدعاء. عمر ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول إني لا أحمل هم الاستجابة، أو نحن ما قال، ولكن هم الدعاء، ذات الدعاء هم لا يستطيعه كل امرئ، ليس كل امرئ يفتح عليه في باب الدعاء. وقد نقل ابن مفلح في آداب عن بعض الصالحين أنه يقول إنه كانت تنزل بي الحاجة فأكثر من دعاء الله عز وجل، فأتمنى ألا ترتفع تلك الحاجة لما أجد في قلبي من الإقبال والتعلق بالله عز وجل. فما يعطيك الله عز وجل حين الدعاء والإخلاص فيه والتضرع من السعادة والحياة الطيبة والانشراح الصدر ربما يكون أعظم من الطلب الذي تطلبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال والعمل بكل محبوب أي لله عز وجل، وهذه الفرق بين أهل السنة العالمين بالله وبشرعه وبين من يدعي محبة الله عز وجل ممن خالف طريقتهم من أهل الجهالة. إن بعض الناس يدعي أن مجرد محبته لله عز وجل كافية في نيله الدرجات العالية ومنصب الولاية والفوز بالجنة والتقدم على الآخرين، ليس ذلك كذلك. إنما العبرة والمحك الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من عادى لي، وفي الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فبين الله عز وجل أنه ما تقرب إليه عبده بشيء أحب إليه مما افترض عليه، وما زال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه. المقصود أن من المعايير المهمة التي تجعل القلب متعلقا بالله عز وجل الإكثار من فعل محبوب الله عز وجل: صلاة، قيام، علم، تعلم، تعليم، صدقة، حج، قصد بيت الله عز وجل، الإحسان إلى الناس بالمال وبالخلق وبالبدن، كل سلامة على ابن آدم صدقة، وغير ذلك من الأمور الفاضلة. ولا يحسن ويعرف محبوب الله عز وجل إلا من تعلم شرعه.

أحسست بالهم، إذا أصابك الغم، إن أحسست أحيانا بضيق في الصدر، ليس أجمل من ذكر الله جل وعلا. الاستغفار يزيل الهم ويجلي الصدر ويشرحه. يا عبد الله جرب هذا الدواء كل يوم، كل يوم اجلس واستغفر الله 100 مرة وانظر أي سعادة تدخل إلى قلبك. كان النبي يستغفر في المجلس 100 مرة، في رواية 70 مرة. هكذا كان استغفاره، استغفارا تلو آخر. واسمعوا إلى ما حصل للإمام أحمد بن حنبل. خرج يوما من الأيام مسافرا إلى بلد، فحل عليه الليل واشتد الظلام ولا يعرفه أحد من أهل البلد قرية، واشتد البرد عليه في الليل، فرأى الإمام أحمد مسجدا صغيرا، فدخل الإمام في المسجد وصلى فيه، ثم أراد أن ينام. سفر طويل، ظلام حالك، برد قارس، لم يجد إلا المسجد يحتمي فيه. دخل الإمام ونام، فدخل عليه حارس المسجد، قال: يا رجل ماذا تصنع؟ قال: أنام. قال: ليس بمكان نوم. ولم يعرف الإمام أحمد، ولم يخبره الإمام أنا الإمام أحمد، لو قال له لسمح له، لكنه ما كان يفتخر باسمه ولا كان يستفيد من مكانته. فإذا به يقول له: اخرج من المسجد. قال: دعني أنام سويعاتي. قال: لا والله، لا أسمح لك أن تنام في المسجد، منعنا من هذا الأمر فاخرج. فحاول الإمام أحمد أن يقنعه فلم يستطع فأخرجه. فنام الإمام عند عتبة الباب، موضع الأقدام، فرجع إليه مرة أخرى الحارس، قال: ماذا تصنع؟ قال: أنام عند الباب. قال: حتى عند الباب ممنوع. قال: فقط دعني أنام ساعات ثم أقوم. قال: ممنوع. فإذا به وهو لا يعرف من الشيخ الكبير، جره جرا ورماه على قارعة الطريق. رمى من؟ الإمام أحمد. فرآه

رآه الخباز الذي كان يشتغل ليلا يجهز عجينه للصباح، رأى من شيخا كبيرا يرمى على قارعة الطريق ولم يعرفه، فإذا به يأتي ويرأف لحاله. قال: يا شيخ تعال عندي في المخبز واجلس عندي، الدفء والمكان المريح، أستضيفك الليلة عندي. فقام الإمام أحمد ودخل إلى المخبز وجلس ينظر إلى الخباز يعجن لوحده، لكن الغريب أن الخباز كل عجلة كان يقول: أستغفر الله. مع كل عجلة ربما بالعجينة مئات المرات كان يقول مع كل عجلة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فنظر الإمام أحمد إليه وانبهر وهو لا يعرف الإمام. قال له الإمام أحمد: منذ متى وأنت على هذه الحال؟ من متى وأنت تستغفر مع كل عجلة؟ قال: منذ زمن طويل. سأل الإمام أحمد: هل وجدت لاستغفارك هذا ثمرة؟ في نتيجة وجدتها؟ قال الرجل: نعم. قال: وما ثمرتها؟ قال: لم أدعو ربي دعاء واحدا إلا واستجاب الله لي. كل دعائي إلا دعاء واحدا. قال الإمام: وما هذا الدعاء؟ قال: دعوت ربي أن يريني الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام: الله أكبر، قد استجاب الله دعائك، وأنا أحمد بن حنبل، قد جرني الله إليك جرا. وإذا سألك عبادي، ليس أي عبادي، عبادي أهل الصلاة، أهل الذكر، أهل الاستغفار، أهل العبادة، أهل الإخلاص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من منا فكر بنفسه أن يجلس وهو مغمور خباز من يعرفه، رجل ربما كان في مسجد والله لا يدري عنه أحد، لكنه لو أقسم على الله لأبره. امرأة عجوز على مصلاها لا تملك شهادة، ربما لا تعرف ما يتحدث عنه الناس اليوم من كلام وصرعات وموضات، ما تعرف، ربما لا تعرف إلا غرفتها وسجادتها وحقوق بيتها، لكنها عند الله ربما تسوى وتعدل نساء الأرض جميعا.

أودع الله في الإنسان غرائز ودوافع ورغبات ليكون فاعلا في مجتمعه بانيا له قائما بخلافته، ووضع لغرائزه حدودا كي لا يطغى فيها ولا يتجاوز، وبين له أن النفس إن لم تلجم رغباتها وتحكم أفعالها فمصيرها غير محمود في الدنيا قبل الآخرة، ووصف المذموم من رغائب النفس وشهواتها بالهوى، والسائر خلف الهوى دون كبح وتعقل ما يلبث أن يهوي ويسقط، واتباع الهوى درب إلى الهاوي. رغائب النفس لا تدي بصاحبها إلى الهلاك إلا إذا أحنى لها ظهره فامتطته وسلم لها أمره فقادته. وملذات الدنيا مصائد للنفس توقعها فيها، فتبدأ دوامة الإدمان سواء أكان في المباحات أو المحرمات. وفي مجتمع اليوم لا يراد بالإنسان إلا أن يكون مدمنا لما لا فائدة له منه، مدمنا لما ينخر شبابه ويلتهم أوقاته ليخسر ماله وتنمو أرصدته، ويخسر كرامته وتتوسع مستعمراته، ويتبدد ذكره وتزدهر حياته، بل ويصور له أن الترف سمة الحضارة والتقدم، وأن الحياة ما وجدت إلا لنستلذ بما فيها، وكل ذلك من أجلك أيها الإنسان الحر. في المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الإنسان بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن إشباع اللذة هو أقصى تعبير عن الحرية الفردية على رأي المسيري رحمه الله. وهكذا حتى يتم صنع إنسان الهوى ذو الهمة الدنيئة والنفس المنحطة، وإن النفس لتسمو بسمو همة صاحبها وتنحط بانحطاطها، ولا يكون سموها إلا بإلجامها وتهذيبها والابتعاد عن توافه الأمور وسفاسفها وعن المبتذل من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أما البشاعة فهي أن تكون شريعة المرء ملذاته وآلهته هواه، فينفر من حدود الشرع ويتخلى عن القوانين والأحكام، ولا يأخذ منها إلا ما يوافق رغباته وشهواته، وإن استفحل به الغرور تحول إلى منظر يحلل ويحرم حسب هواه. ترى البعض مثلا مراعاة لأطماعه التجارية يدعي أن الربا ضرورة لا غنى عنها في الاقتصاد رغم التحريم الصريح، أو تبرر تساهلها في الحجاب بحجة أن الحجاب مجرد عادة ثقافية لا علاقة لها بالدين، متناسية للنصوص الواضحة التي فرضت. وقد يصل الأمر بأحدهم إلى تحليل العلاقات المحرمة باسم الحب، معتبرا أن المشاعر وحدها كافية لتجاوز الحدود الشرعية، أو أن يترك الصلاة تماما بدعوى أن الله غفور رحيم، وكأن الرحمة تسقط عنه أعظم الفرائض. هذا الشخص لا يتوقف عند مخالفة الشريعة بدون وجه حق، بل يجعل ما تشتهيه نفسه من صلب الدين، فيقول عن المحرم أنه يناسب العصر، ويرفض ما لا يوافق مزاجه بحجة أنه قديم. ولو واجهته بنصوص الشرع القطعية يدعي فورا وبلا روية أنها بحاجة إلى إعادة التفسير. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا أصبحت شريعة الإنسان هواه تحول الدين إلى لعبة تتغير مع أهواء النفوس ورغباتها، ومؤدى ذلك كله هو الفساد الكبير الذي وصفه الله بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وخلاصة القول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السلام عليكم.

أيوب عليه السلام 18 عاما من المرض في عقولنا البشرية، 18 عاما من التأخير من استجابة الدعاء. أيوب عليه السلام 18 عاما من المرض، ليس مرض أن تقوم فتذهب وتتحرك، 18 عاما من المرض كما هو على فراش المرض. بعضنا قد يصاب بمرض خفيف يضجر من الحياة، بعض الناس يصاب بمرض يقول لماذا أنا يا الله من دون الناس، بعضنا يصاب بوخزة إبرة أو بشوكة تضيق في وجهه الدنيا. 18 عاما من المرض حتى أن الناس تخلوا عن زيارة أيوب. لما؟ لأنهم ملوا. قد يزورك صاحبك وأنت مريض مرة مرتين ثلاثة شهر شهرين، لكن من يطيق أن يبقى معك 18 عاما وأنت مريض؟ فالناس ملوا من زيارة أيوب، لم يبقى معه إلا زوجته. وعند المحن تظهر المعادن، لا تظهر معادن الناس بالأقوال، لا تظهر معادن الناس بالكلام. قد ترى من حولك مليون شخص، لكن عند المحن لا تجد شخص واحد. قد ترى من حولك كل الناس عند الفرح، لكن أين هم عند الحزن؟ قد ترى الناس حولك عند السعة، كلهم حولك، لكن إذا ضاقت بك الحياة تتلفت حولك فلا تجد، لا تجد من يعينك. فمقياس الحب ومقياس المحبة أن ترى من تحب عند الضيق قبل السعة، أن تراه بجوارك في حزنك قبل الفرح.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشيستانم لزنجيرة وتاري جيان سازية لخزمتنا شن درسك من جزر كردوا لفكرو هرزي هزري إمام ماوردي كاتي كبيوتين دنياي خلق بوساز أبي بحو قاعدة ساز أبيت قاعدة يكميان بريتي لويك دينك متبعها بي دينك بي خلق بمعنى كلمة دسي بيو بقنو اتباعي كان دوم سلطانك قاهر بدا صلاة هبي أمرو سينسر سهم قاعدة كبريتي لوي عدالتك شامل هبي همو تشمك كان وهمو خلق كان وكس كان بقريته طبعا عدالات بيش قوي بسم الله ودرسه كوا لقال نيويتيا جياوازا لقال نصفة جياوازا مناصفية جياوازا جارك ببير ما بيابك دوجني هبو يتر أوانان وتبو عدالت برباكة عدالت برباكة بوي مني باسك أيو ما أصلا من عدالتكم ما شلون عدالتك يا ديب أبزانم والله ما وصى أو باري الرق وري يقرم يكم بدولته والتي هي بما التي يدي والله عدالة دنيا والنصفة عدالة بفي حاجة بفي بيستية بفي قوري وبشوشي مالك بفي ميوانداري مالك هم وانا حسابك لي سيرك أفرتك لأفرتك كانت شوار منالية داني كان يق منالية تو بارك كي بدولته وظلمك دولة شوارك وناك عدالة وعدالة اللي قال نصفة زور جاوزة دائما خلق للذهن يا عدل النصف وكو يقلي كدنا وكا غلطة طبعا استيام دي قد أدين لو أشيت كسي كبير راتبة كي زور تربية كسي كبير كم تربية كسي كي جهدي زيادة لك كسي كي كم ترأك حتى كريكار كاستيام لا إيما تثبيت كراوة بسبين شهزار عدالتناك كريكاري واي حقي بنجاه زاري هاش حقي ده زاري شو كمسألة عدالات بابتك لسر قوته هيزو إشكرني كسكا سقام جير أبن لسر صرفي كسكش ممكن جاري وهي إنسان لما سنع عدالته أجر جوان قلبته ولا شريعته وتأتي لبابته مادية كيا زورت الإنسان شاي أكرته ولا عدالته لو أتيتو سير ببلاته وبلي باشا سروكي ولاد بو أوانيها ببو أني خواره وكم تريانها بهميان بقدر يكبر نابي همي بقدر يكبر غلطة أو أكات مناصفة ناكات عدالة إسلامي جيكيك لو اشتزور قرنقاني إن الله يأمركم بالعدل خو أمرتان بيئكا كعدالة برباك النسر زيويا أم عدالتك برباكي زور قوري أقاد لي بي چون تنفیزی اکی چون دای ابازنی چون محب عدالتی لعدالت گرنگتر اوه ایمه مسلمان عدالت من خوش بوه بوی بجین لپناوی ببری اما گرنگ زور اما لایک زور کم ایش من لسر کردو یعنی مشهد ایهن من پیش شاوی جناب تن اینجا ایو ازن عدالت چون انسان سیری بکا امام عمر رضا و رحمتی خواهی لبه لنویجا نویجی اکل أبو لؤلؤ أي مجوسي خنجري كليدا طبي أو كاتا أو هابو أجر شيريان بداية بكسكا لبرينك وبهاتا تدروا يعني أمري طال نامن ديار الناوسكي هم بريو شيريان داب إمام عمر ورك لبرينك وهات تدروا ترى يقينا أن بياو تا إمام عمر أمري إمام عمر إيش كأخوي سير يشيرك أي كرزاني لم كاتا إيش هي أزاري هي غمي مردني هي لهم ويقرأ وتي كوبنا وبزانا
یک کس لمنی دا دو کس و سه کس نبون لخوته آنها ولد دوای امام آهبر رو امام عمر شهید کرده و بخو فلان کسی جو رج قصی کی کرد فلان کس لقل ابو لؤلؤ و ساب و آدی بنش نصر عالم دست کن با کشتنش تو نکن عدالتی خوا فراموج نکن یک کس منی کشتو حتی نمرم نای کشنو چون حقی کشنوی نیست چون منی نکشتویش تا آبی من بمرم اینجا ای کشنو اگر نش مردم او ما فکر لی خوم خوم ازنم علاجی کم خوم ای وقت آن نبی یا عفوی کم یا اشتیاد بله اگر مردم نشن لقوتان و پلاماری خلق بند تنها یک کس بو ایش ابو لؤلو ابو زیاتر نبو تصور که لمکه تن راحتی امام عمر بیری لذای شبیل ل عدالت عدالت نفوتی که اما خالشی زور گرنگ لای کسی مسلمان همو لحظه کانی حیاتی ببیل ل عدالت ازن ارکی باوک چن قرصه ارکی دایک چن قرصه ای خوای گرم اولادان اختو ته بردسی تو ابي عدالت د نیوان نه جبه جک عدالت او نتو بنیو ولا هزار ما بو هزار جئم بواني لو شي او ان خرج پیستی به 10000 به ایدیته اما ساغه پیستی به 1000 عدالت لهمو تصرفات او سکوت تو رنگ اداته لو چی امر امان نخوشه پیوس اکا روجان سجار بچی بولای والله مادام سجار چ بولای کی سجار چ بولای منالکان نشتیو او عدالت نی او مناصفه ب پی پیوستی او حاجر عدالت دیاری اکری چنګ امان پیوستی چنګ اویتریان پیوستی خوش به لهر کیا جبه جکر لسر زویہ محببین والله جاری و عدالت لسر زویہ لسدسی کس کی فاجر دروس ابی تو دلت پی خوشه چ عدالت خو تثبیت کرا عدالتك ابا بريو هر کسی به کافری که جواب رویم هر قبول ما نمیم عدالتی خوا لسر زیاد جیب جیب کری کزور گرینگ ام خاله ام با وردی ما ملی لگلاق دیم عدل گشتی که بلاو آبیتو سبحان الله لهر ولاتی که ما وردی افرمیم عدالت ها بو خلق یکتریان خوشه رقیان لیگ نابیتو طبعا استدی قد بدن خلق لناو ایما تقریبا بونه تدو طبقه طبقة فقيرة كرخي للدولة وانا كأبته وتشكو عدل شامل نابيني جاران خلق مسؤولي شابيني الرئيسي اللي اقرتو اما ناس اخوي لي لا ايا واخواتي كاز نزاني الرفيقياتي بوتي تشكا رمزي بوتا رمزي جور ستم عدالتك الشامل هميشة ألفتو خوشي سيدروسك يك وات لي اكابر وطاعتو خواناسي بري وطاعتي قوركش بكيك عدالت بلاوكاتو عدالت بلاوكاتو بلاوكاتو بلاوكاتو بلاوكاتو بلاوكاتو بلاوكاتو والله ثاني عدالتي انت بناسات كان هنجاو أني أروى وماله سرت سامان خوا بركتي تي أخا وجورئ

لزماني عمري كور عبد العزيز أفرمت دنك جنم يندوزيه و ناو كخورمايا كبو عند جورب الله هنا بولا خليفة وتيان قربان أما من دوزيه الله خسره وتوز الرجبو باش يان كده ولا تيان كده سيرك النسره و أم بركته يبوجير أبي نشي أفرمي وتنمو به الأموال ما الله كان تيا قشاء كان زيادة كان شكو عدالتها لأنه مالك شاءوها لأنه مالك عدالتها سبحان الله أخوة بركتك أفرمي هو منالتي يا زور أبنو نسل إنسانيتي يا زور أبنو شكو إنسان كعدالتي بيني حزأك وشي زور به همو ينام عدالتها ببينن ناترسي لا أخلاقي منالك يتيكتي ناترسي ظلم لمنالك يكري وشي دهاميش زور أبنو لغلطاني كعدالتها ويأمن به السلطان كل السلطان كاتك وعدالته أو خوي أمين أبي بويا هرمزاني كيقول لك قورة قائدة كاني فرس كجيرا هنان بونا ومدينة مزقود إمام عمري لين لين أبو كورا براي قران نبو دوايوتي والله جارو بارا شتا قراخي مدينة شاوري هوالك على جيشك وبوي بي خرمايا كي أحكي الروش هرسلي صرما أم جيشك قوري أو فرسي شكان هلا ماري الروم وفرصة دا أم خليفة كأنا أو الراكش وتي عدلت فأمنت فنمت عدالتي برباكر أميني كسقيني بسرت حرس حماية ناوية بخو لم سيبراب ما يلي خوب خو إسراحتك شو كأجر هاتو عدالت بربابو مسؤول حرسي ناوية وحماية ناوية خلق خو أخواتي السلامي كي لبك أصلا خو أخواتي دعائي كي خيري بوك لعل أخوابه هو أو سلطانه وبركة وسلم كساء بارين أفرمي بلان وريابا هيش تيقنية سريع تربية بو تيقداني الزبي وزميري خلق همو تيقبدا لظلم مستم ناخي إنسانا كان تيقدا زميريان تيقدا سرزوي كاولكا أزان المسألة تيقشوني زميري إنسان كان خطر تصور كيسا هريك لجنابتان التلفزيون اگر فقيري كيزور فقير ببين كشكايتي حالي خوي اكا خوتان بينا يري فرمسي بوچاتان يتخوار وبي ارادي خوتان شكا الزمير هشتا زندور بلام اگر ظلم زور زور بو ام زمير زندور نامن زور طبيعي بلاتو بو يبينن هندي مجرم وخين ريشن يعني لسجن عقوبة كسيك أدن لي أدن لي أدن لي أدن أم كس فقيرة أنا لين هوارك إلا بندسين زرية ضميري الناجع شو كه ضميري تيكشو إنسانيتي أن تيكشو هي أن جاري وهاي كسيك أبيني جيشك الظالم أبيني طبيعي بقى الناس كي يقول لا ده للسري مناله كي سهوا إدامه بوشو كه ضمير وجدان للناخي أنا ما جور وظلم مستم وهاي كلوكا هيد زميرك لأنه ناخي أنا منو تيك أشي بويا هركا تيك فساد بلاو بو لسر زويا وجور استم بلاو بو لسر زويا فساد بلاو أبتو لسر زويا والتكملي أو فسادي سر زوي بتشي أكري بتيك شوني زميري خلق وجداني خلق وجداني أنا مو تيك أشي بس تيك روايتي هنا وإمام ماوردي أفرمي ما لبي غمره وصلى الله عليه وسلم روايات كلا ودواي سير كبنيكي زور بوم دركوت كوقسي إمام الشافعية إمام الشافعي أفرمي بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد أيها وارست يشويكي خرأب بروج قيامته أجر تجاوزك البل حد يخود بسر عبدكاني خو مخلوقاتي خو يعني تصورك جاري وها أفرتك لما الله هيج ده صلاتيني بيا وكي جواني بيا ده وش قصناك ده صلاتيني إيش تصور كان أم تشزادة كي بيسة وتشوي كي خراب إنسان برزي أكاده شكو ظلمي لبران بركة كلو عدواني لسر عبادي خوا كلو فالملا ساحي محشرة أم بيا وراء جيرا قرام جنا قردني أزانك لبردم أم خلائقانا بي الله شاهد بين الأسر أم درويا ويا أم جواني كدات والله كسمني الله اللي بردم همو خلائق أخوي قرب برير أداد داري حدي لي بدري الأسر بكلمة يكي بسيط جواني كداتي قصي كي روبتاتي جواناني كرامتي أفرتك بالروشين يا شرفي أفرتك بالروشين

وندا قوريه تو تصور كي ظلم اكيتو اروى شتيوانيه خوش بسمانا فرميه سيشت هن منجين رزقارد اكا سيشتير مهلكن اواني كمنجين رزقارد اكا يكم دانيان بريتيل عدالت في الغضب والرضا لو كانت توريها العدالة لو كانت راضيها العدالة ممكن لك كانت راضية عادل بي زي كانت توريها زور قرنقا عادل بي تجاوزنك الى حد يخد طبعا الانسان لتوريا هندي حواس وكنترول خوي لدس ادا هندي شتي خوي شتي تعبتي خوي لدس ادا زور جرينغ لم كاتي كتو توري شني اغات لعدالته ممكن كراكات الرازيت عدالت برباكي بس او كاتي توري بي تو در اكوي عادليانا خوشو استعاده عدالتيانا بويا عدالة هالبجاردن لكاتي تورية لكاتي رضايا الزور صفتي توي مسلمان أو منجية رزقارد أكا إنسان جاري وهي وأزانة بس شو نيوج رزقاري أكا كوريك عدالة جاري وهي برفا أكي لسر زيا لشتيكي زور بسيطة احتمالا لحوارك تاق سكرنك لغا براكتا لغا خشكتا عدالتي خواه برفا أكي لزيا يان كاتي توربو إلا كسيك زيادة روي لحق ياناك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أخوة جل جلاله فرمي أقرقت عن لقلان يقول لقوم يقول لخلق يقول لكس يقول أمر قوات لأنك كلا عدالة لابدا كلا عدالة برفا كان هو أقرب للتقوى ونزيك تربى التقوى مسألة برفا كرني عدالات تناند لو كاتيك زورت وريت ورقت هالصاوة زور قوري ببير مجالك دومنا الشر ينبوه داني كان لداني كان ياو اوه كان ليدرا وزور غنبارو من شهر منالبوم لسيروان بونا وزمانا بزين بيان هاتو وتم باتوز الدلخوشي بمو اوه لقل يا داني اجتماعنا وتي بخوا ابي بيقرم سري ابرم بارسة بارسة اكام اوانيا داني شجير ركر دولا قل يا دعي استبيرك إنسان لكاتي تريا أبي عدالة برباكا لو كاتيك ظلم لك لو زرق هستاوى شيء أكي بوي ابن تيمية رحمة خايل بلا فتاوكا أفرمي أجر كسي بتوي وت كافر ما في وتي كافر يعني تولى دين درس جاد جون لو خرابتر آية توبوت هي للشرع أبي بليته وكافر ولا حديثة هاتو الله وكس أخوي كافر بتو آية تو أتواني الله نخير بوشي شكا لشرع اگر کسی گناهی که برانبر بتو تو نه چی گناه که برانبری کی تو جوانی کی پیدا ولت منش جوانی کی پی آدم او آنکه تعادلت محبی عدالت خوی را اگر لوکاتن سیر اکه حکمی امتیه جاری و های انسان اگر وردی کات و حکم که حالا جاری که عمر کور عبدالعزیز قاتی نبا قاتی کسی که پیوت کویری أيوتنا والله ساغم حش اعتياد متي أي نابني وتنا وتم نبني بس أبينم طبيعي قسك ورجل أكو سليماني خومن يشيخ فيها لك والله شوى باشا بالضبط أهو في وتي أيوتي نا والله شوني جوابك بسيط يا يو إيه تصورك ال أما شيء أجين محب عدالة أجين بشي الله كويري بيتفرتنا كرة خو كويري باشا هناك عدالة عش عدالت أوي أبو شوازة ما ملك كري لا لهمو كذا كان لكاتي توريا لكاتي همني وأرامي وخشية الله في السر والعلن دوم دان لواني كإنسان نجاتي أبي لواي لرب العالمين بترسل لو كاتي بأشكرا لو كاتي بنهان أما زور قوري هو إنسان لكاتي علانيته أسان ترى الأخوات إنسان تاوكو بنهاني بويا زور كات إنسان كاتوشي فتور ونخوشي تملي أبي في ألين بتشوف لقال براك تا نوشك لقال براك تا خشك تا ذكرك أوراتك بوي نكوي بوي بهالصيته بوي دروز ببيته خشية الله في السر والعلن هندي جناها بس بدلا أجوزري بدلا كسكس بيو نازن آيات شن الأخوة ترسي أو جناها نرى أجري هني جناها بتشاوى أجوزري
أشني خود رأجري للسر العلانية بدس أجري للسر علانية أشني خود أباريز مثلا خو باريزي للسر علانية خشيتي خو ترسان لخوا بابا تيكي زور قوري مهم يكيك لمنجيات شون عدالة لتوريو لرضايا منجية بهم أن شواز خشيتي خو للسر علانية منجية. والقصد في الغنى والفقر راكي راكي لكاتي دولة مني لكاتي هجارية مواصي خال كتابي كيبا ناوي نالي درون نالي درون كتابي كا كمالا مواضيع بوا نوسيوتي لجرائد ومجلو وانا دو أترها موي كو كراواتا وكراواتا نالي درون نالي درون شتيكي تيبا ناوي مرد ونامرد زور بتاما أو كتابا إنسان زور إسفادي ليك لمرد ونامرد علي كاكا نامرد حتى نيتي وكو صق أوري كهيتي وكو كر أزري طبيعتي أوي هبو نبو يقصر قران كاريتي أدروسك على كسي نامرت ببلو بوز ببارة بحموش تخوي لي أقر تصور كان كلاش كلاش قنج بمنال وكلاش من لفي أكل لخوان بناو أترسين بري شكلا أستي كلاش كان نيد بوي باشا أقنا كلاش يتو لفي أكل دلو تسوه أسمانا أي تصور كلا جلو برقا لبوش هكا ورا إنسان لكاتي دولة من يهجالي وكو ياك ياك مستوى هنقاو أني وأروا كما زور قرنق لإنسانا سادي إنسان زور قوري يعني أسيئما لو أشي تصور كين بلين كسي كي زور دولة من تشي إخوة وشون ترتيبك رواء كان هنا دولة من إخواناس هن لإيما فقير تر أخون هر زور طبيعي سادة شكو هج بلا جيان قرنق نية أو أموال سو سماي توب دوار رأيك أو لو سرويته أو أي بخشه قيشتو تأخيري ويته بويا تصورك لكاتي هبون ونبونا إنسان مستقيم به وقت خوي قاعديك ما دانا أبو أمانو هركس بوستك يورقر خوي بيا قورا أو بوستك اللي خوي قورتر بلام أقر بوستك خوي هالواسي بوا أو أملا بوستك قورتر طبيعي إنسان لقصد غناء لغناء وفقرة أبي مقتصد به رقبة ناوند جيريكي قرت به نا إسرافة كان نا تبذيرة كان نا رزيلي وشروكية كان جياني خوي بمتواضعي قزرأك أوانش كمهلكات بريتيا لا أو رزيلي وشروكي كلا ناخي إنسان يا هاي وبيوشي أكا طبعا همو إنسان بشي رزيليتي يا أخوة دينا همو إنسان لناو بشي كي هي بو بشي جيان أتي بريو ولا تبسطها كل البسط دس أواهرها ومكره وأواش تنتن ميقرة نا وسط به وكان بين ذلك قوامة فلسفي قوام وسطية بكاربين أفرميك لو شتاني كإنسان أفوتيني أو ترس داخليتي كوايلي أكا رزيلي أكا وبيوشي أكا همو إنسانك والله أتيب ببخشي كوركا كبو أي بخشي كي الله باني خو محتاج نبي صد شدية بدلتا كتو أي بخشي جونا ديتي بجوي أمينه وناك وقال بجوي كي بخوا الدنيا دينارك اللي ناكاته أو شحي مطاعي في أوتر هواي متبع همو إنسانك بشيك لا إنسان بيتي إلا هوا ونفسه أرزو شويني نكوي كورك شويني كود أي فوتين إلا مهلكاته وإعجاب المرء بنفسه يعني سري لخوي سرب مينه طبعا همو إنسان بشيك كم إعجابي هي سحر شي كسا وأزان الناوي خوي باشترين ناو عقلي خوي عقل ترين كسا لسر زوية بهر كسا بلا بلا منال تون پرور دكري نموني خوي بوينتو منال توبزان خوام چيم كردو او بوينتو بو چكم اعجابي هي بايشي خوي همو كس خوي زور بيا جوان باشا الساعات اللي برقى لنا او سي اكس الله واللي بي تو سير سير او دمو تشاوك باشا حل خوه بخوي ايات اعجاب المرء بنفسه تصور كان هند جل بابتي معنويه انسان ام حالتي بو دروسه بي بي واي خوي متقي ترين كسا يتر خلق بس سكسيرك وقتي خوي قنج بوين هميشه بي منواب و ام خو من بهشتين و خلقك همو جهنمي و نظر مانا كلا بران بر خلقك و قسما لقلا اكردن دواتر تيغيشتين كأن فكري زور غلط خود قرائي إعجاب خطريك زور قوري لسر حياتنا لسر صحوي إسلامي حتى زور زرر من ليكر شكرا تنها خوما ببات شاقة زاني همو خلقي ما زر بي سفر كد
بعكس هو إنساني مسلمان والله أجر شو تمزجوتك ويان شو تكور مجلسك أو بيش أو يبرو يدواء أو يبرو يبير كره وتقول له هم ويان خرابت خوي بهوي أم صالحانه وبزي بسر منا ببارع إنجا أو روح يدبو دروس أبيك تشج لعبداتك أنا ورجلي شو تمزجوته إنه يرجعك وأتصور ما كتو أولياء إخوي لنا مزوه هموي يا كسي غلطي أكادنيا كزنا زاني لو شيء أو كسي كغلطك يكردو لا إخوة زور بقدر ترى لتو أو جهلي هي وتو علمه هي وغلطك أجر جونها بارك تبيني فضح بو سوق بو ولا بيش شاوي خلق قد تو بسوق سيري نكي لو أشي إخوة تاقي كنا يكيزو قرسيا وبسر ما بزانة شن برجع أجر أجر بيدايا بسر تو يتو برجع نأج بويا ما وردي أم فرمايشتي هنا لباسي عدالته أفرم أمسش تيك تورزجار أكن ستان يكمن دانيان بريت العدالة لتوريو لكاتي الرازبونا إسكندر حكاية كرا ولو كوتيتي بيشي لحكما كاني هند وتيتي أمس سر مصر أمني إيو الشرايع وكتيب وشتان زورنية حتى بيكنا بابلين يا سايق لولاتي خوتانا كتي ولاتي شان ركبيك أشي بري وهو كاركي شيء الله حكم كانش بيان ود وتيان إما حقمان لبيني خومنا برباكر دوا ملكة كانش من عدالتي يعني كده تبي اسمه بزور دستور وشدنية هموكس خوي بوخوي عدالة برباك على هستي خوي ظلم لواني ترناك دي فرموي ما وردي أفرمي اسكندر وتي با پرسیاری لم حکمانه بکم تی باش شجاعت و آزایتی گرنگ یان عداله لسر زویه کام یان گرنگ تره پیان ودو تیان اگر عدالت برپا بی اتر شجاعت هیچ ایشک من پی نامن لبروی عدالت و ها اکا کس لحقی کسی تر تجاوز نکا بوست هنده لبولغا فرمویانا عدالة ميزان إخوايا لسر زيو الدين وابو خلائق كان ووضع الميزان دي هركس مخالفي أم ميزان إخوانك لسلطان إخوايا جنك حتما رب العالمين أم دنياشي أم جيانشي سازك أو جيانشي سازك وتوانا هول بدأ بدوشد عدالت لخوتا برباك يا كم تماعت كم كرو توم وارع با لوش تاني كوا اي كي بورع وكارك اما دو كلمة من هي ورع وشرع طبعا ورع ما في خود لمسألة هي بلام دز لما فكي خود هل اقري نبادا بكويتنا وقناها يعني أفرموا خشوا اسمان يعني الحرام بين والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور المشتبهات حلال جواز حرام جواز لبيني حلال وحرام هندي مشتبهات هي أفرمي فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كويت إنه شبهات وكويت إنه حرام ودو دبر أوي تبا ورع أوي واز للشبهات بين دور كويت فما ورع واد ليك عدالة ودروسك أجل طماع النبي وتشاوتشنوك النبي عدالة أبو دروس دي ما دام عدالة بشكل قاعدة كان جيان وجيان سازناب بعدالة جيان ركناب بعدالة صلاح بلاونابته بعدالة دي إنسان أبي سرتا لخوي ودس فيك عدالة لناخي خوي برباكة إنجا عدالة لقل غيري خوي عدالة لناخي خوي تاتشو نكري أفرميه نفسد أبي بل بكيشي بزور برؤو مصالحاني كهيا ودوري خيتو لقبائحو بيسيا كان إنجا هميشة سير كبزانة چاني زيادة روي كرو چاني كم ترخمي كرو طبعا نفسي إنسان لنوان أم دوانايا يا زيادة روي أكا لهندشتا يا كم ترخمي أكا برؤو مصالحاني كهيا ودوري خيتو لقبائحو بيسيا كان إن جهامي شو سير كبزانة شنّي زيادة الروي كرو شنّي كم ترخمي كرو طبعا نفسي إنسان لنيوان أم دوانايا يا زيادة الروي أكا لهندشتا يا كم ترخمي أكا تملي أكا أقل يرى الرايقر لم بينا

استغفر الله دست نوش بگره و پاک بیته رگه چارکانی شریعت بگره بر و ظلم لنفسی خود نکی والله انسان که ظلمی لنفسی خود کل دلنیا ظلم لغیری خوشیک عینا تقصیرش آوه چون زیاده رویه که آوه ناشنی رو بیتام آبه دانش تو با دیاری گناه و روژه و دوان و دو بیل کورا لا دلم حساب دل کورا راس خو خواسته ری دل تکار والله بس اما تقصير اكلته تملي اكلته يا كحقوق كاني خواجه بجنك حتى الرجل مردود سنتي نك اخر ما تقصير لما في خو ظلم لنفسي خوت كلو بو انسان ابي زور اجي لنفسي خوي به بزاني خوي خاوني نيه پارسگاري لب خوي جان اما امره تنها لبرخاتي توكو بنا وداوان لي اكل بناوي جواند بصفتي برز باسم الله مدرقه كاني خير بسر ما نذكر يا رب العالمين خوي جان داوال لي اكين لسرجم گناه كان من ببورا گناه با اشكر اكردو ما نعفو منك گناه با پنهان كردو ما نعفو منك گناهان با روجا كرد ما نعفو منك گناهان با شوا كرد ما نعفو منك پاك من كرا و طاهر من كرا و سر من برس كلا بردم خوتا يا رب العالمين يا الهي داوال لي اكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت يا مهر هم من كم الله حاجة زور من هي يا إلهي حاجة كاني خو من هر هم يبولاي تو برزك إنه تو جوري خود يا إلهي أو يكفي بسمان بيمان عطاك أو ندح الله ما مدر محتاج حرام من مك خواجان أجر بحال مال مال دار منك بمنال منال من بي عطاك بمنال منال كان من صالحك يا إلهي داولي أكين كم رزق رصي حلال من زيادك نخوش إن شفاء ما بو بنيرة يا إلهي رزق من سوار رزق حلال من زيادك قرزاري قلي سرشان من سوك يا إلهي باركنا رحل درون منا هيا أزاد من كرزقار من كدل من خوشك يا رب العالمين خواهي جان داوة أدي أكين بزي خود بسر مانا ببارنا تو قوري خود بزي خود بسر مانا ببارنا بخوا إلهي حاجة كان من زور زور بوتوي برسكينوا أوي كأتوانين بيلين ودري أبرن لخزمتا أوي كناتوانين يا إلهي داوال لي أكين أوي تشاك بو دين ودنيا من بيمن عطاك يا إلهي أوي خراب بو دين ودنيا من بنامن بدلي يا أكرم الأكرمين خواهي جان داوال لي أكين بناوي جوان وصفتي برز باسم عظمت ضلمان ساكر ولي الخواناسي ودين داريا يا رب العالمين بمن جر لو عبداني كتولي يا راضي يا رب العالمين خواهي لي من راضي با خواهي لي من راضي با يا إلهي لمن راضي ودعا كان من قبولك يا رب العالمين خواب من جرى لو كسانيك محبي عدالة وعدالة سرزويتو يا برباءكن يا رب العالمين خواب داوال لأكين سلطان عادل وحاكم عادل بن ربولاتي أما يا رب العالمين خواب داوال لأكين دينداري لنا ومن بهزك يا أكرم الأكرمين يا ربي خواب جان وكسانيك قورو سروري أملة وسرداري أملة يا إلهي داوال لأكين خيري أنت يا بو الدين بو عباد بو بلاد خواه التوفيق يعني بدأ هدايتي يعني بدأ يا إلهي أقر خيري أنت يا بو أمغلات ونشتمان وجيغي هدايتي يعني بدأ جيغي هدايتي لكولي أملة هجار فقير داري أمخروا يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين فأقول لبناه من شيء وجبوري وخال من قبلك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها يا ربنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لخزمتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم شمشك لترسكانو توجيه وموعظو إرشادكاني كالجيانامي پیغمبري خواه وريقنين لدرسي رابردوا باسما لهاتني وفدي هوازن كرت ولا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام تاوكو اعلان اسلامتي خو امكن طون هوازن زوريني اوانه بن كلا شري حنينه هاتبون بمالو بكسيانو بقيادي سركرده كان كعو في كوري مالك بو او في كوري مالك البته هلاتبو خو كذا خو كردو ب قلاقي طائفه لوي لقلب بنو ثقيفه وامانه يشان كرتبو اني خو كرتبو دوايش حصار طائف دراو او پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام سحب كردو وطائفي بجيهش بلام دعاي هدايتي بوكردن پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لدعاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام همو غني مكان تازه توزيع كرا وهوازنيش همو كالين توزيع كردني غنايم تشلو وشترو مرو مالاتو وهروها لو آلتونو اموالي منقوليك همو جيرابو زائدا او افرتو من على نشك جيرابو همو سبايا البته چاوران کرا چاوران لجنگ هاتونه جنگو اصلا یعنی افریقان هنا بو جنگوانه ولا پشتو ده نه بو نوکو سند یکو در یکو پشتي یک تا کو جرأت یا پیبدنه غیرت یا پیبدنه رانه کن لا جنگ کیا ما نشم توزیع کرابو دبر او ان هاتبو نو زیاتر بو چبو بو هیچ بون با مسلمان دایو اعلان اسلامتی خوش نکرد ام وفدا ک وفد یک بون چوار ده کس بون لا قبیله هوازن با قيادي زهيري كوري صورت هاته خزمتي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وداواي او اناني اكر يو بيرتان نتش براين توزيعي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بشي كي زول لواني كشتيان ورد برتوا اعرابا يعني خيال الشيكان يعني خيال الشيك بيت با پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بي بلد اعدل فإنك لم تعدل ناهر او نقر و بشكو بقات حد يويكا پیغمبر خو علی وسلم او اند زختی لب کله توزیع کردنه کا قتور وقلب الغ و ازدحام کی زور او عرضم کردن عباپیر وزکی بجيب منی با دارو بدر کوشتکان او ان هیچ فرمی عباکم بدنوانی والله هیچ شتګل ما نه من بو خو من هم توزیع کم بسرتانه بلان پیغمبر خو علی وسلم دیار د دوه او ده حتى او خلشی کی زور هاتون او هم قلب الغ و عرب انت یا او خلشی تیا ک هلفا ک بو دسکوتی بوشتي هر کوم خو ما بینی ما نه یعنی جاری واه مع فارق التشبيه يعني كدسكوتيا قبيد يتر بشي زوري او خلقه هرشي بنما وسوسي خوي هي لدس يدات بيني ما انا مثلا او لفرهود ولنازانم حواسم ولا شي شو امانه هرشي خروان دزاني عند شوين كوت يتر او خلقه بشكو بيت عقلي جماعي يعني زور مصيبه انسان جاري واهي كلقل عقلي جماعاته ارواد جمعيه ارواد بيوت عقلي جمعي يعني خوي لدس يدات او خلقه شلون بروا جروا ارواد خوشي نازاني بواك زمانه کابو مثلا مولاتی یم خلق اویک دسی نبر ده ابو اموال عامه یعنی تو خاینی لبروچون دز نبی بو اموال عامه بشداری نکتی دلو زمانه که زوریک تنبیر تن نه استا بس لبرهم کی استا طالایک خونونه لبرو لقات حالتی او هادا زورجار خلق هات سرقزی پارو ممتلکات شي من هر پلا مردت زورجار بونی اویل ده خلق شک بیت الله اسرا بیا کبی اشتبات ویبا هر بو پیغمبر خو علی صلوات و سلام لا ناو يعني قلب على غكاك هوار يكرد ليش ال الرواية الصحيحة كان ده توي فرمي أيها الناس ليس لي في هذا الفيء ولا هذا إلا خمس والخمس مردود لكم بريخو عليه الصلاة والسلام لا ناو يعني قلب على غكاك هوار يكرد ليش ال الرواية الصحيحة كان ده توي فرمي أيها الناس ليس لي في هذا الفيء

قيامته أبيت السرشوريو دوزخو خجالتي بوي لقيامت يقدر زي زيي بردبي بدزيه وهالي قرتبي ببي ويكا سايب بكر قالوا بيناك أبرا قات بيشواني أعرابي أبوهات توزي حبلي بدسته أبو فلم الله يا رسول الله من أمام هالقرتوا هالم قرتوا ك وشتري كم هبو وشتري كم بلسبو بي بس مواني لأن وأنا تبزانا قيمتي شيء مثلا توزي حبلي توزي قريسي اللي وياه توزق بارشك بوليسي كو كردبو واني فرمي يا رسول الله من أمانم هل قرتوه ببي إذن بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أوي لبشي بنو عبد المطلب لو بشقيناك وبوتو فرمي يا رسول الله كاو هرشي تابه هر نميست هل يداوازي لهم نفسيتي أواني كارزين دوبون هل أوان ده قيامت بيخسنوية بس بو بوي كشتك دابنين واني بقرنو والله ملقل أواش ده ببزاني لم نوع الجمع قلب الغي ده هموش تشي تأكويت بوي كاتك كوف ده كدين ده أولا بيغنبري خو أكن عليه الصلاة والسلام بيالن يا رسول الله إنا أصل عشيرة. بيغنبر إخواتي ما زاني دي ما خلشيشين خاون بنو بناشينو عشيرتينو وكتشون الله خاون كو ملق مسائل عشائر وقيم أنبابتانين. فمن علينا من الله عليك. يعني بكون منا منتي خوب كرو بسر معنا الله سبحانه وتعالى منتي زياكا بسرتا مني زياكا بسرتا. فرميان يا رسول الله أو شتانيك هاتوين إيما بوهموي بوما بجروانه يتربون بمسلمانو تسليمون بديني الله أفرم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي إيو أبيني كيام لقلايا يعني برياركي إيخو من يعني إيمن نيتاوكم بلا مسابتانا مو غنيمي حق خوش يعني حق خوانا غنيمي وتوزيعك لأو جيراوة وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال ناتو أنا مهرت شيء وتام جيرماني يا سر تسامان كتان يان أو سباعيني كجيراون كام يان ألين بال سر أو إيش كم وتام جيرمو شكو تعزق نائم وقد استأنيت عليكم شاور شم كرد نزيك 15 رجل قال أوهم وزختي أنا مش توزيع كري وكتم بشكو بين بدن جواني تاو كبتان مواني ناتو بدن جو تعزق توزيع كري وها كسو شو تشويني خوي وتاني يا رسول الله ما دام اختياري يا ولدي لبيني أوي كم مالو سرت سامنا كم أبو بجرتو يان سبايا كان تاني يا رسول الله ما كواتا منالو آفرت كان ماني وتو تسليم كريتواني هم ما بنواني بيغنبري خو علي صلاة والسلام فرمي أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو ملكم شي برخوم وبربني عبد المطلب كوتو هربي بيام سرو سرهم يتان تسليم كريتواني بلام فإذا صليت الظهر فقولوا إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله في نسائنا وأبنائنا. في اللي كردن فرمي كانوا يجيني وروها لدواء وكانوا يشتغابوا. هصنا وقية ولا ناو خلك كات يعني هم خلك نيجكات وكات نيجها هم يبيكون نيجكات. هصنا ولا ناو خلك كيا. بلن يا ما دعوة لبيغنبري خواكين عليه الصلاة والسلام. تاوكو وكتشون لي واصيك ما مكاب ولا أو خلك كار وكتشون دعوة لإيمان داران يجكين كام بولا بيغنبري خواكين عليه الصلاة والسلام. بشي خو ما عندس كده تشكبوين مسلمان. هاتن لني وراك نيجتغابوا. شخص كان هصلا أمي أم قسيك لخزمة بيغنبري خواه لخزمة ها ولا كان بيغنبري خواه عليه الصلاة مباشرة هسطا وتارشي بودانو فرموي دعائك حمد وستايش وسباسي الله يكر فرموي أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين أم بريانتان هاتون توبيان كردو أبونا مسلمان عادة إسلامتيش هرتشي شده إسرته واني هرتشي رابر دوك إسرته أنا أو قسيك دوني آلوية إيشي كشتوه مسلماني كشتوه أمره توبي كردو إتر يعني إشتاق نية دواي بدو أبسنو طولة سنة وحكرنو وطولة ليكرنو أم لولا كمالك شد هيك وتأيبياتو أما إيش توبي أنا كردو قراؤنا تواني وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من بين باشا هم يا أبو جارينواني أو آفرت من علانا هم يا تسيم كنواني ثم قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم هو من لحصي خوم بني عبد المطلب هم يتسيم بمبيا وناكمواني مهاجرين أو يك مهاجرين بون لقلت في غنبري خواه هاتون عليه الصلاة والسلام بيقدن قنوا أن ركان ينها صوتا يا رسول الله هرتشيش للا إيمه هم يعني جارينوا بابي بيتشو بنا هرتشي مهاجر هرتشي ما بر كوتوا وانيك لقلت في غنبري خواه الهجرة بون هرتشي بردس ما كوتوا هم يجارينوا واني في غنبري خواه كتوا شون جاراتوا يما جامادين هم يجارينوا واني شي ما هنا تواني وزان أنصار بش يعني برنا كوتوا في غنبري خواه لبشي خواه هم يكوتاي في هنا مهاجرين هستان بشي خوالن همي تسليم كردو ما هو تو اواني كبي او تريد تاز عهد الاسلاميه او تازات او دين اواني اواني كبشي كزوري خوان مكانته كان كامانيش حصان لدس شو تعويز ولا قلنا اواني الله اخوان واني تشكو اوانيش مكه سيطره كراو بسريا كنترول كراو سياده ورياده وقياده وهرشي شتي لدس ياندو كوتاي بي هاتو
البرو آسایی

0: دربشي كان هبن تمسك بحصاكي خوان وكونوا بلان كاكي ما نايدي ما هاتوين الشر ما كردو جهاد ما كردو بشي خوان ماني لبلو هندي كان صاني شي كان لو انا عييني كوري حصن اوتي اما ما كان لي ولبني فزارة فلا فزارة فلا منو بني فزارة يكفلز ناجرين يكش ناجرين ابو بس بدو او اقرع كوري حابس اسطا اوتي اما انا وبنو تميم فلا منو بنو تميم شي ناجر عباس كوري مرداس استاوتي اما انا وبنو سليمان فلا
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصره بكاتي هوليرو دورو بريك

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت ايوش وابلين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لبدات خواي جورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزبليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بند لبندكان اخوانا بيت داواکار موکسش من بم اوی داوای وسیلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکراو و شرطیل نکوی وکی اک تو مجویر رشی بپارزه یاش اگرا کریتیت ما ادگهتما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب ناف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت ناف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اج کرم اخو تو ما دولمنت بکا و بدان اخویا بمنتو و برین تو مجدان عبدت خو بمنت بکا بنزیکی اخو تو مش نخوشی و دیراتی ریک بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی اخو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ریک نکهین و جبلی به دست و اینانا رازی بوناتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غزب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشتا دیر کر تو مجبیر نکه اج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی همه بتا یمروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بداناتا مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بد و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین و جبیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپرونا هي وجهتا يا عرض عسمان گشکرین ریونگ اد این سر ری و خلق بهدایتت کون تو پرحم خو که یا مشرونا هي خو ببار نکا. یا ربی هچی تو پشتوانیاوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی مروفت قلس نابت و یه تو بروی بده یه هدایت سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا تو بعزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بده رک حقیه. یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا یت برکت گازیت کن و جوان خدا اقبالا یت بری خلکی دن رکت و جوان چاک و خاصا یت تو بخو هلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین
0: منی جوی که لگل ما تیری بنو سلیم اوی که بر ما کوتو نهدین تا هندگ لبنو سلیم هستان برنگال عباسی کرو مرداز بنوانه و تیان کذبتا والله ایم توش نجارتو مادن پیغمبری خواه فرمیتوی خواه منو میجاری نوان ورده ورده کمی که حصکان ماوتا و که پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه وسلم بایم جارتو آنو فاشان پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه وسلم فرموی ایوها الناس ردو علیهم نساءهم و اطفالهم و ابناءهم خلشینا و یوش حچی تانه بجرنو بوین من علکانیان آفرتکانیان اگر یشک تان سوره لسر او یشتگ نجره تو بلا والله منو حصه واز لینا هینم او دل نیابه وعدی انی اینی لهر کاتک دا زکاتی بیت المال کاتی توزیع کردری هات به هدیا شش گوشتری بدین شش گوشتری قیمت داری بدینه اوان عهد للا ایموان پیغمبری خو ازانی علی صلی الله علیه و سلم هندی شان هن هلپی دنیا هن هی تا ام لحظه برای تغییر زور یعنی تو حساب کل لحظه که زوری ایدم گوران کاری کابرای کله موقفی قیمه سلطه دا بسیت خواره دوای دسکوتی دسکوتو لسر چی ته دی و تا است لسر چی پر ورده بو تا است اله تو حسابي و مکه ام او صحابانه کله قلب پیغمبر خو علی صلی الله علیه و تعالی و ناراحتی هر چی هه چشتو یانه و قران بر دوام دا بزی بسریانه خلکان یکن هموی چن ماجی شی کما یعنی چن مودی اوس ما کی کما چی یعنی چن باب روش حسابک لکا انت تناو اسلام وان لبر او ورده ورده ايوتا اكو استعمالي ضل يابكات ورابين وبينه ونا ريزواني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام تا اكو بينه ريزواني باشترين شتي زور جار وها ابر مال سروت سامان وكو ارزم كردن عصبي حياته قيمه يعني الله سبحانه وتعالى كرتي مع اداره الدنيا بلام ايوتا اكو خلق فير كات شلون تعامل قال مال واكات خلق شي هم جياني دنيا ويسي وراك راك وهالبال ببر ودنيا بر وراك دن امانه هم جياني او ابو بيت شری لسر اکردو خوانی لسر راجتی لسر راجت لبینی شور روشه که نگورد آواها با آسان کاتی وقت آو کودیت بلام کاتی که آگورن گوره آگورن کاتی که گوران صفوانی کری امیه هر بون دتا دونه ای پیغمبری خو امدر عنا غصبا ام عارتا تو عزیز پیغمبری خو عدیم داعی که یا بد دبی بقارس پیغمبری خو فریم بقارس بمدری بلام لدواي اوي كبيغمبري خو دايو بو بو مسلمان تيجيش كم اسلامتشيه كاتيك بيغمبري خو فرمي شان ادرع يا كتفوتا او فرمي على رسول الله او نفسيتي بي شو يستانيه شي دعواكم حتى الين صفواني كوري اميه لدواي اوي كبيغمبري خو اجرته بو مدينه ابيستيت لو فرمودي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام ك هركس هجرتي نكرت بيت كيت بها الرشا اخو هجرتي شنو ما وني طازه شو لدواي فتح مكه هجرتنا ما هو که ابیستد هجرت اجریشیه و کوش کردند و اگر اشی هجرت نکات آن باره و آمانه مکه بازی کرد ولی مدنی آورد. هر وقتی است که گاتو مدنی پیغمبر خواهد فرمود چی هاتوید دیا صفوان فرمی رسول الله بستو ما به هجرت که من هجرتم کرد واسم داموش تکن و دستم هر چی مکه بتو آت مدت خدمتی تو پیغمبر خواهد فرمود بگر روانه هجرت پیویز نیست. کوانت نفسیت گورین ایوت کاتیه بلام او کاتب او کاتی که پیغمبری خواهد لگل آمانه بر دویت سرتا گوران کاتی چه قیاسی پیوریه. مقارنة بو نفسيتاني كجاهليتي ايدا كلكبو خصبوتو تيدا هو با اساني غوران كارتي ايدا اساني اما مفاهيم كما مفاهيم كي مثلا جاهليه ودو دخل لسري پرورده ابيت هو با اساني ناتوين حقيقه بلنچ كنا غورو خلقا تدريجي كي دورو دريجي تادي توالي چه جاي اويك بالتاريخي امانه هر واهات لبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم اشارتي بيدا فرموشي ايكات لدواي داكا الله سبحانه وتعالى ممتلكاتي ناردو بيت المال زكاتكو وكينوانيكا زكاتكو كلايوه هر يشيك لهر بشيك خوش بوبو شج وشتري با هدية ديني يك بارتش هموي برياري اندوتيان هرشي ماني تسليميقين بلان پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام جيشي كي زوريشا فرمي نازانم كشي بدلي خوي دعوتي وكشي اشي احراج بوا شي تيه دعوتي محراج وانيا نا فرمي مادام وايا با عريفة كانتان عرفاء وعتان نحن إذا كانت تان هوا المان بو بين نواني زايد فعلا همو تان رازيني أخف شكيك إنكاريه ورازيني باقوان وكتون التقرير كما بو برسك نواني لدواء أو علي فكان طبعا علي فوق هر مجموعة يكون ينالي شيها بوا تاو كوبتشي زان شني بيت شو مباشرة كونا قران بدواء أنا وقصر كردن لقل همو يانا دواء دينا فرمي يا رسول الله حرت شيها همو يطيبو همو تسليم بونو رازي بونو هيتش هيتش هيتش نابت بما بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام سبعي هوازني همو يعني تسليم كل نواني أنجا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لدواء أما برساري أو في كري مالي شكرت كقيادي جيشك كرت فرمي أو في كري مالي لشوية إستا تقول والله يا رسول الله لا رأي كردو لقل شو تبال بنو ثقيف هلا طائفة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام طبعا ديارة كسو كارك أو في كري مالي كجراب قايدي جيشك معامليش خاصي لقلا كردبون ناردبو نيواني بو مكة للاي مالي بوريشان داينابون هرزو اواني ناردبو واني تاوكو بابلين مكانة تشوكو براين قاعدي ارحموا عزيز قوم ذلة يعني قاعدي كا في اغنباري خوافيري كردو كسك خاوني مكانة ريس بيو ناودار ولناو قومكا كاتك كاتا دبردستت توشيش كذبوا رحمي بيبكن سكاتي بيه مكان إهاني بيه مكان أو إسلام في اليوم أنا كإهانة بو نكلك تو لا شدي بريت سكاتي بيه كلنا وخلك كقصة بستراو ريش سبيو دم راز بوباء وانت نشكين ديته وانا رحم بونو عكسان بكن هربو معامليش خاص كتبو أواني نرد بوانة جاي بيه نرد نو فرمي بشن بيبلن أجر بيتو بيبا مسلمان مالو كسكارك هم يتسليم كين وانو صدو شريش بهدي أدمي صد وشريش بهدي أدمي باب قريته وانا نشيد بو لقال وانا بردوام نبي لقال بني ثقيفة ولو حصنانة من وانا أفرميد لدعاء ويك خبري بو بنا وأشيته وأبي أويش بريار أداد إجزاء دكاته وبلاي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام ديته وأبيته مسلمان رسول الله عليه الصلاة والسلام مالو كسكارك هي متسليمة كاته وانا صد وشريش داته بهدي ناشيته وناو طائف بلان بجير يعني ينجو أقول شون لقى المجموعة إيش قبائل كأيكابة قيادي مجموعة لو قبيلاني كماونة ثقان بيتي لشوار دولي طائف وأمانة قيادي آتا ودست وفرمي ديوب شن أو خلقي كبان كانوا بإسلام أنجا وردا وردا تنجيان بيها لشني مفاريز نريتو زخت يعني لي أكاد لشيء لبنو ثقيف لناو طائفة لبنو ثقيف لناو طائفة لدواي أما بنو ثقيف شان ديت طائف شي ديت بيجويك برون بهر اتجاه شكاتا وقزك كوب بيتواني طبعا بنو ثقيف امين نوا لناو طائفه والله مردور ده شعور كان كطازا جاهليه كفر وردور ده تنجي بيل شندراوه لجزيره كتايبي هات قبائل هم جتنا واسلام واني مكيه تسليم بوا ساحكه وردور ده للاي امان روش بروش تسكتر بيتواني لصالي داهاتو كصالي نوي هجرية لما جي رمزانا وفد يقنيرنا لاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كاتك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لش جنجي التبوغة قررتو كإن شاء الله لدو حادثة وردو داسين برو أو جنجة قرسي كبيوتي جنجي عسرة ياخد جنجي تبوشي بيالي كاكو مالا قضايا قرسي دارو يداوا لصالي نوي هجرية كاتك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لما جي رمزانا لقراوتو لغزوكا بنو ثقيف وفد يقدرن بولاي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بس ركاتي شخصيته كناوي عبد يالي لكري عمرا سيكسي لبنو مالك لقال ابوه لقال دوكسيش لاحلاف وانك هم الى طائفه ابن كدين درجا مغيري كل شعبه ام بينت بيجو يبقلنا مدينه مغيري كل شعبه شيء براكي روي كل مسعودونيه كان لدرسي رابردوا باس ماكرت كأي بيني دوا هاتون أزانك هاتون بوشوية ولو إسلاماتي بون بمسلمان بقلا أرواد مجدى بدات أبو بكر صديقة بين رضا الله إلى سربي أبو بكر فرمي قبيلي ثقيف بابلين هاتون بلو إسلاماتي أبو بكر صديق رضا الله إلى سربي قجع بيه تواني وفرمي الرقم دباب شو مجدى بدات بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بقلا أشياء مجدى دا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي هاتون مغير كل شعبة بيشوازيان لي أكاد فيري أدبي معاملة كردنيا لقلت بيغنبري خوالي كاتشكا أمانا عشيرة وتندن ورخن هر خص الطبيعة يا مابو بني ثقيف جنقاوري زو قرسن هر بوي مثلا شخصيتك حجاجين لكو توتبون مون أصلين هر وابون يعني هم جنقاورن هم تندن كومر لهم صفتانيات يا أبو خويا وآسان اشتسليم نبون بواياك يسا مفاوضاتك هم بيغنبري لقلت بيغنبري خوالي بزان شان سير خلش قاتوا بمسلمان مفاوضاتك على سر إسلامتي لسر بن بيسنا بيغنبري خوالي قبولكات لبر ابو بكر الصديق فرميت بيام رقم بده بام شنو مش بده من بيغنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم ببلدت الله قسمتي بيغنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم فرمي رسول الله هاتون بيغنبر اخواش بيشوازي ان ليكاتو مو هي للرقا فيري كردون سلامي اسلامتي تشيه سلامي مسلمانا تشيه يعني شو السلام كان لبيغنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم وشو التعامل جقل بيغنبر اخو يكون عليه الصلاه والسلام رسول الله عليه الصلاه والسلام افرمي شو انك يا ابو دابين كان لنزيكي مزغوتكو تاوكو هم جوان للقران بيت هم نجي مسلمانانش ببينن ما دام هاتون بين بمسلمان تاكو بعملي وردور دي اسلامتي تيبقنو انجاب قرنواني بناو قبيله كي خوين هاتن بين بمسلمان بس كو مرق دعوه كاريانه لبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام يكم دعوه كانو تاني يا رسول الله اما بين بمسلمان بلام تكاك مانه مرجك مانه ايش اويا بتيلات ايش بقول لك قوله بتكاني مشركين هاو باش برسكان وقلت شون مناتو عزاو هبل وامانة لا قورة بتي بدوك خلقي بنو ثقيف وطائفة رستيان تاني يا رسول الله شكان دنو روخان دني بتكا سيصال تأجيليك باتا سيصال ام بتبيني تواني بو شكو تاني يا رسول الله اما يار تسيان لو هي العقليه اخوان تاع اساس كان دي بتكتوس غزبيانك اماك دوما تشي لو خلق عشائره وكن كشان صاله بتا برسيتو خلق عوامك تقبلينا كات لبرو دوام لي بيغنبري اخوك علي صلي الله عليه وسلم سي صال مولات ما بدري باب تكنشك بيغنبري اخوك صلي الله عليه وسلم يعني مجالي ثاني بدي شنو هات نكوتنا هنا نوبتين يا رسول الله صالك صالح قبول مانا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم صالح كجناقه وقال يا رسول الله يقمان بس لبر عوام تنها مانج يقول ليه قرر بابتك بمين يتوى تشكا لقرر انا وشي عنده حتى قالن ترسان لو يكا اقر بيتو اعلاني بكن فالامار بدري نواني خب بندك اخوان داوي انا امانة خلقي هينن بتشان بوتاشن اجتاشن بي برسن دو اينا يهين برشي ما ببنو لبتك انا جاهلية جروال كاتك خلق لسد مفاهيمي جاهلية هيني وردو دزليكي زليكي زليكي دو اي سيركي خود زاين كدروية كوانا زان كدري بس شوف باشي ما ببنوان ناكري وانيا بس امير وانيا دو اي بوي دركي بدرو او دلو او كربان هم راس نبو او انوا ابو مانا اي وخلك ابو هذا بن برو او تاسب او تهين هنا تو انا تو باشي ما نش بتواني كباشي ما نبنو يعني شلون كابرا اگر بيتو فكر شي انحرافي تي ادرس ببيت اگر بيتو قائد كش وشيخ كش باشي ما بتو سوره للسريك اك تازل باب باشي ما بو توازي انه نبه خارب لك اليابو يا ما نجت رسل له إخوان بندكان نا وتو طاز خلق فشي ما نبيته وتند يا رسول أبو ماوي يك ما في غنبي إخوان رسول الله فرمي مجاريت يعني بت أبي بشكي أمريت ديو تاني يا رسول الله دي من عارين بشكي في غنبي إخوان فرمي أما تاني أخو لكم بدرس يخو تام مشكي نخاف تاني قال عنيرم في غنبي إخوان رسول الله بريالي دا مغيري كل الشعب على قال أبو سفيان أبو نيري بشكي هني بتكا أبو سفيان أي نيرت بشكي هني بتكا مرجي دوامي أو تاني يا رسول الله لناو إسلام دا لن يجعفو منك بانو جيتي أنا بيت بو شكا سجديتي أو أو كرنوش بردنا جوري اللي بحس يعني جواني وسب داخو كرنوش برو يعني بيري ويناتو كان صالب وبتعيش يكيت آخر عقلية إنسان واجه إلا قلش تيكا أرواد وازاني زور زدوائي كبيري خيتو نازاني كاكوي تا قرقراغي تيشو وانيا بطولة كونة پرست نازاني خويت زول لما كونة تزياتر پرستي عقلي بيناشكي بابا يمن خو تازتر لتو هرشيك بلي تولي تاغس يمن ليتو تازتر بس شوكا خوي تيكو تو وازاني تري خوينا على سر وي لبرونا اما كرنوشي تيايا اكري ايما نيوجنكي مسلم عبوني نيوجنكي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي لا خير في دين ليس فيه ركوع لرواياتك ليس فيه صلاة خير لديني كاني نيوجي تيانا بيت دينك خير تياني ركوع تياني بو شكون نيش اللي حقيقة لبيني خوتو الله سبحانه وتعالى حقيقتي برستج نيجا حقيقتي بالاستن كرنوش بردنا بو الله سبحانه وتعالى تسليم بو نبي تقول لها مش تقدر أبريد بو الله تقول حد شيء شد هي هيش تيش كمستحق أوني كمان سري بوكم مثلا عرس غير الله نبي سبحانه وتعالى ده برضو مش مكانتي للإسلام مكانتي غنيك كجاي مفاوضة أمسر أسر بيت قيد شك أشكر سام مش زوج جال خلق وعي لها تو أني من زوج جال باسم كردوه كابرا قال كسر كشيت الدار خوازي كشكي يعني خوش ككي اگر بلا میوش ناکلی شلا فیره بی خواه هادیه و خواه هدایه بده سی خواه بلا یک دیناری نی حالا والا نایدمه نازانه خواه رازقه یعنی اگر بیت سر روشقه شو که بیداری باهی چینه بی مثلا لوانه خواه هادیه بس لمانه رزاق نیه مثلا تنازل کردن لوی که بشی خواه بس پیغمبری خواه تنازل ناکه که بشی خواه ده دینی الله تنازل لو بشیانه که بشی الله سبحانه وتعالی ده برو لا خیر فی دینی لا ركوع فيه قبول مني أن يشكر دنيا بني يشكرت باش وتيان يا رسول الله ده باش الزكاة مالية مسينا وجهاد ناكي بو وشكر دنيا بشتيك وبقرن وبنا قوم مكان الأقل زكاة مالية مسينا وجهاد جناكي بيغم بريف عصن فرمقي ناكد زكاة مدن وجهاد جمكر جابري كوري عبد الله فرمي جملة وبيغم بريف عليه الصلاة والسلام فرمي بابن بمسلمان سيتصدقون ويجاهدون بس بين النودين ودلنيا من صدقه جدا جهادي شكل خويا ابو الراك نوسا انسان خويا ناسي دنيا الله يوكو خويا ناسي كوتو ني يشكر دنيا عباده شكر نيش وباب وشوين يشكر او كاتب مال نابت اساس للي تاوكو شري لسركات بل قراء كابوي نفس حقيقتي مسلمات الراسقين كاتك بيسي بوكر جهادك لبر ولماني قبولكات كشي صحابي اشكهات خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بيعتي دابا بيغنبري خو فرمي همي اكم بس دوان نبيت زكاه نادم جهاد ناكم بيغنبري خو دسي جراي فرمي لا صدقه ولا جهاد فبما تدخل الجنه تونا صدقه بديت ونا جهاد كي باش يشتباش تو جابر فرمي ك لكاتي نكاب فرمي لي ان قرب بين الاسلام سيتصدقون ويجاهد ضلنيا بصدقه جدن جهادي جكن يش اشكال مطالب كان او بك دی باشه پیغمبری خوانی آشکی بس بعد از ویژه نشوین بوچ کجا مازو سرد و منطقه سرد و امانه و هر وها یشیش کل مطالب کانه او بو که پیغمبری خوان منعی کرده بون لهندگ ل او دفرانی کبیریت یا اجیریت وان لوان بیث بکنه و باشه ویشی گشتی و تا پیغمبری خوان عذری آش من بدله و هر وها شخصیتی که آش شخصیتش ابو بکری ثقافی که عرضم کردن و تم با لهی نکار رای کرده خوار وانه با طلاقیه بحبل قات الخواروانه ناوندرا ابي بكر ابو مولاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ايش ما ابو بجرواني پیغمبري خو هرسي شرف سكرت امانه مجالي قبولني بدوي اودا ام وفدا نزيكي سيانزروش لخدمتي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام مانواني بلا مريابو يعني كومالك برسياري ورده كان لمسائل الدين لمسائل القران بالذات حتى برسياري كان لها والله كان تحزيب القرآن أما حزبي أو أنا حزبي أو حزبة شون توزيعه كان ساتش أساسي يكيك والله معنا ذاته وأنا صحابه كان فيري أنا كان ما ويسي أنظر وجبنه كم إنه أنا لدواء أما تالا خدمتي بيغنبري خاصة لما وردوا دش تكان فير ببري تردوا دم نفسي تاجوره سي أنظر وش ذيكي مزجوا تكبر دوم مز نيجي تيا كريت القرآن تيا كنيت القرآن بس أبستن أن جاء بيغنبري خاصة لما فرمي بقرأ إنه أنا يكيك لصحابه كان كلا قبلي أنا أبو عثمان يكتري أبي عاص بتشوك تريني أبو بلا من لماهي أوسي أنظر وجهه لهم يعني مشتهي تربو لبركدني القرآن وبيشتريش يعني لأنجامي كبربوني وفدا كان بمنطقانة كقرآن يا خوين دوجوي لبوا قرآن لبركد دو بشي كباشي وهروا قراو لماهي مشان فقهي والقرطوك سيل علماء والقرطوك بيقن بيقن خاصة كردي بأمير بسر يعني كردي بوالي بس أمير بسر طائفه يعني وفدا كقرآن واني أبو سفيان ومغيري كل شعبشي لقلا ناردن بوش كان دني بتا كان كأسنع لدواي أوي كإعلاني إسلامتي خوانا كان لدواء ودا مغيري كل الشعباء لقال أبو سفيانا رضا الله عن الأبيض كونا شكاندني بتاكا مغيري كل الشعباء كويتا شكاندني بتاكا وخلق كوبوتا وقال بالغي برناكا ويد همي هاتون عوامو كوبونا توا تشاورين خواه غزب اللي بقري خواكي خوانا شكو بيان نوايا بتاشير غزب بقري لأنه راستي شكاندني بتاكا مغيري كل الشعباء رضا الله عن الأبيض دازل قريت وهاوركات ورأك أبيت هاوار هاوار ألين غزبي لي قلت لا يسوق قلت بلان لكاك والله قالتهم بيك قلت بتيك برديك فري أي خوي ناكي فري أي شيء أكيد چ عقلیتێکە لە سەری ئەڕون ئەشکێنێت پڕە لە ئاڵتوون ژێرەکەی ئەو خەڵکە دامەوەی کە تا ئێستاش عقلیەتی وایە پێی وایە بەردێک دارێک چێک ئەگەر ئاڵتوونی بۆ هەڵیشتە دەیاتێ ئەگەر نیازی خۆتی بۆ خۆیتە ناو تەقڵیتە ناو ئەوەیتر بۆ دێنێتەوە پڕ بۆ لەو بابەت کێستا تیجارەتە ئێستا هەندێک لە فیرەقی منحەریف ئەمثالی شیعە و شیعە و شیعە ئەمانە و هاوشێوەکانی کە وەکو شیعە ڕۆن باشترین مەزدەرە بۆ ڕووتاننەوە ڕەتاننەوەی خەڵکی کابرا تراکتۆرێکە بەستێ تراک ئەپەرستێ تراکتۆر عقلیەت دوایلی هاتە تراکتۆر ئەپەرستێ ئەمە تراکتۆری ساڵحێک بۆ خێوێک بیندراوە لە خەوەکان ئەم تراکتۆرە خەڵکە چێ دەستی پێیانێت تاوەکو مناڵی ببێت هەر خۆی لاقی بە قەرن و زیرەشی و سەد مانگ و نازان بچێم شتانەوە نییە انحرافات لە جاهلیەت عیلاقی بە ناخی ئینسانەوە کە لە خوا دوور کەوتە مشتێ پەرستیت ئەوەرە فەرمی هەرچی ئاڵتوونەکە بوو دەری هێنە بتەکەی تەخەکردن و دوای هاتو خزمەتی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵەم سەدەقە هێنا لە دوای ئەوە بە فەترێشکە هەموو بەنو تەقیف هاتن ناو دینەوە هەموو بەنو تەقیف یەک پارچە تەسلیم بوون و هاتن ناو دینەوانێ و بوون بە ڕیدێکیش بۆ داهاتووی موسڵمانان لەبەرەوەی کاتەکە تەواو بوو لێرە ئیکتیفای پێکەم کۆمەڵێک حوادیثی کە لەم ساڵایە ڕوئەدات پێشوێ بچینە غەزوەی تەبووکەوان ئینشاءەڵڵا کە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام خەڵکە نێرێ بۆ کۆکردنەوەی سەدەقە و وهروا چنگو داویش کش لحیاتی پیغمبری خواه رو دا علی صلی اللہ علیہ وسلم لم مدد زمانیه حال اگرین با درسته کنید داتو داو کم لالله سبحانه وتعالی و رحمه و رحمه پیب کات ایمان ما سلامت کات و عقیبت خیر ما کل گناه کان ما خوش بید اقول قولی هادا و استغفر الله لی و لکم و آخر دعان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، برأينا خشكاني برزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيش الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي برز الخوش ويستا لباسي كتل لباسا كاني شركة في خشاد أمينه ديار اللواني رابردوا قرشي نسر باسي شركي بتشوك لدواي باس كتني شركي جورا او جا وتمان لناو شركي بتشوكا باسي الرياها بوية مسألة الرياة من باس كتل لناو شركي بتشوكا بتعبتي پێشەوەی کەوتینە سەر خاڵ بە خاڵی جۆرەکانی شرکی گەورە و بچووک، لەبەر ئەوەیە کە بەڕاستی ئەمە زۆر خەتەرێکی گەورەیە لە نێو خەڵکی یا بەگشتی. وەکو باسمان کرد زۆر جار لە قورئانە کە باسی ڕیا هاتووە، مەمەست پێی دووڕوویە کە گەورەترین کوفر و بێباوەڕیە، خاوەنەکەشی لە ژێر و ژێروی ئاگری دۆزەخایە پە نامەخوای گەورە. ئەڵڵاه سوبحانەهو وتەعالا فەرمێ: یا ئەیها الذین ئامەنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أيو كساني كباورتان هنا خيرو شاك كاني خوتان مطال مكان وبمنت أزاداني أو كسي كوا خيري فيكن ما يكشر بناو تشاوية لم لولا باسی مکه میشکی نروه برام بر تلویستی که ناشین انوینی وای نمکه لم لولا بلی ولا آی فلان کس چیم با کردی تو شن بی استفاد در چوی زور خطره زور جا شیطان لم ریگه و کارو کردو کانم آیا پوچکه وگو کسی که وابو روپا مایو لبر خالکی مالاقی یه بخشی هم زنو خاطر ریزیکی و کمنتی کرو سا خالکی ریزیکه سی که لبر خاطی پیشتاوی خالکه مالاقی ببخشی و باوری بخوا بروشی دوائی نیه تنها بوی کلای خلق بچاگ وصف کرد جان منی او کسو کن منی بر درق یک وایه خول سروی گرتبه و تو یشی تیا چن راوی تفد کباران کی تون لی ادا خول قیل سلا ابو تنا بر درق ک امین تو ات هیچ سودی ته پینا گین و تو کشد بی سودا بی اوانی بو کاری ک کردو نا تو ان هیچ بدس بینن و خوای پروردگار او کسانی ک بی وافر والله لا يهدي القوم الكافرين کسانی کافر بی بروار ما ایناکا هدایت نادا لسر أوري خرابي كدل فيانا تبل هروا لشو انترى الله سبحانه وتعالى فرميه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا دي قد لرياش دي سماسي رياما بوكات وكبصفتي جوري منافقان لدوائي دروز بني الرياك نخو در قصنيشة براسي دور وكان وازان في الله كان سبحانه وتعالى لكاتك اخواي پروردگار في لكان يا فوچا لكاتك كاتك ان شاء الله سن بونيو بتمالي والاس او انا روبا ما يبو خلقيه كان ويا دي اخواي جورج نا كان تنها بكمين به دي قد بدا نيو جكان يا بتمالي كان لبيشاوي خلقي شان بي الله سن نيو جكان يا كان ابينين ديرا باس دور وكان كاو هرب وشي الرياش ايجنيت والله سبحانه وتعالى كوابو آل يرى أمرو بامائي كباس كلا ويا نية كشركي بچو كباسي دي وقل ملكو ميان شركي جوري ما طبعا جاوازين مباس كلا چون كان دي جار خلقي ليت يكا چه وازاني هن دي آهاي سمباسي وماك كابلا نيوجاقي يكا لپیش شاوي خلقا خوي درخا كنيوجاقي چاكو باشا اما جاواز لوي كباسي سيب تم منافق جنية باوري بخوا وبروش دوائيش بس حزكا خلق بيميني بس اما يان باوري فيني يخادعون الله وهو خادعهم في الله كان باشا تعالى سن بونيو جاكان بتمالي والا سن لبر شاوي خلقي شانه بي نايكن وذكري خواج ناكن بكمي نبي اما صفة منافق للرياو روبا ما يكي كباس مانه كواتا اما ويانية كشركي بچوكا بلكو ما يشركي قوريا والجاوازي نيواني ام جوانا روبا ما يكدنوا اقاريتو بنيتي كسك اقار نيتي لو كارياتنا اخواي پروردگارو روشي دوائي بكو باس مان كر هیچ روپامایی که تیان بو و پی شریعتی خواهی گوره بو او خواهی پروگار همون کارقی ورده بس اگر نیتی با کسی تر بو با خوانه بو همی پوچالکاتو پناه بخواهی گوره جان دیر ریا مانه یا سرطاقی پیوسته با کتا یکی او باشا هنده کشمانه یا سرطای پیوست نیم با کتا یو یعنی چون ما مستوالاتی نگشتیم اصارون یکی انشاءالله کاتی که تو نیوز دست پیا کرد، اگر لرکات یکم و دوام با الله انجام داده بیه نیوز کرد، ولی املا سیم و چهارم ما کسی یک دیت لبرچای او خود جوانه کی تو چاکی یکی نیوز کرد به حساب ها
پێشسەر مەوقولاتی داو لە پرات جوانیەکە ها یعنی نوێژەکەم بە جوانیەکەم ئەوە هەمووی هەڵۆشا چونکە سەرەتای نوێژ پێویستە بە کۆتاییە پەنا بەخوای گەورە بەڵام ئەوەشی کە سەرەتاکەی پێویستنی و کۆتایی کۆی کە تۆ ده هزار دینات وی بخشی لە پێناوی خوای گەورە پێنج هەزارت بەخشی وە لە پێناوی خوا لە پرا خەڵک دەرەکەوێ پێنجی ترت بەدەست وماوە ئەتەوێ خەڵک بیبینێ ئەو گاتە پێنجەکە یەکەم وەرگیراوە بەس پێنج هەزارەکەی دووەمت ڕیایە پەنا باڵڵا بۆیە بێ زۆر شارە زابین تەمەن بە گرنگی و بە تایبەتی بابەت لەسەر ڕیا هەیە بۆیە لێرە زۆر لەسەری ناڕزێت خوای پەرۆدگارە فەرمێن قل ئینەما ئەنە بەشەر میثلکم یوحا ئیلەیە ئەنەما ئیلاهکم ئیلاه واحید فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي في أغمر صلى الله عليه وسلم تو في أنبلي براسي من تنا إنسانك مكو إيو أو دايك أوتمان أفرمي من وحي خواهي مدعوز براسي فرستا يو تنها يك فرستا وك الله سبحانه وتعالى جهر كسي هواي قشنو يبولا إخواي قورها بي أو باكر داري شاكب و لفرستنو بندا يتكمي فروردگاريا كزنك عطا شريك وهو بشي بلا مغنيت يو كسا لكرني و كاريا خواهی گەورە نەبوو ئەوە دووڕووی گەورەیە ئیتر هیچ جیاوازیەک نیە گەر نیەتی پلە و پایە و دەسەڵات بێ یان پارە و مڵک بێ یان پاراستنی خۆی و ماڵ و مناڵی بێ یان هەر شتێکی تری دنیایی بێ براو خوشکە بەڵێ زەکانم خوای گەورە پەنامان بێنەوە بۆی خوای پەروەردگارە فەرمێ من کان یورید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هر كسي تنها جياني دنياي بيوه فرو باطالي دنياي بيوه او ايما هر چي ما بيوه بيوستي خمان لم جيانا بيه بخشي كواتا دل خوش ما ببوي كابراي كافرو بيه باورو دا صلاة دار خاوني سامانو پاريكي زورا ابي زور زور يعني چونکە ئەللا فەرمی ئەیاندەی پاشان لە دوا ڕۆژا دۆزەخی بۆ دانی کە بخرێتە ناویەوە بە سەرزەنەشکراوی ڕاکێشێتیایە پەنا بەخۆی بەڵام هەر کەسێ ژیانی دوا ڕۆژی بێ ئەلله فەرمێ سوبحانه وتعالى وە کۆششی بۆ بکە لە هەمان کاتە باوەڕدار بێ ئەوە کۆششیە و جۆرە کەسانە فەرمێ جێگەی سوپاس و پاداشدانەوەیە لەخوای پەرۆدگارە فەرمێ کانە سەعیهم مەشکورا هەوڵدانەکەی جێگەی ڕێزە جێگەی سوپاسە و پاداشی ئەدرێتەوە لەسەری لای ئەللا و نابێ بە هیچ شێوازێ وێ بیمراو خوشکە بەڕێزەکانم لە شوێنترا فەرمێ من بەندەکانی ئاگادارەکە تەوڵا سم بۆی کە ئینسان بە خاڵی سەن موخلی سەن کردەوەکانی بۆ ئەللا ئەنجامدا شەریکی تیا قەرارەدا و ڕیای تیا نەکا پەنا بەخوای گەوراگری ئەفەرمێ من کان یورید الحیاة الدنیا و زینتها نوفی ئیلەیهم ئەعمالهم فیها وهم فیها لا یوبخەسون اولئیک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الكسي من بس إلى كل دوكان تنها جيان دنيا وخوشي ورازان وكان دنيا به أو آكامي هولا كان لدنيا في أدنو هيجي شان لكم ناكي إنو خواي جورا فنا مام دا يا رب أولا لدوا روجا هيجي أموني تنها أدري دوزقنا بيه فرمي أو إيكا كردي أن لدنيا يبو غيري خوا همي بفي روچو وفوت شلبو يوا وخسارة من دون وزارة كسان هلوا خواي فروردیار لبرانبرا لوصفي بند باوردارەکانیا فەرمێ و یطعیمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و عسیرا هەروەها نان و خواردن ئەبەخشن لە پێناوی ئەللاهی سوبحانه و تەعالا ئەگەر چەندێک ئەو خوارد و نانەش خۆشەویست بێ و ماڵ و سامانە لای خەڵکەمی خۆشەویستە ها گیرفان لای چەپ دروستکراوە لەسەر دڵ کە چووە ناوی خۆشەویست هێپارەکە ئەڵێ فەرمێ ئیدەن بە هەژار و هەتی و دیلەکان چەندێک خۆشەویست بێ لای على حبه ادم بو کسی که هجاروی که هتیوی که دیله اینما نطعمکم لی وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکوه یما تنها لبر خاطی رضا مندی الله سبحانه وتعالی فرمی نامان دو جور کسانا فرمی نفاداشت من نتانوی نسپاسیش بانوی لا نريد منكم جزاء ولا شکوه از اوجان دی برا مانه خواه مفقی که خیره تالا که اکت خواه نسپاس بنا اشتی یا زوجا بعد بیتی مفیر بو سپاس بخن لا نريد اونت جوان لا نريد منكم جزاء ولا شکوه حيث سباس و پاداش تخم لايت خدا يكا تواتا اگر نيتي او کسل و كاريا كا ايكا خواهي پر ولگا روشي دعائي بو بلام توشي روپا مايبو لجوان کرنويا او او ريائي پيه و تري شرك بچوك اما لبازن اسلام دلينا بلام لپاداش تخم لايت خدا يكا با اندازي او روپا مايي كتيه تليه
کەواتە سێ خاڵمان هەندێکمان هەیە لە باسکردنی یاکە ئاماژەمان پێدا برا و خوشکە بەڕێزەکانم کە ئینسان ئەبێ وریا بێ ئەگەن نیەتی ئەو کەسە لەکردنی کارەکەیە خوای گەورە نەبوو ئەوە دووڕووی گەورەیە ئیتر هیچ جیاوازێنێ ئەگەن نیەتی پلەوپایی و دەسەڵات بێ یان پارە و مڵک بێ یان پاراستنی خۆی ماڵ و مناڵەکەی بێ یان هەر شتێکی تری دنیایی بێ بۆ پێچەوانەشەوە ئەگەر کەسەکە نیەتی لە کارەکەیەکە بۆ خوای پەرۆزگار ڕۆژی دوایی بووە بەڵام تووشی ڕووپامایی بووە لە جوانکردنەوەیە ئەوە ئەو ڕیاپیەوەتر شرکی بچووک ئابۆی ئەم جیاوازێماندانا لە بازنەی ئیسلام دەری ناکە باوەڕی بەخوا هەیە بە ڕۆژی دوایی هەیە بۆ نێت ینی حەزی کردە تۆزێ جوانی کارەکەی تا خەڵی بیبینێ ئەمەیان شرکی بچووکە بەڵام لە هەموو تاوانێکی گەورە گەورەتر خاڵێکی تر برا و خوشکە بە ڕێزەکانی من بزانین ئەو سوێن خواردنەی بە شتێک یان کەسێک نجگە لە خوای پەروەردگار لە کام جۆرەکانی هاوبەش بڕیاندانا ئەمە لەمە ئێستا لێرە بۆ ئێمەمان باس کرد هەندێک کار و کردەوە هەیە زۆر جار ئەکەوێتە ناو شرکی بچووکەوە وکۆڕیاکەکە ئێستا باسمان کرد ئەکەوێتە ناو شرکی بچووکیشەوە شرکی بچووک و شرکی گەورە و نا یعنی لە هەردووکیانە بە پێی نیەتی کەسەکەیە بڕیایی لەسەر ئەبێ هەندێک جار نێتەکە وای لێکا کە بیخاتە ناو شرکی گەورە و پەنابان ناو کۆڕیاکەکە باسمان کرد کابرەی منافق باوەڕی بەخوا بە ڕۆژی دوایی نیە بەسەنە بۆ ڕیا ئیشەکە بۆ خەڵک ئەتیان باوەڕی بەخوا بە ڕۆژی دوایی بەس حەزەکە شتەکەی جوان کات ئەوە یەکەمیان شرکی گەورەیە دوێنە شرکی بچووکە دیارە سوێن خواردن بە شتێک یان کەسێک نزگە لە خوای پەروەردگار جۆرێکە لە هاوبەش بڕیادانی بچووکە سوێن خواردن بە غەیری ئەڵا سوبحانە و تەعالا وەکو سوێن خواردن بە دایک و باوک یان بە گۆڕی فڵانە کەس یان بە سەری فڵانە کەس یان بە شەرەفی بە تەلاقی ئەنواع ئەو شتانەی کە خەڵکی سوێنی پێخۆ ئەو شتانەی کە خەڵکی سوێنی پێخۆ نجگە لە ئەڵا سوبحانە و تەعالا هەموو ئەمانە پیانەوەتی هاوبەش بڕیادانی بچووک بە خوای پەروەردگار قاتیلەی کچی سەفی خوا لێ رازی بێ فەرمێ کابرایەکی جوولەکاتە لای پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێیوت ئێوە هاوتە و هاوبەش بۆ خوای پەروەردگار بڕیارەدەن دەڵێن ئەگەر خوا و تۆ بتانەوێت و ئیژنێن سوێن بێ بە کەعبە لە پێغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمانی بە موسڵمانان کرد لەوە دوا بڵێن سوێن بێ بە پەروەردگاری کەعبە و بژلێن ئەگەر خوای پەروەردگار بیوێ پاشان تۆ بکرێ یعنی پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام گوێی لە جوولەکەیکیش گرتووە کە بابەتێکی باس کردبێ خۆی سوێنی پێ نەخواردەست ئەگەر موسڵمانێک کاتی خۆی چونکە پێشتر لەسەر شرک بووە و مشرک بووە دوای تەوبەی کردوێ هێشتا زمانیلەس هەندێ بابەت ماوەتەوە کە ڕاهاتووە لەسەری ئەگەر ڕەخنەیان گرتبێت لە ڕێی ئەوە بیانەوێ ئیسلام لەکەدارکەن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕاستی کردووە تەوبەیان هەروەها فەرموودەکەی ابن عومەر خوا لە خۆی باوکی ڕاست بێ فەرمێ گوێی لێ بوو پیاوی گوتی نە سوێن بێ بە کەعبە جای ابن عومەرش خوا لێیان ڕاست بێ فەرمووی سوێن بە کەسێکی تر جگە لە خوای گەورە مەخۆ چونکە من گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی من حلف بغیر الله فقد كفر یان ئەو ئەشرەك لە ڕوایەتێکدا فەرمێ هەر کەسێ سوێن بخوا بە کەسێکی تر جگە لە الله سبحانه وتعالى ئەوە هاوبەشی بڕیارداوە بە خوای گەورە یان ئەوە کوفری کردووە هەروەها لە فەرموودەکەی بوڕەیدا خوا لێ ڕازی بێ ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی الصلاة والسلام فەرمووی لەیس منا من حلف بالأمانة لە ئێمە نییە کەسێ سوێن بە ئەمانەت و سپاردە بخوا زۆر جار شتا ناخورێ سوێن بە ئەمانەت باشە ئەم شتە باز ناکەم لەی شوێنەکە سوێن بە شتی و ئاخۆن خەڵک العیازو بالله کە بێگیانیشە زۆر جار هەرا فەرموودەکەی تری ابن عومەر خوا لە خۆی باوکی ڕازیە فەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی الصلاة والسلام گەشت بە پێشەوە عومەری کوڕی خەتاب کاتێکە لەگەڵ کاروانێکە ڕێیە کرد و أفهم السفن دي باوكي أخوان لا في غمري أخوان صلى الله عليه وسلم فرمي ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أغادار من كوا أخواي پر وردگار قد غطان ليك أسفن بباو بابيران تام أخوان هل كس يسفن دي خوار باب أخواي پر وردگار بيخوا با الله بيخوا سبحانه وتعالى ناو صفات برزو في روزكاني باب أسفن بخوا يان بيدن بيت ئینسانی موسڵمان پێویستە برا و خوشکە بە ڕێزەکانم یعنی وا بکا خۆی بە دوور بگرێنەوەی کەوە سوێن بخوات بە غەیری ئەڵا سوبحانە وەتەعالا حەتا سوێن خواردنیش بە خوای پەروەردگار زانایان بەشێکیان بەباشیان نەبینی
باور که کاک وای باوری که کردی نیکی تی پیز نکه قصه زور سونی خوار هر قصه دیو نگیره و بین ابو هریره رضا و رحمتی خواهد سر بیه فرمی پیغمبری خواهد صلوات و فرمیتی لا تحلف بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلف إلا بالله ولا تحلف إلا وأنتم صادقون سوين بابا وبارفيران تان مخون سوين بدايك ودارفيران مشتان مخون هروا بهيش تكي تيج لوانيك أكرين هاو بشي خواي فرودگار سوين دي فيه مخون ملكو تنها سوين بخواي فرودگار بخون وبراستي شو نبي سوين مخون بيشي وازي تواتي إنساني مسلمان ربزاني چنجوري كي سوين معني سوين دي كامبيوتي سوين دي شركي كي إنسان فنا با الله أقريم سوين با لا تعزاو بتو دات عشاو كان مخوات بواني كاكراون تخوال عياز الجال روح لبربي عن مردو كان يشاني فنا با خواهي جوراني سوين دي كيشان طبعا سوين خواني غيري خواش معنى هيك إنسان بدايكو باوكيو بغيكا باس ما ليو كده استعاني كان موكو ريزي كبوي بحسابي خوي اما سوينا بغيري خواي جولا ابي انساني نسمع ورياك سوين ديك معني الله سبحانه وتعالى بندكاني ورناق لي هذا بخواه سوينا خواه ايو لفظية راهاتو نانا خواردوا ارا ولا خواردوا مناشي خواردوا برسيتني برسيتي نوالا برسيتي اما راهات ولي ناق لي سوين ديك يعني كبجدي انساني خواه قسم بخواه سوين بخواه وكفارتي جاتا يا سر روش بر روش بونه یان خواردی دفعیه بروشم که مام نواندی یان جلو برگو پوشاک بود دفع. ای اوانی کسیون با غیری خواه خون چیه کن کفارت کیان؟ که نقلوی که شرکی بچوی که جان توانی جورش جورت را. الله لا اله الا الله. اما کفارتی سیون ده. که با غیری خواه خوارد بیت نوزای تایتیو کسانی که توبه کردن و گرنه ملی الله سبحانه و تعالى. برای خوش کباش کنم زور جان همه نمادی سکانه ای بینیم. نقطاب خانه بی حتی زور جان زنکو کانا سوین بخلق خوی بغیری خوال عیاز الله کتاتی تخرج جقیه ای توشی شرکی بکن آفرین و دست خوشی بو او گنجا سر برزو بیورانی که همادنی سوین بغیری الله سبحانه و تعالی لیه چن یک دوباری که تو توشی شرکی انکان هران سوین با الله اوگه دار بد لدراسو خوین دلو لزور بیشونا لشعرکانا لهون راوکانا سیرکی سوینی بغیری الله تیال عیاز الله ما خطری کی جوریه؟ من علاقت لمن علیو فیلی شرکی جاسکی فیلی اویکه که غیری خواشی لا برس کال عیاز بیلا. وی مسلمان وی شار زابل توحید کنی. شار زابل هاو بچ بریاردن و آنیکه قدرخ کرده و کشن خویلی پارزه برای خوشک باش کنی. جاسکی فیلی اویکه که غیری خواشی لا برس کال عیاز بیلا. وی مسلمان وی شار زابل توحید کنی. شار زابل هاو بجبر يردان

دي الله سبحانه وتعالى لقال لك جوت ولا تعالي جورج جورترا او هيك انسان لو كاتي كسوري خوان بغيري خوا بلا لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله هيتش فرستاني براس تقيني بفرستي بيجقل الله يقصر تو جاري كي تسلنوي اعلاني توحيدك ايتو فشيمان لو شركك انجام الدعوه الله سبحانه وتعالى بيست ولاده ومشيئتي خوي ليت خوش بيو ليت ابوري لسر اوتي كان جاب الدعوه ما شابو ان شاء الله هولدا سوين خوار دمان بالله بي سبحانه وتعالى اقل في ويستي في ويستي شي نكت في ويزناك بردوام سوين مخوا سوين بالله قسم مخوا بدرو بس بيك خونا جعدي عندك اسوا اكاد سوين دي كدوتا هو كاربو نجاد بوني لو كارو كدواني كان جاب يعني. دعواكم لأخوة يقول عاقبة ما مخير بير وشار زمان كان دينكي وما نيبكا كأمو تانيكي يلين حجة ودسمع لروج قيامتا حجة نبي لسلمان لروج قيامتا فيرمان كان دينكي وفيرمان كان دينكي شار زايمان زياتركا وفيوستا همو قنجيكي خاون إيمان وخوين دوار شون بعلومكي دنياي هولدا أواج بعلوم قيامتكي هولدا شون كبراستي أويان تنها بو دنيايا أميان رزقاري دنيا وآخرتش بدواي بأميدي خواي فرزقار حتى وقال قيدات بخويف الرزقات عن اسبيرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جيان هلا هركز هلا كان بقوزيت وسركوتو به هندق لو هلا نل جيان معنا يكجار ودوبار نابيتو لي خوشبون لتاوان أويش هلا هندق شاكه هتواني بيكي لاركاتي كابيدة بيتو يسرينوي تاوان بلام هندي لسرينوي تاوان كان همو كاتيك نيب بالكو هليك أبو من هلا كوه اگر بكارد هنا لو كاتيا أبيتو يسرينوي تاوان واغرنا أو هلد لكي سچه بانمونا اگر مروف بخبر هات وقصي کرد بهوی تر سوا یا هر شتی که گرین خبری بو قصی کرد او کاتا مولت یکا بو اوی توانکان بسرت او و خدا ولامی نزاکانت باتو پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم فرمید هر کسی و رینه بکاد لشوا و تا لخو حلسی بدم قصوا هر کسی و رینه کرد کاتی هستاوتی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فاشان بلا خدا ليم خوشبه يان دعابك خدا لي ورغري واتا حتى اگر دعاي اشتكي تربكات زغل لي خوشمون خدا لي قبولكات الله اكبر وكوي پروردگار دل نوايبكات لبري اوي كترساوا براستي اما هلك همو روشك رونايات لكيس خوتي مي بقرانو بخوتن يان شون بلاي كاركانتا نا لپیش دا امو شانا بلي وو دعاين بكا كا پیت خوشا پاشان شيت بي خوشا بيكا بلام فرمودكا كوتاي ناتوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اگر هستا داز نوجي گرت و نوجي شي کرت يعني اگر هرو كات نوجي کرت اول لراستيا نوجكي ور جيراوا لراستيا شو نوجي چكالواني بتهوي سرينوي گناه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شون نیاز انجام بن چون که کردوی پیاوچکانی پیشینه تانه نزدیک تانه کات ولا پروردگار ابی تو سرینوی تاوان کن و رگری ل تاوان برانی ورزم هلی چی ترها بوی خراب کانت بکی بچاکا تکه هلی چیز خوتی میه اصحابو تی باسکم

لاني عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوي جورا دعوة كارين بركة بزي خوي برجع بسلام مجلس من دا يجير لو كور مجلس ثاني بريا كلام ملاك الرحمة خوي لما زقتنا فينا دروا إلا لجناه ملاك من خوش بي إن شاء الله برزان بين تنعيتك مع تفسير كير لسورة النمل ك باسي أو ميلوريا كير كخطاب وقصة لقل سليمان يا غمرك سلامي خوي جوري للسربي وباسمان كرتشون ساعتها وهندي لعجائباتي لصلاة خوا سبحانه وتعالى لو باب تباسمان كر إن شاء الله شقي استفادي برزشتان به يكي كيتلو قصة وبسرهات زود قرنقو مهماني كهل سورة النمل خوي جوري سبحانه وتعالى بوي باس كردوين قصة وشيروكي سليمان يا غمرة سلامي خوي لبي لقل هدهد لقل فابو سليمانة أم تصل لي قال أم بابتا زور قرنقاب ويخواي قول سبحانه وتعالى مجموعي آياتي زور باسيكا أو من بودرخاك همو مخلوقاتك وجلس كرارك إخوة سبحانه وتعالى لم كونوا لم بون وراء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقو قرآن في روزة فرمية هاتشي مخلوق إخوة لم سر زويايا همو تسمحات إخوة وتسليم أمر إخوة ظلام إيواء تسبحات وسباز بزاري أوان أقالرني نازان في نازان حتى لقرآن أخوة قرآن فرمية حتى أو دار ديوارانش زان خالق يعني هي وبزمان كتابة إخوة تسبحات إخوة ولكن لا تفقهون تسبحهم بلام كات إخوة قرآن سبحانه وتعالى باسي همو مخلوقات يتاشون تسليم أمر إخوة وشون تسبيحات إخواتاً هميان ملكسن فرمي بلام إنسانتان وكثير من الناس زوريك إجل خلق نا فرمي همو إنسانتان كبز بشار مروفة جاري وعي مغرورة لخواي أخيا واعتراب بتصلاة إخواناتا يا الشيطان وإليكا نفسي وإليكا كلا ريقي دين داري إخواناسي حق راستي ويستي جور بكيوتوا روشي كان سليمان سلام إخواي لسربي أفرمي تفقد الطير سليمان لشكركي لبالن دكان باسر أكاتوا كباس معك سليمان بنصي قرآن خواي قورا فرمع علمنا منطق الطير واتا إشارات وزمان وآوازي همو بالن ديك لم كوناتي قشتوا جقل أو عجائباتي تر لمسألي جن وآواناك خواي قورا في داوا با مسخر ويولي سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين جل لوا قائد جورا سبحانه وتعالى زمانه آوازي همو بالندهيك شفير كردوا اما نصل لقرآنه او يسباز مزار برسله ونعمته روجيك ديت وكواله سفاي كي بسر اكاته بالنده كان سير اكاب زانه لكاتي بان كردون وآماده بنا كي حاضره وكي حاضرنيه لو دماء لو سر لو كاتا فبو سليمان ديار نابه قائد جورا فرميه سليمان وتي مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أما دبنا كي حاضر وكي حاضرني لو دماء لو سر لو كاتا فبو سليمان ديار نابه خواهي قراء فرمي سليمان وتي مالي

او امریش کان بی فرمان جه بجه نکر بیو ملکچی نبو بی آماده نبو لخوای و سبب وسیله کی معقولی نبی لو عذب الناس زایده او لأذبحنه یا سری ابرم یا ابی لیاتینی من سلطان مبین یا ابی بلگه یکی هبه دلیل یکی هبه لسروی کنایه یعنی ملکچنیه آماده نیه واتا بی امری کردن اگر بالنده یکیش به امری بکا پیوست سزا بدره ای اگر انسان یک به امری خواب که سبحانه و تعالی لعاستی اوامری خواهنه به سبحانه و تعالی ملام نه حچی مخلوقاتی خواهه زگر لانسان همون ملکتی امری خواهه یک دقه مخالفه لامری خواهنه کن نسید دول روزه نابتان گای مانگای حشتره گویدریشه اسپه مناره که بچکوله دا یعنی سواری ابو ایباو تعامل هم متعامل کی لگلگا انسان یه چقوی که منته ملی سری ابره باش خو اگر اما تسخیری خوانه به سبحانه و تعالی رام کردنی خوانه به فرمانی خوانه به کمل کچی بشر به گای هر بیم دنیا درقتیه حشتری هر به دنیا درقتیه خیر لبروا همه امام الکسی بو امر خواب تسخیری امر خواب سبحانه و تعالی حچی لم کونو بونه ورای خواب فرمه انسان بو تو مسخر کرو و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض حچی لم ارزو آسمانه من بو تو مسخر کرو او کون عظیمه او خور مانگو اصنه بو گوری خوان خواهی گوری بو منو تو مسخر کردو خزمتی منو تو اکا بي انسان خوينا بمسخر امر اله به واسبق عليكم نعمه ظاهره وباطنه اوهم نعمه شن بيدان كسيم رو فكانتشي سباز غزار نابن ولكن اكثر الناس لا يشكرون زور سباز غزار نابي علي لو عذبنه ولا ياتيني بسلطان بلغيها به خوي ايمش استيك اشتيك من بيناك ريبي لامر اخواتي من جيب الزناك ريبي عذر معنوي يعني سيزلام يكساخ وسلامد من القوي بمشكله بروجنابي شو عزيك هي يا اخوان لبرد فاي سبحانه وتعالى كبر وجنابي ايه مستحق جهنم كل مستحق جهنم ناكا كسي امن اخواش كان نبي مبرريك يا بيه ناتو انا فيونش كان انا خوش به ناتو انا بيه بمزقو نبي مشكله يك يا بيه همو امانه اما معناه او اغيني حتى ام مخلوقات انا اخواش حتى اتاو كوني بلقي صحيح يعني نبي بلقي ملموس يعني نبي اشتقناك المخالفي او امره بخطبه كدن سبحانه وتعالى او ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد ابو سليمان هاتو توزن لدول سليمان وستا لدول وستا زورنا هاتا بيشي فمكث غير بعيد كم يكي بيشو دعي وكهاب فقال ذانيك سليمان سلامي خالصي شو امره كي در كرو شو برياري كي در باري او دعوة فقال ابو سليمان اوتي احط بما لم تحط به وتي من كديارني خبرك انتيتو عقادها الليمية بس سليماني بسلامي خايف السابع ما لم تحط به اشتيت زانم دنو باسك ملايا هتو هرناي زاني وجئتك من رؤي من اشم بوكرده جئتك من سبأ بنبأ يقين خبرك زور دروس وراس ويقين لمملكتي سبأ بويناوي سليمان لكو ابوه لفلسطين سبأ لكي ليمنى هزار وهسد كيلومتر يعني بينه ويبقى بوصل معنيك كلا سريع ترين بارم دكان كاتك الله جئتك من سبعين بنبأ يقين زور دلياشا لو إخباره ولو شتيك هناويتي أما شو معناه هو أجيني إنسان هر خبر ودم واسطه كي باسكر هشتيكي ود أجر علمي يقين نبو نيله خبري يقين نبو نيله أهات يا غمس الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع مخرافي إنسانا وأنا بس حشي كبير بس أجبلوانوت يا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين تبين لها مشتك زور مهمة بو يجاري ويقسك باسك اشتك باسك علي جاء وايا علي بخوا وارزان مواب وعلي جاري وايا قصدك فيوني با سمعيه كي كيشو هيا بما بنا ماليكو هيا بچاكو خرافيه كيكو هيا زر غلطة اوانا خوا اما بوشي بوتو مارتا وي اما اوزبتي سلوكو گفتار وشتي خوا من كين جوان بين انسانك بين كالعيق بين بو مسلماني كي متزينو وكوال الدمو دستو كردو وراسو دروز بين بو يباسي امانا ما بوكا اللي چي خبر يقينكي اما اللي اني وجدت مرأة جاء أنت أبو سليمان
خبر

بيسته كقوم يكن خورة فلسطين أرواح تحقيقك تحقيقك أم بالون بيا شن بلاي قرس وقوريا كساني هبن خوانة فلسطين بد فلسطين ما مخور بخواب زانن شن خميتي بزي ما أوهم منكراتا بينين هيش بنامنا طبيعي خشتي أبينين مخالف أمري خوايا يا ما بلا من طبيعي طبيعي بوني مخالفي أمري خوا بلايا زر خطر حنا بنا هدك تبيني خوا بينا خوش بيت دول قريش ببيت فبقلبه وذلك أضعف الإيمان جاء أم بارندية خميتي كسانها ابن خوانا فلسطين ألا إني وجدت امرأة تملكهم ألا من أفرتكم دوزي وتواك أما ملكي قويها و سركردو ملك و باشاي مملكتك او النجب بتوانان ام ندو ومنن اوتيت من كل شيء يعني لسروت سامان لنعمت بخشي زور زور يعني هي ولها عرش عظيم عرش يعني او كرسي لسري دانشي كرسي كي قورشي هي عرشك اخوي باشا لسري دانش عرشك شي عرشي بلقيس ام افرتا كملكي مملكتي تيكبو على سبب يلا لتاريخ مجوانا بلقيسة الله أما عرشك قورية عرشك كرسي كرسي قورية بوا لآلتون ومجوهرات وشتي بندخي تايبة دروس كراوة حرسي هبو بستشوار ساعات حتى أجل خوشي لبنا به كرسي كي حرسي وحماية تايبتي هبو الله ولها عرش عظيم عرشك جورا وشيني دانشني كيزور جورا وعجائبها بلا ما ويسر سرهن لا أويا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله بلا ما ويسر أمانة لسر أمها منازون عمتها يعني كخواها مشتكي فيها بخشون كسي سجدبو خوربا خور بخوازارا كخور مخلوق خواه سبحانه وتعالى يسجدون للشمس من وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان أمكر دوا خلافان وبيديري وجوان كدون سير كان إما أمهم ومخالفة أمري خو بقوي شيطانتين شيطان أوشت قبيح وناشير وبي معنى يعني كشتي قيزون واي لي أتا لقل إنسانة لا إنسانة وكوالا سجدي بوابا بناي بوابا وكوالا واسطي بوابا كورا بشانازي وشتي قيزون شيطان جوانك أيكا والله بالان دي أقزانك أمري خواتن بأمري خواتن ناشيرين كجناه معصيتنا أو كأبيان لو خلافنا زين لهم الشيطان الشيطان هزوع ديابو حل عسمان كخوال عنتي لي كافرنا لأزينن لهم في الأرض ولا أغينهم أجمعين خوال الشرب أو توبي ناقل في جواني كم بوامانة اشتواها عبر برية من جواني كم بوان أو الشيطان حل لعسمان اشتا آدم تعزد رزق لا تستزوي سوى نقوات لأزينن لهم في الأرض اشتقل بكان بوجوانكم طواب بلا يقلنقوا مهم به وشفعنا فيه في وكابيك أو بيمنيتوا به ولا أغيانهم أجمعين اه ففصل معنا بن بعض دي يخوي أزعان الشيطان شده وريكي سلبي وخراف بنا لحياة إنسانة كعقاي لخوي نبي فأزعان كأما فعل شيطانة بلام إنسان أوهما خطأ أوها لا كاجاري وآي نزعان الشيطان شي بيكا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون شيطان بمره قايا وايلي كدون غير راسي شون بول اخوان منكروا لا يهتدون ناي دوزنوا خورة فرسن كمخلوق اخوايا سن قصيكي راقي وجوانا سن تيقيشنيكي جوانا ككسي خرافة كا شيطان بو جوان كروا كخرافة كا برو جهنبي بألا رجل راسو درسة كايبا بو بهجلادا ورقي ضلالتي هالبجر فهم لا يهتدون ويحر كسي اقل قورتين كسي امسر ارزب وبرزان مادم لقل خالق وخوا بين نبو اوينا ناسي والله بزار نسب ضلالته فهم لا يهتدون لسر رقاي ضلالته لسر رقاي شوتو خواليا رقاي اكني رقاي درس به فهم لا يهتدون اجل صريص رمينه اللا يسجدو يكيك لو شوار دشويني لقرآن سنة السجدة بهم آياتي كآياتي بستوبينزة لسورة النمل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون باشا معنى شون سجدة بو الله وفرود قائد نعما كشينا هنا كان يمعزو عثماني ودبر السكر
وأخرى سبحانه وتعالى أقول لنهن يكان إنسان وقال لأشكرا كان إنسان إشرا شتي الأخوان أشكرته شون أشكرا كان من ديارة نهن يكان إشمان الله سبحانه وتعالى سيري آوة تقشتو فاهمة أزاني بردش دايته وخواها المراقبة أزاني أكسي شا قيل لنه بخواها قيل يدي ثم ينبئهم بما كانوا يعملون همو معنى خاته وبردس آوهم يبينين وكشريتو فيديو بما ليدتو خما شرم زاربي او شط بسليمانه او دعبايه او او باونديه ازانيه ك كخوي غري على وما تخفون وما تعلنون اتري انسان وشي كبتني ابي شرب لخواناتي فبسليمانه غلطي بعقل انسان اجي كاتي كديا خلق ديارنا ودس بها جريمه ببا دس بها متوان خرابي ببا يا ما يعلم وما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم خوا سبحانه إعلان التوحيد يكتا فرسي يكخوا فرسي خوا سبحانه وتعالى أخوة لا إله إلا هو جلو الله نية سرطان بكذا خنا زوج جلو شرعي كذب دروز مزان إلا شرعي أو نبي بحياتي إخوان إلها ما أريد الفرس له رب العرش العظيم أجر بلقيس ده صلاتك هبه عرشي هبه بلام عرشي خوا لشاو ملكي بشر حجني عرشي بشر لشاو عرشي خوا ملكي خوا حجني أذا عرشت يا في غمام عصام كشوب معراش فن بين أرض وأسمان كان تنصص عربو دعائك ليش كنا قراغي أسمان يكم بس أستوري أسمان يكم تنصص عليتبو إن جا شوين أسمان يكم يكش بودو هل تنصص عليو أستوري أسماني ي دوامي أستوري كي تاتشي تناوي هل تنصص عليك هر حوتي تأوى سبع سنوات إن جا سبع سنوات يشخو أم أحو أسمان خوازة يمكن أون كبي غمري تياشوا اما سيرانه نيم كه يعني مليون مليار زار او نيسر سبيه يا مسافه كان يعني بهزارها صال تشكيه اوش دي سرو اويا انزع علينا سرو او لسري او كرسي كرسي خو وسع كرسي سماوات كرسي خو سبحانه وتعالى سنه فرمي قولي كرسي خو هم ارض واسمان كان زياده كرسيه هاية الكرسي او اوي وسع كرسي السماوات والارض باش دواي لسرو كرسي انجا عرشة عرشي خواه بيغمي خواه صلى الله عليه وسلم فرموي عرشي كرسي كسن قوريا لتشاو عرشة لقيك بازنه يك مستيلة القيك مستيلة انسانة لدشتك عدايني تشن ديارة كرسي لتشاو عرشة اونا شكولانه يعني او القيا لتشاو او دشتة قوريا تشن يكا كرسي لتشاو عرشي خواه اونا وهو رب العرش العظيم ملك بشر يا ملك سليمان جيتني ملك سليمان جزء بسيط لفضل اخوة سبحانه وتعالى اي بلقيس يا حتى جيتني انا سعود صلاه اخوة سبحانه وهو اقرا عرشي يا عرشي اخوة ابو عرش العظيم دعاء معنا سليمان الله يزور شاكا بدوي نعزاني سزاي شي نعدا انتظارك على سننظر على اروان ديقتين بزانين تحقيقه كين أصدقت سكت تواوى أم نبأ يقين وعباس يكين أم كنت من الكاذبين جاء سير كان براء مسلمان كان هركات يستركر ذا بأخلاق بو خواناز بو صالح بو رعية جيش كشي خواناز صالح خمخور رازقون سليمان خوي رازقويا بويتا فقو سليمانش دروناكا سليمان بو خوي خواناسا بويتا فقو سليمانش خواناسا على شون خلق بأمري خواعكا وخوا يعلم ما تسرون وما تعلنون حركات اكثر كذا وابو شعبو قالك شو سربازتان شوية اقل خوي دروندو بياو كشبو وحركات شوين اكشيان قل سربازتاني خلق سربرن سربازتاني تعدي شرفكا اقتصادي آفرت و پیار وکن هچین عشیرین هیکن هر کاته سر کرده بیدین بو و یکا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمتی دو صنفان اگر چاک بون همو عالم چاکه به خرافش بون خرافه بن یکم یعنی العلماء دو هم یعنی الامراء زاناکان لگم کار بدستکان ای علی سیره که ننظر اصدقت راستتی ام کنت من الكاذبین یا قصد تواونی و رازنی چی اکا سلیمان تاقیه کاتو نامه یکی با نوسه نامه که سلیمان
ببو سليمان عليه بوي ببا اذهب بكتابي هذا في الله ببو سليمان عليه كتاب امنا من بوي ببا فالقي اليهم بوي بخرا خواروا فالقي اليهم ثم تولى عنهم تزدور كورا فانظر ماذا يرجعون بزانا تشي دموباسك تدسك بيو وتشي الينو دموباسيه بكتابك من ينبرنا ما كيمن نامي سليمان ببو سليمان ايجينت با مملكة بلقيس هل يدات اخواره ببلقيس لفلسطين وديت يمن كاتك ام افرته نعمك ابيني باشاكيان ديقتي اي كاتوا ديار افرته زور جير بوا زور عاقل بوا وزور سور بوا لسر بارزگاري كدن لدى صلاتكي ولا ملكي خوي ولا امن واسعيش ملتكي تصرفي واديارا على خلق هنا كاني كوكاته وبيعو عقل مندو وزير ومستشار اشتكاني كوكاته وعليه قالت يا ايها الملأ على اي دسو بيوان اي قوم خزمو عقل منداني ملتو شعبكم اني القي الي كتاب كريم على نعميكي جواني ويكو بيكم بوهاتوا كتابك كريمة كريم يعني جوان ويكو بيك برل اسلوبي جوان منطق وقصي جوان الله أعوايا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أما نبون السيبا الله لسليمان وبسم الله الرحمن الرحيم طبعا قرآن في رؤية صو شوارد سورة صو سورة التوبة بسم الله نيا بلام لقرآن أم سورة نمل دو بسم الله تيا بسم الله كان لأوله يا بسم الله كان لنا وراستا لآيتي سيايا بسم الله الرحمن الرحيم إنها مكري سليمانا واتهر بسم الله إلى قرآن أبيت وسط تشوارد بسم الله ألا إنه من سليمان وإنه بسم الله بناء إخوائي الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا هو خوتان بزياد مزان بزل مزانا وده صلاة ملكية ولا هي مزيات النية هي هشيش معنى لي خوازيات النية وأتوني مسلم مسلمان ببن با مستشار وخلق وعقل وزيرك وبياو كاني قو هنا كي ألي شعبك ألي يا أيها الملأ ألي خلقين عقل من دان أفتوني في أمري شبكم قسم بوبكن رأتان شيا أها إنساني جيرو كاربدستي درست هر عقلي خوي بتواو نازاني قرارو بريال بلكو مشاوراك القرآن يا مشورة مبدأ فمن وشاورهم في الأمر في غمر عظيم شأن وفي فمن مشاوران في بكا رأي عور قدا أفتوني في أمري بزام تشيئا لن رأتان تشيئا ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون كاركي قرنبو بمن حتى أكوني برسم بيه ونكر بيه رأي خوتانا وتوامنا وكيشم نكدوا قالوا خلقك جل نحن أولو قوة وأولو بأس شديد الله يا مدى صلاة معنى كزرقت معنى سلوات ساماني زور معنى شكو سلاح معنى مملكتك دولة مين والأمر إليك بل عم همشتكش عايدي خوتا أقل أمر شر حرب يما مستعيد وعمده والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين بزعنا خوت قرارك دي إما حاضري بل عم كاتي أمان آمادن بوشر أم آفت زوجيرا ايوه تا سليمان تعقيب كاتوا كي ام نايزاني اخباري كي ندر باري ام بياوا كي الى قوته دا صلاتي او زور لم زياترني بتوان لساعتك لنا ينبرن وخو توشي ام بلا وملتكشي توشي ام ابكا وام اسائشي ملتكشي بقاتك خطروا سركدي زيركو بياوي عقل من دي قورا اواء توان التعامل لقره دا واقع كان ابكا وانا كواليها ناقري كالجيدة بتبه زوني ما براسي بس إذا كان أمر ولاة إسلامي كان شكل القرآن ودورن إنه والله بوخوايا يبدان يعني بس قصة وبسرهاتي وجهود سليمان دخوينته ودرسي ليه وقيته عن ملتي بريوبا أم ناسايش يعني ببارزة بشيان كبشت أم آفرته عليه زوزي لكو عقلان بركاته عليه إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها فرق هي لبين في غمرة لبيني باشا ودى صلاة ومسؤول دنيا خورا ايوه تيب قارزاني اما فعلا كأرى المسلمان بنو خارزاني اما بيغمبنا
يا أما باشا وملك ومسؤولك دنيا خورة. الله إن الملوك يعني ترسينه الله إن الملوك ملك كانوا ده صلاة دار الدنيا كان إذا دخلوا قرية أفسدوها أجل شارك يعني بر كاوية كان وجعلوا عزة أهلها أذلة فيا وعزيز بحرمة جورا كان ذليل رسواة كاتك ولات يقرن مال يعني كاولة مال يعني بن حال يعني بن عزيزتان يعني أخنا جيت تعزيب وشق أنت يعني عزيت يعني لن وكذلك يفعلون الله ما كذاب يعني كذاب يعني بامن تعقيم كمو إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين الله فناظرة بما يرجع المرسلون الله من هدية كان بو أنير بمجموعية كسابو يعني أنير أجر أم كسا باشا بي ومسؤوليك بتماحي كربيتا أم سروت سامانو نوتو سروتي إيما وكو يستي لأو باري دنيا وأصولة أجولين أيهنن ولا تكاني مكاولة كنا بلو نوتو غازة كمان بان أجر أمانة باشا بنو بدوا أما بي أما بقري هدية وبارة وشتي أديني ويش مالك من أبتو بيدين يكين وكو على الإنسان عبد الإحسان شاكي لقلابك لقل تاريا كريم أما أجر مليك به أجر بيغمر إيش بيشتيت لي أبي ليريا مسؤولة كانية مش أماني كأيان نيرم بو أبي أثناء ولاته ومملكته تشاوكية ما بن تيغن إخبار ورقن بزانن أما تشيا وأما كيا وأما تشونا دا صلاتي تشونا تواناي تشونا أرا عقلو جيرانا بيركاتو إيه زور تشاتو هديكي زور بچنها كسو بحشترو باري زورو أنا ريبو سليمان بيغمر سلامي قائل السلامي بريكم سمان شوار من جاءنا فلسطين تاتي اغن اتنا خدمه سليمانو هديو اشتكاني بيشكر شكرا الله مبعوث يدي ملكي سبائين كتابك الناردبو امش او حرمه رزي وجناب ذهبوا ام هديانا من بو اي وهنا بلام كاتك امانه شتي عجائب بين شيرو طلنا بين حراسه حراستك ان مملكه سليمان بالنده أبينن جيش وسبايا جني أبينن هم استعدادي هيا ملك سليمان صلاة سليمان تصوري ناكري سبحانه كخوابي داو سبحانه وتعالى سبحان الله عجائباتك أبينن حالي أبن ألين دا صلاة إغنية لسلام زا أغزا جغل دا صلاة إخوات توانا قدرتي بسلام يا حبي ويانتي أقل مبعوثو نردكان كاتل سليمان أبيني أو بارو دنيا بنادو على شي أتمدونني بمال أريو بارا مدني فما آتاني الله خير مما آتاكم أو إخوة سبحانه وتعالى بمن دعوة أما إيه ولا تشاري هريزنيا من إشارتك باية ليرو عن بابه أوبر الدنيا وقرمه جنينها يا جني كل بناء وغواص يعني خمس جير دريا كان هزارها متر لسنا جير وقورم ودريم فأنا لم تتركني كي إيوة قصر الدروس كان هجم هندسة معماري نايقاتي إيوة تمدونني بمال تاري دنيا مقدارتي بمن جاء الله سليمان بسر بابلين صرحك كي عبر مالك شتيك أرواب ببائي با قيليتي دارزك فلاحي شاوي لي أبي الله سبحان الله آل داود شن نعمة قوليك عن في بخش دعوة أني شيت ولا فنايا الله وشيود الله الله الله شوين بقولي إخوة يكتسب حياتي إنسانك إيمانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بقي مترة لملك آل داود بس وصلتني شن جات تامز روبي إن شاء الله وزوريش من بيتشو سمينة تاوية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أذكار المساء، أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

مرة حين يسبح الله وبحمده. لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما

0: ذلك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أذكار المساء.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة.

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: بەڵێ خۆشەویستان و ئازیزان لە بەشی دووەمی بەرنامەکەماندا بەرنامە بەردەوام دەبین لەگەڵتان لە سەربابەتی ڕازگۆیی و هەر کەسێک پەیوەندی بکە پەیوەندیەکانی وەردەگرین بە ژمارە 327-02. جا خۆشەویستان ئێمە بەردەوامین لەسەر ڕازگۆیی ڕازگۆ بن ئینشاءاللە لەگەڵ ڕازگۆیان بین ئینشاءاللە چونکە ڕازگۆیی لە سیفەتەکانی خۆی پەروەردیگاری باڵادەستدایە خۆی باڵادەست خۆی دەفەرمێ قل صدق الله بل خوي پروردگار راستي كرد اي محمد صلى الله عليه وسلم يعني فرمي من اصدق من الله قيل يعني حديثا چه الخوي گورا رازگوتر لقس كردن دا ومن اصدق من الله حديثا چه الخوي پروردگار رازگوتر لفرمايش تي دا لقس كان دا رازگوي براستي لصفت كان پیغمبرانش عليه الصلاة والسلام نير رواني خوي پروردگار كخوي گورا فرمي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اما يا اما اوایه که خوای پروردگار بلینی پیداوین نردوانیش براستی پیغمبران علیه الصلاة والسلام راستی هم کردوا ابراهیم علیه الصلاة والسلام که افرمی خوای گورد درباره او ربی هبلی حکما و الحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الاخرین پروردگار حکمت پی ببخشو لچاکان بمخه پالی چاکان و زمانی چی رازگوم بوبکا لنوکانی دواتر دا يا أخوي جبر دفن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا لسورة مريم آياتي تشليك أخوي جبر دفن الكتاب بس الكتاب ده بس إبراهيم بكا بيجمن أو زور رازجوي كي بيغمبر بوا بيغمبري كي رازجوا بوا إسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام كأخوي جبر دربارين لسورة مريم آياتي تشلون تبنجا فرم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا خوای پروردگار فرمی لە رحمتی خۆ من پێمان بەخشین ناوێکی برزی رازگۆمان بۆ کرد بۆ پێبەخشی اسماعیل علی نبینا و علی صلاة و سلام خوای گەورە دەربارەی ئەودا بزانە تەواوی پێغەمبەران ئەو سیفەتیان هەبووە کە فرمی وەذکر فی الکتاب اسماعیل ئینەه کان صادق الوعد و کان رەسولا نەبیە باس اسماعیل بکە لە کتێبدا ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بێگومان ئەو لە بەڵێندا رازگۆ بوو پێغەمبەر و نێدراوی خوای پەروەردگاریش بووە إدريس عليه الصلاة والسلام كأفرمي خواي يورد الباري واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا بس إدريس بكا عليه الصلاة والسلام بيقومان أو رازقويكي بيغنبريكي رازقوبوا بليكي برزشمان بيدابو يوسف عليه الصلاة والسلام هروا يوسف أيها الصديق بيغنبرمان محمد صلى الله عليه وسلم دين لو الرادة وستين بيوان ديك ما لقل داي ما مصداتي ميعاد ما لقل داي بلا فرمي ما مصداتي ميعاد
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مصداتي ميعاد
1: بارك الله فيكم ما مصداتي وفي موضوعكم
0: أجمعين يا ربي ما مصداتي ميعاد خواهي يورا خواهي يورا بهذا خير يوجب داتو يا ربي خوش حال بم كوا بيوان ديك كردو خواهي
1: يورا دراز ما مصداتي براسين أوي إيسا بسر من هاتيا حمي لدردي لا راستيا
0: بارك الله فيكم
1: وفيكم بارك الله يعني أخوي قرد فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
0: راست
1: يعني ما أصدقوا أو إسا كتب شهادك أو زفع العالم كتب شهادكين بيني رازقوا بيني حاسك دروزن يعني بزحبت ليك ذكرته
0: زور نست بارك الله فيك
1: أمن أو نارم أو هذا الزقي حاسك دروزن أو هيت أو هذا ناسرته بس حيا يعني وندا بس أخوي داهر داري وندا بس أخوي داهر داري حتى نكري معاملة لقريبة هم نوع معاملة فيه وردي أخو درش تينا بي
0: بارك الله
1: أو زمان يعني أو كسيك سبحان الله يعني كبابرين حاجك دروزنا بس ببرجي بيستي رازقوي بس أخوي دادا وهذا ظاني هر أو هذا من يتوا لا ظاني وكروزك دادي أو برديلي هر تدري توا يعني أوي قازانتي اللي كرد يا أخو من نار قازانتك والله ما مصدى قازانتي دنياي يعني قازانتي شي نكمة روخي نرى يعني قبين الصرافة شي يعني كأتو أو بابنك قازانتك دنيا أخوان أخوان قازانتك كرد خروج قيدة هاد وجهت الزرار كد أجا بضاعة كد فلوس بضاعة كد بناي باس فلوس كاتك ليد أشكر هذا بي أو خرابة كيا تبدیلی خو آمده تو نفرشته و کدک همون سر بزرگ دمیه تو زور ماندیج. اوی است که آمریکا باسی دکم آگد ل دین دبی کن ویژگی دکی آگد لی بیتن آگد ل ویژگی دبی هاو بی هاو آو نیز هاو بی یعنی تو کن ستن ست آگد ل ویژگی دبی آو ها آگد ل عمل کاری دی کدمی آخه چی تدامی باشی شد اوی آمد دی بینم ل ویژگی که باس کرایا که انسانی لس استقامه با من دروا خشوع و خضوع لي دورين خشوع وخضوع
0: زهر راست
1: ما مستقبوا إستا كالير كان يعني دا في نيجة دا كان بابا تفشى برقا كتكت سد لبرا والله ما مستقب حتى يعني هدك فيها وهنا يعني لازم هو تشير أول يعني نعدزون والله يباظنا نعدز دكان يعني كاكا توهاتي هندك سيء عصص سيباز وعالم دكا أخذ فيها وتوباظنا تنزس كده سناو تشي يدني دزبن يعني تي لو في غمر عليه الصلاة والسلام ليك ديا ياخد أخنا وكلم لا أو تي في دارين أم نافع مولا شيء هاتي هذه وهي أصل ثانية وأو إستكاتية كتينة أو إستكاتية كتير زورها هاتي كتينة فنا بخوا خلاص شكلنا خو هالخلاص عندنا يعني حتى كدنيا لكن يعني يا كتبهم أصل كهابري ما ديجو حتى لا حتى بابرين دزجاي إسلامي فنا بخوا دري أخ كده بي أو هالي بي أفرت كده بي ورا عبد الكلمة كده خم ما منا وندا كينا آية ما مصطبع ببتا تسير إن شاء الله والله ما كان لا يخوض بي جيت آياتك هي كخوة بفرمي أوي إسلامي تند بقري دبي أو نعز الكيلي بركاتنو أو نع أخلاقياتي بي و أوي نعوان دكي بقري لوي هي أوي لبركاتنو أوي شويك بقري تن لوي هي أوي لبكا حمدك والله لا يخوض والله ما كان بدي والسلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مصداج معات خو جوابك شي هر لا يخوض واضحة تلنيام لوا بلام اسلام او اسلام پاکه بو همان او چیکا شلی پیتی او توندی شلی تی دانیه وسطیتی تی دانیه یعنی بلین بویکا او او سریتی او ام سریتی او وسطیتی وشتوانیه اسلام بو همان یک شتا بو همان یک فرمانه بو گوره بچو یک فرمانی در کردو خوای گوره پادرت کا براستی براستی دبینین با هو رازگوی او کو جناب شروتت رازگویی نبودی رازگویی وایل کرد و مطمئن نمینه لنا کمالگاه دو کمالگاه هم دتلیت او. ای با سردمی محمد صلی الله علیه و سلم که رازگوترین و چاکترین و تواترین کسب و لزانست کردار و ایمان و یقین ده. ای با سردمی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنا قوم کید که بصادق الامین و صحابه کانج و صادق المصدوق نهایند هنا. رازگوترینی رازگو ای بو او سرکردهی که براستی وکو موم اتوای و بو امتکی که خواهی گوره در باره ده فرمی ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى او هم امتحی خواهی پروردگار بو پیغمبری خواهی که صلی الله علیه وسلم که گنبان بو لای نداو لآرزو خو اقصانه کاتونو اوی که او دیلی تنها وحیه فسروشا براستی اوانه هم تاقی کرنوی بو امتکی ای امت چند لگل او رازگوی دای چند او رازگوی یی پیغمبری خوا زیندی کرد و تو صلی الله علیه و سلم ای لگل صفته کان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم چند آیه تبوی آیه چند ریکلامت کرد و دعایت کرد و بو خود کوا دلی والا من رازگوم لگل حجاب کم لگل چفیه کم لگل رفته قیسرم لگل او ایمانی هنو ما لگل او ریشی هما لگل او سیواکی هلم گرت و لگل او دینی او قرآنی دی خوانم او اسلامتی جیب جیده کم او مزگوتی هاتو شویده کم هم شویده کم آیا زریانک به تو هر خود را دگری آیا خواهی گوره پناب دا مسلمانان بپارزه یا ربی لهم اشوینو کنو کل برگ یا ربی اگر ایمانکی تو اوها پتوا اوها رازگوی لگل ایمانکت دو روجی دی که اسلامتی که بکیوه تا مترسی و تو خودی بو ام بو یگلاب که توا خواهی گوره همو لایک من سر برز و سر فراز که رازگو که براستی هر یک من جوریک لترس لنا راستی لنا ناخ من ده هيا ابن عباس جرت وكاتك آياتي وأنذر عشيرتك الأقربين دابزي بغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ستشي بصفا بأنجي خلشي دكرت أي ابن مالي فهر أي ابن مالي عدي تأكو بنوا حميان هات فرموي اگر بيتان بلم سوارتشا چك لو ديو دولكي وهيرش دكا سوارتشا كاني كان وهيرش دين بوسرتان باورن بيدا كان و تیان بالای تاقیم نکردی تو جیگل راستی فرمی من ترسانه رکم بوتن هاتون پیش عذابی چی سخت أبو الهابوتي تبا لك ألي هذا جمعتنا نفرتي نفرد لتو وأو كمان كردوا بنا بخوي يقول حاشا لم قامي بيغنبري خوة صلى الله عليه وسلم أو جاءتي سورة ما سدى بزيك تبا ديادة أبي لهب وتب ما أغنى عن ماله وما كسب تا قيامة خوي يقول نفرتي كرلا أبو الهاب مشركه أو أبو الهابيك بيغنبري خوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بهوي آزاد كردني أو جاريك وخبري لدايك بوني مني بو هنا و ازادي كدو هم روجانه كي دو شما خواهي گورا عذابي لسر سوده كار رازگوي لصفته كاني براستي پارزگاران دايا متقيان دايا كا خواهي گورا دفرمي والذي جاء بصدق وصدق به اولئك هم المتقون لسورية الزمر دا لآتي سيو سي خواهي پروريا دفرمي او كسي راستي هنا و باور بيا کرد اوانا براستي خواه پارز المتقين ها والاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تاو ابيان رازگو بون للفقراء المهاجرين الذين حتى آتك كخواجي ولا آتي دا آخر آتك سورة حشد آتي هشت سورة حشد فأولئك هم الصادقون أو أنا بتوابي مهاجر أنصار فقراء المهاجرين أنصار هرهم صحابة كان في غمري خوة صلى الله عليه وسلم رازقوا بوها جارك وجبر كان براسي أو أنا خويا رازقون كخواج پروردگار كومالي كي رازقوا إلى دوري في غمري خوة صلى الله عليه وسلم كوكر بوي لو أنا أبو بكر الصديق رضا ورحمتي خواي پروردگاري أن لبه لبواركان الرازقوي وراستي لقل خواي پروردگاري كم بوارك إما دبي رازقو بين لقل خواي پروردگاري خومان فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه لباور داران بيواني كان كبايماني أن بخواي قورب بستو راستيان كردوا واتا خلقانيك حول بدال لكارو قصو حالي أويك أخوا بير رازي دابت أنجامي بدا لو حالتا دابت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رازقو بلقل أوانا براستي خواي پروردگار صرف رازي دكا لقل خواي پروردگار رازقو بخواي پروردگار درقا كانت لبو دكاتا ورازقوي لنيت رازقوي لا روالد لقصة كردن رازقوي لكردار لمقفتار لن يد براستي خواهي يورك هذا فرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فرمان ما انكدوا تنها بو پرستني خواهي پروردگار زور دلسوز بن زور دينك بچاكي بقرن بدلسوزي ورازقوي أنا كواتا دبي لن يد ما رازقوي هبي أو كسي لن يتيج دا رازقوي لدل دا بونونا نفاقي كبه همزانا قناع حيد اللي جان قوريا نفاقي كبه كفريا قشاري توا رازقونا به لنيتي دا خرابها به حتى بي نزانن بنا بخواي قوريا قناع حيد جان قوريا رازقوي لقصة كردن دا كنشاني صفتي النفاق اذر كسي لقصة كاني دا رازقونا به بو اقر رازقوش به لنشانا كاني زندو كنوي سنة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لسر لهم رازقوي يكدا باداش تكد أدرته لسر هر كلمة يكدا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني صحيحة يعني قولا صادقة وخواه يورد فرمي ولا تقف ما ليس لك به علم هشتك لخوتا وما تشو سريخ سي ليبكي ببي أو ويزان ياري لباري وهبي وعلمت فيه وهيبي علمت فيه هبي رازقوي لك الدار براستي بيوزك أو كسيك وإمامي بخاري حديثك اللي ورنا قد لسر أو دجل عشقي هل كرد بو أو يشتركي واتي أبقيني ألف تدا وآلي تدا بلام كم زيك بو لا أشترى برلاكي يكسر ملي قرتو وشتركي قرتو قلتي أقر أما دروبك لقر وشترك لوانيا دروشك لقل حديثك أي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كحاشا لمقام صحابة دروزنيان تدا نبوا بلام لبيرتشون ويان هبوا صحابة رضا ورحمتي خواه فرودياني لبي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ايو كساني رازقو هاي لك لقصة كردن تان دا بلام لكردار تان بونية خواهي جورد فرمي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لزمانيان براستي قصدكن لزمانيان دا اوانية كوالا دليان دا هيا جا براستي انجامداني كار چاك انجامداني هر كردارك هر كارك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بخوشویس نایوردو بگو من خواهي گورا خوشی دوید کات یکی چکتان کارك دکات چاك بکات اتقنا ان الله يحب عمل اي يتقنه والله اعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرمي هر کسی فرمان لبكال امنية من غشف ليس منه رازگوی لگل خلق براستی پیوست لجیانی کمالاتی دا خزماتی دا دروسیتی دا کرین و فروشتن دا درگای خوشگزرانی براستی باشترین کاری که لگل او خلقان رازگوی براستی باشترین شتا که پیشکشی بکی ورنگ درو زیان بمروف بگینه با تواوی مروفایتیش بگینه جاری واحی کس یک دروز نخوای پروری عقوبه یک دا نیره با همو خلق میدیا یک درو یک دا که خوای پروردگار همو خلقه که که جوی لو میدیا دا گرن که براستی دا زانن همویان آزار دا چشن عقوبه که هر اونی آگر لأسمان بیت اخوار و جاری و او خمو خفته که دیان نخوشید بودینه براستی اوش هر عقوبه للای خواه پروردگار و با من نازل ده به خواه گورب من پارزه صفت کان رازگوی او یکوه خواهنی ایمان و احسان و صبر و تقوین اولای که الذین صدق و اولای که همون متقون خواهی گوره در باریان ده فرمی اوانا و راستی که رازگو بون اوانا متقیشن خواهنی ایمان و یقین و جهادن خواهی گوره ده فرمی انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموال ما أفسد أولئك هم الصادقون لسورة حجرات ويورد في المأوانيك إيمانك ويقينك توابي أنه جهادك لبيانا يخوي بربي أنا رازقون سودي رازقوي يكجهر زور براستي رازقوي باشتريني خلقه باشتريني خلق أو كسيك ورازقو بي رازقو بي لقصة كردن لم عامل كردن لا هل سوكوت كردن لقل خوي لقل خواي لقل خلچي لقل مالون داري لقل كسوكاري لقل دورو بري لقل جينجي درو لجياني دانا بي ولام دانوي دو عاكان برازقوي دي بي براستي براكد لكرين وفروشتني چي رازدي دايا دل نیای دل دل چه راست راستی دل نیای و دروغمانه راستی که مخوای پر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمان دکا دفرمه دع ما یوریب که لا ما لا یوریب برو اشته بجیبی الله که وگمانه تیده برو با اشته که و دل نیای لی و راسته گشتن به پلی چاک کاران و صدیقین اولایک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء ددگینه برازگویان براستی صفاتی رازگوی او همو خیر و بیر و سودی هی که و کتا یکیشی بهشت که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی ششتم بوم سوگر کم منیش بهشتم بهشتان بوم سوگر دکم یان کفالتی بهشتان دکم کفیلم بوچونه بهشتان کاتی قصد کن راز بکن اذا حدثتم او کما قال علی صلاة و السلام یعنی با راز گوهی دستن بهشتو او کسی که درو دکا پناه بخوای پروردگار ناچه ده بهشتو ویلون یوم اذن للمکذبین صفتی دجال درو صفتي كساني كي خرابة صفتي منافقة كان صفتي دروة كان صفتي خرابة كان خوش بيستان برنامه كمان بركو تايد دروة خواهي پروردگار ايمو ايوا لرازگوهن بكا خواهي پروردگار همو لايك من اصلاح بكا خواهي پروردگار نيچوان من راب چشي بولاي راستي رازگوهي لسرده تا دا براستي قرصة بلام لكو تايد كيدا آسودئية ريزة متمانة دهنت لگل خوی دا متمان و رز دینه با او کسی که وراز گوی وک عمری کل خطاب رزا خوایلی بفرموی لگل راستی دا بجین تناند اگر بش کجرین یعنی اگر جیانی خوشتان لسر دانا بی خوای گوره ایمه و ایوه لراز گویان که انشاءالله خوای پروردگار لگل راز گویان حشر من که راستی بینه تسر زمان من براستی کار بکن و براستی رفتار بکن و براستش بگرین و لای خوای پروردگار و لگل راز گویان جی انشاءالله حشر بکن خوشویستان و عزیزان بم اندازه هاتی نکو تایی القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دی که و دیداره چی دی که و برنامه چی دی که همو لایک سپرده خواهی پروردگار نکس پرده زاناکا و آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد بارزان مامستيان خوشويستان إما بلنبر دوامي لسر قسكردن لسر او گمانه ای که پیشتر اما جمعان پیکر که بریتی بولوی که دین کامله به قرآن و هیچ پیستی من به سننیه که لنتیجه جده و کباس ما کرد که رد کرنوی کوی گشتی سنتی لیده گرته و بلگبون و حجیتی سنه و فرموده پیغمبر دوید خواهر سربی رد کرده و به شیوازه که گشتی. ایمه لدرس رابردو باس یک لو خاله گرنگ و جوهریانه ما کرد که گوتمان يعني إما سنش وحي وكو قرآن شو كبراستي أما هيك كلو بلن خاله جرنجاني كهر كاتك كسب رامبر قناعتي بوي كرك سنش وحي للآن خوا وداب زيوا بو بيغمبر دوريد خوال السربي تنانت أجر بيغمبر دوريد خوال السربي اجتهادي شي كردبي أجر راست وخو وكو دلن لا ابتداء وحيش نبي لا لا لا نابع بي لا درتش بي لري مقتضي بشريتي بيغمبر لري اجتهادي بيغمبر دوري دخوالي سربي بلا ما دم دواي او اخواي قورا داني بيدانا و اقراري كردو كوات امجد بي بدين و امجد بي بوحي. اما لا درس رابردو باسي چند بلغيه كي قرآني ما انكر بلين لم درسا باسي يكدو بلغيه چند بلغيه كي فرمودش داكين كنكتن يا بلغي مال القران ما هي السراويك سنتي بيغمبر دوري دخوال السربي وحيا دينا بلام حتى تنانات لسنتي بيغمبر دوري دخوال السربي بون منا فرموديك ما هيك امام احمد وابن ماجه روايته كان وفرموديك صحيحه وبلكو ابن حبانش رواياتي كردو وصحيح داينوا كفرمودي عرباض بن ساريه كايك كلاولاني بيغمبر دوري دخوال السربي لا بيغمبر دجير توكا اما فرمودي كي مرفوعه يعني قصي بيغمبر دوري دخوال السربي ده فرميت عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والامور المحدثات فان كل بدعه ضلاله. ام فرمودي بارزان يعني رين مايا كاللان بيغمبر ودرود اخوال السربي خطاب لقال همو مسلمان همو ايمان دار وبرواداران كبيغمبر اخوال درود اخوال السربي فرموي عليكم بسنتي ايوا دبي اگر خوتان بمسلمان بزانن اگر خوتان با ايمان دار بزانن دبيت همو تان بابند بن بيوزد بن بشوين سنتك من بكون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ليرا برزان سنتي خلفاء ليرا حتما خو خلفاء الراشدين خو اوان هيتش تكلا خو انا وانا هنا حتما اوان لسر ريشكو ريبازو منهجي بيغمبرو بيامي بيغمبر دوري دخوال السربي سر اوان روشتونا بو هرش تكلان خلفاء الراشدين اش بس سنتي بيغمبر حسابة ولا چارچي وي سنتي بيغمبر دوري دخوال السربي اگر بيتو هندك شد لا بلن روكش وانا بيت بس مهم هردج تشارچي وي سنتي پیغمبر يان شارچي وي آيني پيروز اسلام كالري قرآن وسنة وهاتوا ليربو برزان عليكم بسنتي إذي أما واضحة كواتا ايوا حرب بناوي سنش كواتا ايوا دبي بشوين سنتك من بكون طلقية كتر هلا سنت برزان ام فرموديش فرموديه كي زور بناوبانغو بلين مشهورة وفرموديه كي صحيحة كي امام بخاري رواياتي كردوا كادا فرميت يعني سيكس چون لاي يكك لخيزانكاني پیغمبر دوريد خوال السربي وبسياري عبادتي پیغمبريان ليكر وتيان بابزاين پیغمبر دوريد خوال السربي كاتي كلامالا و يعني چون خواي قورة دا پرستيت عبادتكي چونه اوانيش بلين خيزانكاني پیغمبر دوريد خوال السربي بس ينكر عبادتك يبو شوازيه او مثلا شو حردستي او يعني ما ويك شو نويجك دواء ما ويك دنوي مثلا دوشم وبينشم بروجي دبي وبس عبادتي بيغمبر يوم بكر وليرا راويك كابو ما دجرت ودا فرمت فكانهم قالوها يعني دا فرمت تقالوها يعني دفرميت كأنما أوان بكم ينزاني يعني قلت يان أما جوابي همو كس همو إما همو ما عندو توانين أوان ده عبادة بكين بل كويتوان زياتر بكين بويك يعني وكو بلي أوان ويستيان ك لبيغمبر باش تربن يان لبيغمبر زياتر عبادة بكين بويك كيان قلتي شي قلتي أنا أقوم الليل ولا أرقد أمن حاموش أو نويشة كم يك دقش نانوم حتى بياني هرنانو دتوانم أو توانم هي لبيغمبر باش تربن يعني بزانة مفهوم واتيق سكي أو جايك كتر قوتي شي قوتي من بروجي دابن بردام يك روجيش بروجي نابم بيغمبر دولي دخوال السلبي دو شامن بيشامن بروجي با من حامو روج بروجي دابن أصوم الدهرة ولا أفطر يك كتر قوتي وأنا لا أتزوج النساء بيغمبر دولي دخوال السلبي كومالا خيزانك يابو قوتي من أصلا من جناينم يعني دوايك پیغمبر زانی درود خوال سربی بوای بانگی کردن گوتی ایوه بون او هاتنو او بسیارت گوتی یعنی بله پیغمبر درود خوال سربی فرمو چی اما والله اینی لأخشاكم لله و اتقاكم له فرمو امن لهمو تانزیتر لخواد ترسم و فرمو چی ولكنی اصوم و افطر و اصلي و ارقد و اتزوج النساء فرمو بلام من هندك هر دست ما شو نویشه کم هندک دنوم و هندک جار بروجی دم هندک جار بروجی نابم و جنیش دینم دوای فرمود چی برزن همه یه بلین موضوعی شهاد که طایبت به بابت که خومن فرموی فمن رغب عن سنتی فلیس منی هر کس که اگر راضی نبو به سنت که من عمل من نیه سنت که من رفض بکه رتی بکه توان بوي بارزان اما تنانت كان حكمك يان اوش نك رافز يانكر نك بونيته يعني نك بونيتك اوان براستي دانويست سنتي بيغمبر رد كنوا نا يعني تنانت يعني بيويان ديارك الدلصوز يجبون كحزيان ليبو بلن زورترين عبادته بنداتي زياتر خواي قورا ببرستن بلام وكو زاناني عقيدة دا فرمون تانيا يعني درسوزي وإخلاص كفايتني أبو أويك كردوي إنسان قبول ببي وكوهمو ما اندزاني كزاناني عقيدة دا فرموشي دو مرج سركي هي لابو ورقرتن وقبول كردني عبادة يك لو مرجانا بلاي درسوزي وإخلاص وتانيا إنسان ما بستي بي رزامدي خواي قورا بي هيج ما بستي تري لقل نبي ودوام دبي موافقي شريعات بي دبي يعني وكو او بك اخوا فرماني بيكردوا بيغمبر دوري دخوا السربي هوني كرتو فرماني بيكردوا كوتناكريتن هر كسك لخويا وعبادتك انجام بدا يان استبون منا خواي غورا بيغمبر دوري دخوا السربي هوني كرتو بون منا نويشكان بوشي وازن ك نويش بياني دورو كعته مغرب سيرو كعته نويشكان ترشار كعته اگر يكك بي بليت اما بيم كما من توانم هي هر یک لون و جانب 23 رکعت بکم و اگر کردی آیا هیچ سودی لیوره گری؟ آیا قبول بی؟ یان با پیچوانه و رد کریتا و بول برا و چون که پیچوانه شریعت جولاوه با دو رکعت بی و دو رکعت که قبول دکری بلام 20 رکعت مع العلم و کسا زیاتر ماندوبو زیاتر سجده بر زیاتر رکوعی بر زیاتر ذکری خوند لناو نویجه که قرآنی خوند بس قبول نابی كاتبوي اللي رأى ما أنا أجر شيء دلسوز يجمن حزيان ليبو يعني زيادة عبادة وبنداتي خواي جورب كان بلام كا بيشواني فرمودي بيغمبر بو بيامي بيغمبر بو دلود خواي السليب بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي فمن رغب عن سنتي فليس مني كات أما أنا نازم شون ولامي أو همو بلقانة دنوا شون دكري مثلا كسك يعني كوي قشتي سنة بلابني ردي بكتوا تنانت أجر شن كانت حكمك أوانا أوش نكرت كرنوية وكو باس ماكر بيغمبر صلى الله عليه وسلم زور لي أن ترابو فرمهم لها موتان لأخواتها ترسم بلام أما ريبازي من أما بيام إخوايا أما بيام إسلام هركس قبولي كرت أما خوي قازانجك أويك قبولنك أما لمن نية كوات أما مسلمان نية لبازني إسلام درجي لفرمودية كتر بارزان كإمامي بخاري ديسان رواية كتر فرمودية كصحيحة كبيغمبر دوريد خوالي سلبي ده فرميتي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى فرموي هامو امتك من دج تبهشت ثاني او كسي نبيك رفضي بك يعني راتي بك توا بل من نامو يبك ما بهشت اي هاولان فرمواني ومن ابى يا رسول الله فرمواني باشا چي هي رفضي بك چي هي راتي بك توا بك تبهشت چي هي قبول نك حزيل نبي بك تبهشت پیغمبر دريد خوالي سلمي لا ولام دا فرموي چي فرموي من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فرموي بلي اويك جيرالي من بكا اويك بشوين بيامك من بكوي اما دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى بلام اويك بامري من بكا اويك جيرالي يعني تانيا يعني جيرالي منك بشوين بيامك من نكوي اما فقد ابى يعني ديار ناويت بوي وكو بيشتريش باس ماكر خواي قولة كده فرميت من يطع الرسول فقد أطاع الله هركس الجرالي في عمبر بك درود خواي سبي وكو يك الجرالي خواي قولة كردوة بوي لفرموديه كتريشي طبعا كإمام بخاري مسلم رواياتي عن كردوة كفي عمبر درود خواي سبي ده فرميت شي من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله زانا هركس الجرالي من بك فرمانا كاني من بك جيبا جيبك بشوين فيامو برنامكي من بكوي اما وكو اويكا جيرالي خواي قوري كردوا واويكا بامري من بكا فرماني من بشتيني وكو اويكا بامري خواي قوري كردوا اذا امانا هموي دقي شرعين برزا وانا هموي بلغن براستي لسر وحيبوني سنتي بيغمبر درودي خواي لسربي خانك يتر برزا ك يعني كرتيك باسك يعني لو ما وكميك لم درس دعاي أول إن شاء الله لدرس داتو درجي بيددين أو إيش أويك براستي يكك لو بلغاني كزور زور جي بيكانين وبلغي كزور لاوازة كقوايا سنتي بيغمبر دوليد خوالي سربي لسردامي بيغمبر نبوة لسردامي بيغمبر نبوة لدواي صديق أوجا هاتو تكاوا بلن سنتي بيغمبر دوليد خوالي سربي اما براسي قسيك الزور بمعنى قسيك الزور بروبوتشو ببلغية يعني اوش اوه بارزان يعني باشا اما يعني چي سنتي پیغمبر دوري دخوالي سلمي لسردمي پیغمبر وجودي نبوة يعني اما امن تيناقم يعني اما براستي يعني دزاني اما چي اما لبرا واخوين پیناسي سنتا كان با پیناسي زمانواني لغة يعني زور لوانكا سيان لقى لك دليل السنة الطريقي متبعية الطريقة المتبعة إباشا أما لروي زمانوانية بلام لروي شرعية أما بيناسي كتري هي لروي شرعية كهمو زانيان بتابتي إما أقر بعسي بيناسي زانياني أهل حديث بكي كده فرمون ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إذا أما يا سنة بيغمبر دوليد أخوالي السربي هل اشتكى لا بيغمبره ثابت ببين يعني صحيح ببي اوش ايتر بريتي بريتي الاقصى يان كردوا يان تقرير وكباسم كرتانانات بيدنبوني بيغمبر دوليد خوالي سربي برامبر قصي كصحابي كردويتي يان كردوية كصحابي انجامي دابي اما دبي بسنة سنتي تقريري بيدا قدري والصفات صفات كانش وكو قدم هيئتي بيغمبر دوليد خوالي سربي كحديثة كان كمن لو باروا چون بوا وچون نبوا وأويك زورة لصفات بيغمبر كبيدا قتري شمائل النبوة كبريتية لصفات معنوي وكبريتية لبلن رفتارو روشتي بيغمبر دوليد خوالي سلبي كشون بوا أما هندي بلي مثلا فرمودي زور معنى لو باروا كإذي أما سنة بيغمبر دوليد خوالي سلبي باشا شون ذكري بلن والله سنة وجودي نبوة لسردم بيغمبر دوليد خوالي سلبي إذا ما أقر تفسير السنة بكين بوي كبريتية لقصة وكردوة والصفات وتقريري بيغمبر دوليد خوالي سربي إذا شون داخلية كبالي والله لدواي وفاتي بيغمبر سنة هبوة بس لسردم بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنة نبوة أصل أساسي يعني وجودي نبوة إذا أما يعني يك شدة قينيتن أو إيش أويكا يان وكو قوتمان أوان سنة با بيناسي لغوي بيناسة دكن زمانواني كطريقي متبعي اي باشا ايدي يعني زور لا مصطلحات الشرعي بلن بيناسي زمانواني هي وجاوزي هي لقل بيناسي زمانواني لقل بيناسي شرعي استبون منا مثلا صلاة نويش نويش بين أسي زمانواني بريتيا لدعاء دعاء كردن بلا من نويش أجايكك استبيت النويشيني ورو مغرب وعشاء عصر بيت تانيو دعابك أيا من نويشة أمد بنويش حساب دبي أيا نويجي لسلا ده شيء أي أخوي قال لي قبولك نخير بوش لبرو نويش أو هيئتيك هم أندزاني نويشك شو عندك ريبريتي لو بلين ركوع سجود وذكر وتحيات وفاتحة يعني سلام دانا وتكبير إحرام يعني أو نويجيك هم أندزاني بريتي لو كواتا نويش لمصطلح شرعي معناه كي جوازي هي لقال نويش لمصطلحي زمان واني كبريتية تانية لدعاء فاران وان إذا أمش بها ما جواز سنة لروي زمان واني بل ريقاء طريق نهج يعني وجاء راس بيان راس نبي بل فلان كس سنة فرعوني يعني لسر سنة فرعونية لسر سنة شيطانية ريباز ريقاء طريق إذا أمل الروي زمان واني وان بل أمل الروي شرعية وسنة بريتية لو قلت من كردوا وقسوا رفتاري في عمر دولي دخال سلبي أما سنة حسابة دي باشا شو عندك لي بلين والله أما لسردامي في عمر دولي دخال سلبي وجودي نبو يان أما يأوات كي أوان يانيش أوان بلان ووايك لدواي صديق أو وقتي نسرايتوا وأوانش لأخوانا ونسيانا وببيئة وي مثلا سنديها بي ببيئة وي مثلا كفعلا تحقيق يان كرد بي لوي كفعلا نمقصي في عمر بدولي دخوة لسامي وامش طبعا ديسان قمانك كزور بنماي زانستين يكا لكاتي خوي امش بلن ليكا لقمانه هرا قرنقو سركي كان كبدور درجي با چندين برنامه ايما ان شاء الله تعالى لداتو قصي لسركين بوي ايما بلن كاتمان توابو ايما هولدين ان شاء الله لدرسكون داتو زيتر قسال سر أم بابتا بكين بو أوي فعلا بو من دركوي كآية لسر دمي پیغمبر دولد خوال سر بي سنة وجودي هبو ايا نبا چندين بلغي تريشي مال بلغي ميجوي و بلغي بلين دقة شرعية كان إن شاء الله زيادر آماجا بيدا كين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشويستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خوي قور برجة بصر دلو دروني همومان تخوش حالم كامروكا حلقي شنوي برنامج كي برنامج كي خوتان خزان خوشويستي بأيوي عزيز خوشويست قيشت موا عزيزانم. امروكا رولا خوشكاني برزم أكم همومان خوشكاني برز همومان كومالك عيب من هن بني آدم هموي هروايا هر هموي بني آدم پيك هاتوا لكومالكي تاكا وريوكو پيك وهندك لعيب وعريشي تدايا. إنساني كامل لغير عزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادو زيتوا دبي أمل لكن من وكو شتيشي ثابت لدلو درون من دامزراو به كإنساني كامل كمروفي كامل كمروفي بعيب نيل سر أمزوي تنها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دي كات إما هر همومان خواني هندق لصفات كأو صفاتنا ما يدل قرانيا لبو خزانة كان من زور زاران أبينين أو إنسانة أو مروفة أو بياو برزة كتبيني هندق عيبي هيا أو عيبا زور دلي ميردا كي زور دلي خزانة كي بيدا كشري زور بي عادز دبي نازاني بات أسلوبك نازاني بات الشوازك كوا أو عيبا ياخد أو نقصاني ميردي خو ياخد تون بتواني أو صفتي كليتي بي بليتو لايب باتن زبراستي تشخيص كردني عيب للايان أفرته ولا بو بياوكا يخوي زور مهمة نك أتو بسري دابرو بياوكا أتو بحياتي خوم أم خيرم لتو نديتيا أتو هرهيزني أتو هي صفاتي كي باشتنيا كي أتو بياوي نازم تبسي براسي أوانا مشكلة زيادة كات أبي إما بزاني خوشويسانم براسي أوانا حمو مشكلة زيادة كات روش بروش ويدي دي أو مالا بي سرو برترو بي استقرار ترو بي آرامي تر دبيتن دي كواد دبي أم آفرتا بأسلوبة كي زور جوان بشيواي زي كي زور جوان بي عيبكاني ميردي خوي تشخيص بكا پيش هموشتك خوشي برزم پیش هموشتك حتما او مرده تو خواهنی کمالک صفاتی جوان و ریکو پیکا دبی اوانه لبر نظری خود و لبر چای خود بگری ونی او پیاوه یک کتل رشی و عیب و عارو به سر و بری بی نه انسانی کامل نیه کواتا او مروفه او پیاوه که خیزان که پیاوی تو سرداری تو لماله دوری تو لماله براسی ام پیاوه هیزنه به کمالک صفاتی جوان و ریکو پیکو کمالک اخلاق و کمالک شایستی شایسته و ریکوپیچی هن کدلیتیو خوش کردیا کد اتوی پی ریکوپی کردیا اتوی پی سر بلند کردیا دیگه وقت اول زاری خوشی برای زمیر تصب که ورا متحی میرد کد بکه صفات زوانه کانی پی بله این زا لپاش اویک صفات زوانه کانی پی گود لپاش اویک و متحی کرد لپاش اویک سنتی چی زوان لبوهی نوا این زا ورا گلیکی خود با اسلوبی چی زوان با اسلوبی که عقلانه لبای دربرا بزند تن برای کوپیچی بزند تن بزوانی ام پیاوا وازد خراب که دینی و صفت خراب که خود گوری لبر لبو باشه. زاگر اما آوامان کرد براسی اما دتوانین زور باشه وازه که عقلانه و ریکوپیچ ببی اوی مالکت تکه ببی اوی سرود دری یکتر تک بسیتن آوا همو خو خراب کان همو صفتانی که گلیم لیه برو باشه و ریکوپیچی اصلا خوشبستانم. حتما انسان ككاتي كدوزوليتو ولا غريكتري ك ليك مال بيكا ودجين هم صفات يكتر ما بدري يكترنيا لبرو ايما لكر افرتان كومالك صفات جياواز ماني كومالك هستان ودانشتني ليك جياواز ماني كومالك تصورات وفكر كنو بوسوني جياواز ماني ديكاتا ام جياواز يكلنا مال هي زار بزار ودكاتن كشتكان غليدي دروز بياخد لبيني افر بياو زياتر لمال مشغولن زياتر لمال مشغولن بكاري
سەرەکی بە کاری دەرەوە بە کاسبی بە دەوام بە کۆمەرە شتێک جا دوکاندارە مقاولە دکتۆرە مۆزەفە مهندیسە عملی هەموو شتێک ئەم پیاوانە لە دەرێ بە شت مەشغوڵن یعنی وەلی دەکاتن ئەو مەشغوڵیان تاثیرێکی سلبی دەبێتن لەسەر دڵ و دەرونی خێزانەکەی جا میسال با میسالێکی بێنینەوە بزان ئازیزانم پیاو هەیە دەبینی کەم پێیدەکرێت بێ لەگە ماڵ و منداڵەکەی دابنیشتن لە وەختی زەموو دەمێ لەگەڵیان نان بخواتن یاخود کەم پێیدەکرێتن لە ماڵێ دابنیشین لەبەر زۆر و مەشغەڵەت و ئیش و کاری خۆی حتا پیاو هەیە کە دەبینی دەستە ئیشە ئیلا وەختی نووسنێ دێتەوە کاتێک دەبین منداڵەکان هەموو نووسینە ئەوە گلە یەکە زۆری ئافرەتەکان هەیتیان باشە ئەگەر ئەم عیبا یاخود ئەم نقوسانی یاخود ئەم گلەیە هەبوو لە ماڵێکدا ئەم ئافرەتە بە چ شێوازێک بێ بە پیاوەکەی خۆی برێ ئەوە میمە ئێمە چۆن بێن بتوانین ئەم ئافرەتە بە شێوازێک بە پیاوەکەی بڵێ بۆی ماڵەکە نەتەقیتەوە بۆی مشکلە زیاتر نەبێتن ئەگەر ئەو ئافرەتە هات گوتی پیاوەکە وەڵای ئەتو هەر بە پیاوی عالەمی ناچی ئەتو چی ئەتو هیچ ئاگا لە من نیە بزانە ئەو مدارانە هەموو فەوتانە من بێزار بوومە لە دەست شەو شەو ئەتو دێوە ئەو حاڵە ئەوە ها زیاتر پیاوەکەی عەسەبی دەکە ئەری دەری ئەدی من سەگ بابی دەکەم ئەدی ئەمن ئەو هەوو مارکاولێمە ئەدی ئەو هەموو ئەو ئیشی مەشغەڵەتێم لە بۆچی ئەدی لە بنگۆر هیچ ئاگا لە من نیە بزانە ئەو مدارانە هەموو فەوتانە من بێزار بوومە لە دەست شەو شەو ئەتو دێوە ئەو حاڵە ئەوە ها زیاتر پیاوەکەی عەسەبی دەکە ئەری دەری ئەدی من سەگ بابی دەکەم ئەدی

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان بوكو بيرخصنا بيق لدرس رابردو، بس المبحث الأول الأسباب المعينة على التدبر، يعني المعينة على التدبر، أو لفظة بهردو الشيء ودخوين ديتو هردو الشيء وشي دروستا أسباب المعينة بخوينيو، يعني هو كارا ياركاني لسر تدبر المعينة، يعني هو كارا يارمتي دركان. إلى درس الرابر دول لمطلبي يكن باس لأسباب معنوية كان ما كرت كقولت ما تعظيم كلام الله وحبه، دوميان الإخلاص، يميان الدعاء، سارميان قيام الليل. إنزل لمطلبي دوم الأسباب الحسية، هو كارا برجستي يكان. إنزل يكميان أمور دفرمي قبل القراءة، يلا فيش قراءة كسن شتي كدبي أو شتانا، وكو أسبابي هكاري حسي دبي جيب زيها مكين تاو كو تدبر كمان بوبي يكم يان دبي كاتي شي مناسب هرب جين كاتي شي جنزاو بو تدبر، دوم يان شويني شي جنزاو، سيم يان مقداري شي جنزاو، تن أندازة تن آياتي شي جنزاو، سوارم يان دبي دراسي سيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بكين، بينزم يان تدرج بيتن، يعني بلبندي بيتن لمسألة تدبر. درس عمرو من دين سر ثانيا في أثناء القراءة الأسباب المعينة، أسباب المعينة كأثناء قراءه كاركات سنة بارزان، يعني كاتي خوين نوي قرآن، يكم يعني إثارة الأسئلة حول الآية، إثارة بمعنى هجان دين ديتن زولان دين، يعني تسم بسياري درباريم آيات دبي لمشي خمان بروجينين بيهجينين بيزولينين تاوكو تدبر باشتر ببي. من أعظم وسائل التدبر لقورتين أمراز كاني ترامان أن يستثير القارئ الأسئلة حول ما يقرأ دبي خوينار تم بسياريك سبارد بخوين وكي بهجيني بتزوليني لمشي، ويقف مع الآيات متسائلا لقى الآيات كان بوستي وبسيار بكا، لماذا قدمت هذه السورة على تلك؟ بو عم سورتها لبيش أم سورتا داندرا وهاتوا داندرا وهاتوا، ولماذا تميزت هذه السورة من تلك بافتتاحية ما؟ بو أم سورتا زيوازا لم سورتا بدسبيتشي دسبيكا كان بو زيوازا، ولماذا تكررت الآية بعينها في سورة ما أكثر من آية؟ بو لم سورتا أم آية وكخوي، فبأي آلاء ربكما تكذبان سيو يكزال السوري رحمن بو سيو يكزال وكخوي دبارك راوتوا، ولماذا عبر هنا بكذا بو لربم تعبيرها توا، بينما عبر في موضع آخر بكذا حمان قصة يروك لشويني تر بتعبيري تر بأماجي تر باسكراوا، ويحاول إجابة أو بسياران لخودكي إن زحول ددي ولا مكان عن ذلك بنفسي بخد بدس بني ولا مكان قبل أن يسأل كتب التفسير تفسيري بيش أو بسيار بكي لا كتبي لا برتوشي تفسير كان أو العلماء عنها بيش أو بسيار لزانيان بكي زانياني تفسير، فإن ذلك مما يثري ملكة التدبر، يثري يعني يغني، أو هم دبيت الدول من كردني توانايتي تدبري ترامان وينميها، يعني قشي بيدكاتن بو إنسان دائما كقرآن دخويني بهر تلاوة نبي هر خويني شي هكذا نبيت النع بسيار بكا أم سورة بو بما آتا دستي بيكر ديا أي بو سورة كيتروانا بو أم سورة ليرك بما آتا كوتاي هاد تمشاتا كيني سورة دواي أو بآتا كوتاي هاتا دبني مناسبيك هي كنزانك لنيوانيان هي أو زورة بسيارانا همو دبيتا هو كاري أو كوا زياتر تدبر، يعني هو كاري تدبر لقرآن. وقديما قالوا لكونا واو تراوا العلم خزائن زانزد خزينيا ومفاتيحه كل لكان أم خزينة جيشن بو جوهرانتيا السؤال بسيار كردن ظلن أما لا قولي تشي بيشوا من عليا رزاي خوي لبيتن، وأي علم أوسع سزانست كيف راوانتر وأغزر زياتر ببركتر من القرآن الكريم لقرآن بيروس زابو برزان لأثناء القرآن يكم شد به بسيار وروجينين وبو ولا مكانش بخومن بقرين. دوميش يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بناقرتين ببروردقار لشيطاني رجم كراو، وليس المراد بها هنا مجرد التلفظ بالتعوذ، لأن ما بسنيتنا بري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ما بسنيها
بل استعاذة حقيقية بلكو بنا بردن بنا بردن بو پروردگاري چي راستي. قال الإمام ابن القيم دفرمي إن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن. شيطان يجلب يعني يصيح يعني حواردك بسرتسي بسر قارئك بخيله بسواره ورجله بيادة يعني دائما دنجي سوارو بيادة تون دنجان ديتن أوه همو بسر چه داديني بسر قارئ قرآن دينتن تاوكو مشغولي بكاتن لسه لما مقصود القرآن كتدبرك وهو تدبره وتفهمه أوش ترامان تيجيشتن ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه أويك بروردقار ما بس تسيد بيتنا القرآن فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن. دائما الشيطان حرصي هي زور هوري أو دداتن همو ما ديبونة خوي بكار دخاتن تاوك أن يحول بين قلبه ببت بردير دروسكا لنيوان ضلي وبين مقصود القرآن وما بس القرآن سيا يعني ناهرية ما بس القرآن كبقى بضلي فلا يكمل انتفاع القارئ بهم هروها السودي قارئ السودي طاولي ورناقريتن بويدا فرمي فأمر عند الشروع يعني عند الابتداء فرماني بيكرا ولا كادي لس بيكرني قرآن كخواي قردا فرمي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بويلي رش فرمان بروف كراوا بقاري قران كراكا قران دخيني لسرتا ان يستعيذ بالله عز وجل منه فنا بقري ببروردگار لشيطاني رجم كراو. وقال ابن كثير رحمة خويا لي بدا فرمي والمعنى في الاستعاذة ما ناتي لاستعاذة فنا بقريت لخويا جورا عند ابتداء القران لسرتا قران خويندن تفرمي لي الا يلبس على القارئ قراءته تاوكو لبو قارئ قراءته بو قارئ التباس او نبي تكلاوي دروز نبي ويخلط عليه خلطك ببيتن تكلاوي يجلس لي دروز ببيتو يجل قليش تر تكلاو ببن ويمنعه قارئ ريل قارئ بقريت من التدبر وتفكر بو اوي كواتي رامانو بيكرنويل بدس نهينتن ببيت الرئيقر فهي الاستعاذة فناقرتن لخواي پروردگار تمهيد تفرمي تمهيدك بيش تشيكا للجو الذي يتلى فيه كتاب الله بو دروس كردني كشك كوا لو كشك ديويت سبكاتن قرآني تيدا بخوين توا وتطهير للقلب وتطهير له من الوسوسة ودبيتا باكرنوي ضلت برزان لوسوسة وسوسة الشيطان واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصة بهمو هستا كانت أتورود تسبكي رول أخوابكي بدل صوزي بخالصا هستا كانت هرهموي لا يشغلها الشاغل هيت شاغليك هيت شتيك مشغولي بكاتن نبيته هو كار أوش كيشغلوها كضميرك لبو قراءة دقرته يعني أو قراءتي شتيك مشغولي نكاتن خريجي نكاتن من عالم الرجس إلى دنياي بي سي والشر خرابة الذي يمثله دنياي بي سي الشيطان چه تمثيلي دكاتن چه نيونراتي دكا الشيطان شيطان رجم كراوا وسيم هو كار له كارن كدبل أثناء قراءة برزان همان بيتن القراءة الصحيحة المفسرة أو خوين ودرستيك وتفسير كراوا بابزان ما بس يبيتيا كلما كانت القراءة الصحيحة هركاتك قراءة خوين ودروز بو مرتلة بشيويتي دروستو لسرخو بتيجيشتن كرا مجودة بتجويدة حروف كان هموي ما في خوي دراء تفرمي كانت أقرب إلى التدبر أو نزيق ترى بو تيرامان أو زور نزيق دبيتن. قال تعالى پروردگار سوري المزمل لآتي تارة تفرمي وردت للقرآن ترتيلا يعني قرآن لسر خوب خينوا بما ناوتي قيشتن. أخرج مسلم عن حفصة رضي الله عنها إمام مسلم لصحكي خوي دا لحفصة دايش إيمان داران حديث يشي هنا كده فرمي قالت دايش إيمان دارا حفصة فرميتي كان صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا يقرأ بالصورة يعني عادتي وابك الصورة يشي بخوين با دفرمي أو الصورة تون دخوين دا حتى تكون أطول من أطولي منها يعني أو صورة كأو دي خوين دا صورتك جماري أعتكاني كرد بو برام أوان دا بتدبر دي خوين دا أوان دا بمعنى ولسر خوي بتيجيش دي خوين دا
ولی ده او صورت هند درج دبو ل صورت درج کان زیاتر دبو زبوی انسان صورت کل جمعره آتا کرتا کما تو کاتک تدبوریت ده زیاتر دکی که انما صورت چی درج درج خوند دو تو بوی پیغمبری خوا قرائه کی او هابو اوند تدبوریت ده ذکرت صورت کرتا کان كأنما صورة الدريجة كان لوان دريج تردبو لروي كاتا إنزا ووصفت أم سلمة أم سلمة إيه ما دار زي خواه اللي بي تون وصفي قراءة بيغنبري خواه كرده قراءته فقالت فرموتي كانت مفسرة حرفا حرفا يعني بيد با بيد بو بوش يوازد دي خوين دوا وفي الرواية أنه كان يقطع قراءته آية آية بيغنبري خواه لرواية كالي نقل قراءة وكذا فرمي آيات آياتي دخين دوها آياتك رادة وستا آياتي دوهم بمشي وازا وفي رواية ثالثة للرواية السيما تفرمي أكثر تفسيرا أكثر تفسيرا يعني تي تقول إجراوة دايش إيمان دارا أم سلامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءتك يخوي تبصران يقرأ تون ببابزان السوري فاتحة بيغنبري قوات سورة خين ديتوا الحمد لله رب العالمين سيد كان رادة وستا دلي ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف بمشي وازا آيات آيات أواقر أي صحيح مفسري كلا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نقل كراوة وعن قتادة رضي رحمه الله أنه قال قتادة كاليك قتابة كان ابن عباس رحمة إخواني اللي بيدفر مين سئل أنس بسيارك لا أنس كريم مالي رزاي إخواني اللي بين كيف كانت قراءة النبي قرائي بيغمبر إخوات سونبو صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدى دفر مين قرائي بيغمبر إخوان مدبو مد سونة باب زاني بخوي تفسيري عبارة مدك ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تري يمد بي يعني يقطع بي كبري بسم الله الرحمن الرحيم ويمد بالرحمن الرحيم مد تاوي دا يعني همو بيتا كان لروي تجويدا كيسا زانستي تجويد كزور قنجي بيدراوا في اسم سمانانش اواني كواشار زانين هلو دن خوان فير كان تجويد تاوي بيتا كان ما في هر بيتا وكو خوي بيبدريتين وفي حديث حذيفة لحديث حذيفة تفرمي يقرأ مترسلة مترسلة يعني بهدوء لا يسرع بسر لسر خودي خندوه بهادئ بنرمون يعني فلم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال في القراءة بيغمبر إخوة قد خيرين ذاك القرآن ولم يثبت له أنه وروا سابتنا وأنه صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في ليلة قرآن ليك شوى ختم كربيت فعن عائشة رضي الله عنها قالت لعائشة دايت شيء من دارا كفرموتين ولا أعلم نبي الله قراءة قرآني كله نمزاني وكبيغمبري إخوة ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله نمزاني وبيغمبري إخوة يقول قرآني هرهم وخويند بيتها في ليلة ليكشوا ولا صلى ليلة إلى الصبح واروها الشوية تشيح نكردو هرهم هرشون ويشكا شون يشكا طاوكو بياني كواتا بيغمبري إخوة تدبوري كردوا يعني امان سمي او النبوة ختم يقل شو بكري نخير ببيت سوانوا بسن توانا وطاقتتها نشاطتها صالحتها او ان دد يار بكهروكو باس ما كرد بمشي وازا بخوينوا وعن ابي جمرتا قال ابي جمرة رزاي خواهي اللي بيدا فرمي قلت لابن عباس بسام لابن عباس كرد كتابعية تفرمي قلت ما اي ابن عباس رضي الله عنهما رزاي خواهي لابن عباس لباوتشي بي اني سريع القراءة من قراءة خراءة إني أهذ القراءة يعني أسرع القراءة يعني قراءة مغزور خيرا لكاتك قرآن دخين موا فقال ابن عباس ابن عباس رزاي خوالي لي بيفرمي تفرمي لأن أقرأ سورة البقرة بقرتي تو أقل يك بس سورة بقرة بخين موا فأرتلها لأن أقرأ سورة البقرة أمن أقل سورة بقرة بخين موا فأرتلها بترتل بخين موا به واشي لسرخوي بتدبر تفهم أحب إلي من أقرأ القرآن كله باشتر لو يهمو قرآن بخير ما بلام تسون بخير ما هذرمة هذرمة يعني بسرعة بخيراي زابوه برزان أما مطالب نين بزوري ختمي قرآن مطالب نين بزور خوينوي قرآن بلكو إما دواما لي كراوة تدبر بكين خينوي چي زوان لسرخو بتدبر مقصدك اي تيبقين باس ما كد أما تلاوة كما بس نيبة تانية
تێگەیشتن چکە تێگەیشتن بەرهەمەکەی چوو ڕوو دەداتن عمل پێکردنی سوارم هۆکاری کە لە کاتی ئەثنای قراء دەبێ بیکەین بەڕێزان الجهر بالقراءة يعني خوينا وكان بدن بيتن من عوامل تدبر كتاب الله تعالى الجهر بالقرآن الكريم لا هو كاركان تراماني كتابي خواي قورا أبيك وإنسان قرآن بدن بخوينيتن وكان النبي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن بيغمبري خواك قرآن دو خويندو بدن دو خويندو وبين أن ذلك محمود حتى وكو بيغمري خواه يعني باز ذكاة داري أوس يعني باز بتاكا باز كراوة أقر إنسان قرآن بدن بخوينيتن يعني حمد كراوة فقد أخرج البخاري ومسلم وغيري وغيرهما إمامي بخاري ومسلم وغيري أوانا فرموديا هنا وتولي شيء هنا ويتان ولا أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأبو هريرة زي خواه لبي لبيغمري خواه جيلي وكفرموتي ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيه حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به فالوردقار جي لكز نقرتوا وكو أو جي لبيغمبري خواه قرتوا كقرآن بشيويتي حسن بشيويتي زواني خوينتوا يتغنى يعني بدنجيتي تغني بالقرآن يعني قرآن بدنجيتي خوش إن ذا قرآن كش نقص سري به نخير دفرمي يجهر به بجهر يعني بدنجيك كوا بيش همو كذا بي خود جد بيتن إن زا أغر خلقه كش جيان لي قرتي دنگه كدوا بي كوا لقلوان بقون زي أوانيش جي بيستي بين بين زم هو كار لهو كار كاني كلا أثناء قراءة دبي هبيتن بو أوي كوا تدبر تدا أنزامي بدين برزان التغني بالقرآن وتحسينها يعني تغني ما بس بي قراني يعني دنگ خوشي چه قرآنو خوين ناكان خويني چه زوان بيتن پیغمبری خواه قال صلى الله عليه وسلم ده فرمي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لأيمانيا اگر کسی قرآن بدنگی چی خوش نخوين توا قال ابن كثير رحمتي خواه إليه بده فرمي المطلوب الشرع مطلوع شرع انسيا إنما هو تحسين الصوت يعني تو دنجي خود خوش كيت الباعث على تدبر القرآن كبال نرى بوي تدبر القرآن بدز بين وتفهمه تيجيشتنه والخشوع والخضوع والانقياد بريزان خشوع أو أعمالي قلبية يعني تولنا وضلدع من الكذبي خضوع من الكذبي بلان با كردوة كانت لاشت والإنقياد من الكذبون با لفرمانة كاني والطاعة جرالي تابو يا همو كسيق خواهي قورا وانده بهري بيداوة كوا دنجي باي هندي خوش بيتن بو يا كاتك قرائي قرآن داكي حولو بدا بدنجي چي خوش بخويني وا واو كسانش كوا پر وردگار ودنجي خوشي بيداوان وا نعمتي چي إلهية كخواهي قبرة بواني داوا ششم هوكار له هوكاراني كوالا أثناء قراءة بو تدبر دبي همامي برزان الاستماع للصوت جوية قرتن صوت الحسن دنجي چي خوش جي لي بقرين في قراءة القرآن كاتك قرآن دخون دلتوا فإن كان لا يحسن التغني بالقرآن كسيك بخوي دنجي خوش نبو نيتواني دنجي خوي خوش بكا بو قرآن خيندن فليستمع لمن يحسنه فجي لو كسي بقري كوا بدنجي چي خوش قرآن دخويني فيبحث عن أفضل القراء صوتا بقري بدوي خوشترين دن كقرآن دخوينه في تقديره وبرام للي أو كسي خوت يعني من دنجي أو قاري أم بي خوشتر لواني كسي تر بي خوش نبي وليس تقدير غيره نك بتسيتن لخلشي تر تو تسي بي خوشا كاما دن قد لاي تو خوشا من جيلة ودقرم نا تو كاما كاري غيري تر لسردل برو جيلة وبقرا فالناس تختلف في انجباذها جبذ يعني راششان خلي جوازه عندي كسا بدنجي ام قاريكا كاري قرتر هي بويتر الى الصوت الحسن بودنجي خوش فلينظر الى الصوت الذي يحبه هو با سيري او دنجبكا جي لو دنجب بقريكا خوي بي خوشا ويخشع معه بلام خشوع الى قلدبي بالكسي الى قلدبي تن وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع الى قراءه ابي موسى سيل كان بيغمبري خوا جي لصحابه قرتوا لو انا ابو موسى يشعري فقال له بي فرموا لو رايتني وانا استمع لقراءتك البارحه اتو اجر من بديد با كتدويني قراءه دخوين دو من جمله قرتبو دويني جمله قرتبو فقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود مزامير يعني بدن خوشي دقوت ريتن ديار آل داود يعني بهو مشهور وموصوف بون بدن خوشي دفرمي يعني دن خوشي كيتو وكوان وابو وهروها بيغمبري خواه نقلر لأبو موسى عشعري جيلة كسي تريش قرتيا
لو أنا ابن مسعود واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وتأثر بها وبكى كاريجري لسر بيغمبري خواه كردوه وبيغمبري خواه بهي قراءة كي قرياوه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعبد الله كري مسعود رزاي خواه لي بكذا فرمي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه بيوتم اقرأ علي القرآن قرآن بو بخوينه قرآن مسر بخوينه فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل قرآن لسرتو بخوين موا كتش قرآن لسرتو ذا بزيوا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال بيغمبري خواه فرمي إني أحب أن أسمعه من غيري من حزدكم جيم لغير خوبيتا كقرآن دخوين قريتا. قال ابن بطال رحمه الله الضالي يحتمل أن يكون كي يتدبره ويفهمه ما بستك أسمعه يعني تدبري تدازيات تربي تيجيشتني وذلك أن المستمع أقوات ودائما جيجرتن كاري جيري زياترة كتولة كسك جيجرتها سور زار هيدا بني لمجلسي يعني هذه مجالسي قرآن خويندن دانوشتين ما شاء الله كساني قرآن دخوين سيري دكيت يعني دين جيهان دخوشة سبحان الراز أتولة جويتشي كبجداري لو مجلسة دروي كتينا جويتشي قرآني كشيتشي قرآني وأجر قصة جديدة بعدها ناو قصة كأنما أتو وكبرن لكاركتر كاني ناو تسير روكا بجداري قصة كبجداري كأنما توش دوي بجداري تكردوها حوتم هو كار بريزان كالأثناء قراءة دبي همان بيتن كدبيت الأسباب تدبرا مدارسة القرآن يعني تسبكين يعني هول بدين القرآن مدارسة بكين مدارسة أوني أخوين نوي نا تو لقال كسي يشتر أوش بوتو أو بيدقوتي مدارسة بس كمدارسة مفاعلة زماني عربي مشاركة لبدو كسبكار ديتن وهي مشاركة في تدبر القرآن بجداري كردنا لتراماني القرآن يقوم بها أكثر من طرف زياتر لطرف للايانك بجداري دكاتن كأن تكون بين الشيخ والتلاميذهم زاربها لنيوان ما مصطاو قتابي كان أو الوالد مع أبنائي زاربها لنيوان باوكو من ضالة كانتي أو المدرس مع طلابه زاربها هي لنيوان ما مصطاو قتابي كان أو كتدريسي عندكاتن أو غير ذلك من الصور الممكنة يعني هر شيوهيك لشيوهيك بكري دكريت الإنسان برجستي بكاتن وهي المشار إليها بقولها أويك لأما جبك راوة لفرمو دي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كده فرمي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هز قلق كونابي توا لمالك كاني خواه يتلون كتاب الله قرآن دخوين طالما ويتدارسونه بينهم مدارسي دكن يجبو أوي ترد خوينيد واتر أو بو أوي دخوينتن جيل ترد قرين أوش همودة بيته هو كاري أوي كوا أرامي بسري عند عبزي بزي دان بوشي ملائكتش دوريهم دا أو فرمودة كتنزار خوين دوت مانوا وبروردقارش لملأة للاي خوي دا باسي تو دكاتن أو كسيك أمزور كار دكاتن ولنا في مدارسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان شاهد على ذلك بيز قلم فرمودش بريزان بيغمبري خوا امزورا خوين نوي ام مدارسي كدوا لقل چه لقل جبريل عليه السلام سكاتيق للشواني رمضان او بلقيك بيغمبري خواش مدارسي كدوا يعني بو جبريل عليه السلام يخوين توا بهمار جبريل بو يخوين دوتوا بو تفرمي وهو ما رواه ابن عباس كعبد الله كري عباس دجرتوا قال فرموتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بيغمبري خوا لها مو كس بخشنده تربوا وكان أجود ما يكون في رمضان ولما جاء رمضان يجده موك الزياد تربخ شند تربوا بلام لسكاتك حين يلقاه جبريل كاتك جبريل ده ملاقات يعني كاتك جبريل دديت وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان لها مو شوية كابي غنبري خواي ديتيوا سيان ذكرت أو ديتنا بريزان فيدارسه بالقرآن مدارسي القرآن ينذكر يعني جبريل عليه السلام بو بيغمبري خواه أو يشبه مانشد بو جبريل عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير إنزا بيغيشتني بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام تفرمي لها مو بخشن داتير لتسبوا بالخير لروي خير بابزان والتشبيه يشي تدا تفرمي بخشن داكي سون ولا روي خيرا يعني من الريح المرسلة ريح المرسلة باكي ببركات أو باكي بركتي لقرداد فرمي بخشن دي بيغمبري خواه لو ملاقاته ولو مدارسه
لو بايك باش تيجي جزيرة أنا منطقة تيجي بكاملة لخوي دقيت وبركة دينيتن تفرمي لي خير زيادة سرة زاسي اللي كان بيغمبري خوا مدارس يكير دو بريزان با إمش هول بدين مدارس ما نهبيتن خاصة حفاظ القرآن ولواني تريج أواني كديانة تدبر كان بابو يكتر بخوي النوا ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوها أولي رأى لحتى كي بيغمبري خواه باسي مزقود يكر في بيت من ميت الله باش اللي غيري مزقود هشويني ترهي بله دتوانيتو أو فضيلة بدز بيني تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة دتواني لقطاب خانة ورباط لشو يعني كرباطي تيدا دمين نوا ونحوها نموني أوانا يصار إخراوة كان هان إستان شويني مدارس هان كتاب خانة كان من مراكز تحفيظ القرآن كلا من كاني لبركني القرآن هان حموي أوانا دكريتن صون في غمبري خوال ليلة حسك باسي مزقوتي كروات دكري أوانا جلو شوين أنا مدارسة بكري أو الغرف الصوتية يعني هو هولي دنجيا كان على الانترنت دس الانترنت زاروها كوا دروس دكريتن أو الهواتف الذكية التي تحقق هذه الغاية زاروها سازور كسيا موبايل بكارديني بو موبايل دخوين تو موبايل تنزيل دكاتن تو هاتر جيلي دقريتن سير كاو مدارسة يعني إنسان دطاني أمر أو وسائل نش بكار بينتن وسودي شيلي بكاتن هشتم هو كار له كار كان كلا أثناء قراءة بارزان كدبته هو تدبر بدستيناني تيرامان تدبر الإنصات عند استماع للقرآن بيدنقبون لكاتي جوي قرتن القرآن خواي قورا لسورة أعراف دفرمي وإذا قرئ القرآن كاتي القرآن خندرا فاستمعوا له جويلي بقرن وأنصتوا بيدنقبن لعلكم ترحمون تاوكو بروردقار رحم تان بيبكاتن قال الطبري إمامي طبري رحمة إخوة اللي بدفرمي أصغوا له سمعكم جويبو بقرن بوتي لتتفهموا آياته بو أوي لأعتكاني تيبقن وتعتبروا بمواعظه وهروها بندور بقرن لأموش قاري كاني وأنصتوا إليه بيدنق بن بوي لتعقلوه وتدبروه بو أوي عقل جيري تان بو هبه وتيراماني بو بكن ولا تلغو فيه لغو تدامك قسما كان فلا تعقلوه أقروا بكن حيز عقلك حيز جيرية كي تدا أنزام نادرتن أو كتبرير رحمة إخوائي لبي لتفسير أم آياتا بو هذا فرمي والاستماع أبلغ من السماع أما سماع من هي استماع من هي لزماني عربي جهازة أقر تسي أصلي فعلك يكشتا أصلك أي سماعية جي قرتنا بلام سماع جي قرتني كي ببي تعمدا بلام استماع جي قرتني كي بتعمد يعني تو جي خوي لك دو أدري جي براخة جي لي بقرأ فهو سماع وانتباه استماع جوي قرتنا وآقاليبونشا والإنصات هذه إنصات سونا بريزان تفرمي يرجع مجموع معناه عند المفسرين همو معناه كان لا المفسرين أنسيها إلى أنه قطع موانع من كمال استماعي همو ريقر يكاني كواد دبيت الريقر بو تيجيشتني يعني جوي قرتني تطاو أو ريقريانا همو لابا أو بيدقوتري إنصات بو إنصات أو تو همو ريقر يكان ببسراني تاوكو كمالي استماع بدس بينين ولقد أثنى الله سبحانه على الجن عند استماعهم للقرآن فروردقار ستايشي جنكاني كردوا كاتك جيان لقرآن قرد وتأدبهم في مجلس الاستماع أو أدبي أو أكارو أخلاقي كبكاري يعني هنا لكاتي تسي لكاتي جوي قرتن خواهي قرر السوري الجن لآياتيك ودودة فرمي قل أوحي أي محمد بله إلي أنه استمع نفر من الجن وحين بولاك راوة كوا كومالك سنكسانيك لجن استمع فقالوا لكاتي قرآن خوينك وتيان إنا سمعنا قرآنا عجب سيرك إما كجان لقرآنك يقرد إنزا وتيان إما جيمان لقرآن يتبو أو قرآن زور عجيبة زور سرسرمانة لبرتسي يهدي إلى الرشد بو هموت ساكي يقرنونو يدكا بلان فآمنا به باورمان بهنا ولن نشرك بربنا أحدا والشرك يتهاوليش بو پروردگار أنزامنا ده سيركا استماع جيان قرد إنزا
استعيش قرآن يعني كرد قلتين قرآن ايش عجيبة انزا مدح قرآن يعني كرد مقصد لقرآن سيا يهدي الى الرشد و كاريجيريش الى السر يعني كرد باور يعني بيهناو شركي شركي شان بو پروردگار انزام ندا واروا على سورة احقاف دفرمين واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كاتك كومالك يعني سن نفرق لجن من بولايتو اي محمد نارد يستمعون القرآن جان القرآن دقرد فلما حضروه كاتق لمجلسك آمادبون قالوا أنصتوا بيكتر يعود بيدنقبن فلما قضي فاشا كراء كتابو ولوا إلى قومهم قرانوا لاي قلكان بلام قرانوا ويشي دس بطالين منذرين بون با أقادار كروا بون بما مستاي قومك إخوان فقد استمعوا صامتين منتبهين جيان قرد بيدنجي بآغا داربون حتى نهاية تاوكو كوتاهي فلما انتهت التلاوة كاتي اخوين نوك طابو لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم نما نوا تاوكو بخيراي جيشنا لاي قلكانيان وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه نفسكانيان وهستكانيان سيلق الخوي برد بريزان ما لا تطيق السكوت عنه اشتيش لقل خوي برد ندكرا بيدنج من لسري أو التلكؤ في إبلاغه يعني تقصير كردن لا جياندني والإنذار به كواتا إمي مسلمان همو كاسيك أو قرآنك جيمان لدبي إيويني لي بيدنج بين إيويني كوا نيجينين نخير ببيت سوانوا أو جنوان كردوا بني آدم دبي إما بعمان شد مكلفين حول بدين قرآنك كاري قريبا تبقاو وخرتش تدا أقدار بكينوا قال الآجوري كصالي سيسة الشيز وفاتيك ورحمة خواهي ليبي تفرميه وقد أخبر الله عن الجني پر وردقار حوالي جني بإمدا بلان تون وصفي كردن في حسن استماعهم لجواني جيرا قرتين يعني للقرآن بقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه وهروها ولام دانوان بأوي كبوان هاتبو بوان دان درابو ثم رجعوا إلى قومهم باشان قرانو بولاي قلكان فوعظوهم وعظي أمش قاري قومك إخوان كد بتسي بما سمعوا من القرآن بويك القرآن جان ليبو بأحسن ما يكون من الموعظة بباشترين لو أمش قاري كوا أمش قاريان كرا بوي ولقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا واي حز ليبوا واي خوش بسوا أن يستمع القرآن من غيري كجي القرآن بقلي لغيري خوي فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيره أو آية أو حد سمع تعزو خيان دو بريزان في غمر قاعد دعوة لعبد الله بن مسعود كرت كقرآن بسر داب خيانيتن بو ديار إنسان كجيرة كسيك تكتر زياتر تدبوري بسر دابيتن بو يا عبد الله بن مسعود لرب باس أو فرمو دبو دبارك راوة لوي باسي او نه كراتي بو خندوا لير باسي او دكا ساعتي تش صورتي تش بو بيغمبري خو خندي تو تفرمي عبد الله كريم مسعود فقرات عليه لسه بيغمبري خو خند ما سوره النساء سوره النساء مخندو حتى بلغت تاكو جيش ما وياتي فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اي محمد بحالي توتون به جئنا من كل امه حالي أو كسانش هموت شون بي كالهر أمتك شهيديان بودينين دعوان لدك يعني لروجي قيامت پروردگار پیغمبران رادق لي هر هموان ورن بخوش آقا دارا ورن ايوه تبلیغي قومي خوتان كرت او بو نهشتني حجي اگنا پروردگار دزاني پیغمبران هر هميان تبلیغي حجي خوان کردوا بلام بو اوي کس حجي نميني بو اوي کسانه کدلن اما جمان لهيتنا بو هيت کسيك آقا دارين کردنوا او قصو قصل وكان نهليتن بو هر قوم يكده فرمي بالشهيد شهيد يان بوديني بلام دفن وجئنا بك اي محمد تودينين على هؤلاء لسر هموان دبي تشهيد بيغمبري خواد خوي امتك دبين الشاهد بو همو بيغمبران انزا قال بيغمبري خواد فرمي امسك بيدنگ با بس فاذا عيناه تذرفان تفرمي بينيم لساوي بيغمبري خواد فرمي اسك ده تخواره فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيغمبر زور كاري غير بوبم آتا
وما يكون عليه الحال يوم القيامة من هول المطلع وشدة الأمر. أو حاليك رج قامت بسر بيغمبران دهاتوا بسر قلقان دهاتوا كوا سن كاري قريها وبسر رجي ناخوشا هول المطلع يعني تسبيتش أو ناخوشيانا شدي أو فرمانانا. إذ يؤتى بالأنبياء شهيدا على أممهم بيغمبران دبنا الشهيد لسر قلقان يعني. ويؤتى به بيغمبري خواش دهندري يوم القيامة شهيدا عليهم دبيت الشهيد جميعا لسر هرهم يعني. إنزا ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلموا. هندك صحابي بريز هو كاري باورهنان يعني بس جيقرتن بلا قرآن لو أنا بريزان باجيلا وبقرين. فعن محمد بن جبير بن المطعم لمحمد كري جبير كري مطعم عن أبيه كلا جبير كري مطعم دجرتها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور جملة في غمبري خواه أبو لنبيجي مغرب سورة الطور دخين دوا. فلما بلغ هذه الآية كانت جيش لهم آياتها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون آية أوانا دروز بونا لهيت شتك يان خوان خوان دروس كردوا أم خلقوا السماوات والأرض يان أوانا أسمان كان يان دروس كردوا زوي يان دروس كردوا بل لا يقينون بو يقين يعني أوانا بو جبير كوري مطعم دفرمي كاد قلبي أن يطير خريب الظلم بفرتا خطابي لباسي كاد القلب أن يطير تون باس كرديا كلا يككلا يككلا وكسانك شرحي صحيح بخاري كردوا أبو سليمان الخطابي دفرمي كأن انزعج عند سماعي هذه الآية يعني توشي قلق يقبوها لكاتي جيلو آيات أبوها أو صحابة برزاء لفهمه معنى يعني كمانا كان تيجيش لتسي تدايا ومعرفة بما تضمنته سلنا القرآن باس كراوا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون بخوان خوان دروس كرويان دروس بونا ببهيس خالقك يعني آسمان وزويان دروس كردوا ترفى فهم الحجة بلغا كان تيجيشتوا فاستدركها بلطيف طبعه وري قلتوا بطبع سرشتي خوي انزا لا كتاي رواياتك لرباس نكرا ولا كتابك بلام كلوي اما جب دفرمي وما للإسلام بسببها بوي ام دعاتا بس جوي لم دعاتا كلا سورة توري كريا كاري قري لسر كردوا مسلمان ببيتن سير كان بريزان كاري قري جيلي قرتن اسا اما باسي جيلي قرتن قرآن دكين بوي دبي مدعرسة جيلي تربقرين. ولقد صنف ابن القيم الناس ابن القيم خلتشي ريز بندي كردوا كريتي بسن تصنيفك سن صنفك عند سماع القرآن كاتك جيل القرآن دكين إلى ثلاثة أنواع كريتي بسيت زور فقال فموتي رجل قلبه ميت خواب مان باريزي بيابك الضلاكي مردوا فذلك الذي لا قلب له أو هرقلينيا فهذا ليست الآية ذكرى في حقه أو آية بوي نابتة بالخروة. الثاني الدوام يعني بريزان لو خلقانيك جيل القرآن دقن بابزان تيا تفهمي قلب دوام يعني رجل له قلب حي كاسيك الضلاكي زندوا مستعدة ديوي جيلي بقري لكنه غير مستمع بلام جينا قريتن ضلاكي آمادية بلام جينا قري للآيات المتلوة وآياتان كدخوين دلينوا التي يخبر بها التي يخبر بها الله أو كخواي جورا بخبر يعني يخبر بها الله كخواي جورا هناوية عن الآيات المشهود أو كبتساوي خوما دبين برزان آيات مقروء قرآن آيات مشهود ده صلاة إخوة لأسمان زوي سيايا كان وفي أنفسكم أفلا تبصرون لا لا لدرس كديني خوما بوي أو كسد الله كي زندوه وآماده بلام جينا قريتن بو آياتنا لبس جينا قري برزان إما لعدم ورودها أو آيات حجاني وارد نابي بو أو ناقا بأو أو ليوصولها إليه يام بيدقا برام وقلبه مشغول عنها بغيرها ضلي بشتي تر مشغولة سر قاترة كواتفه وغائب القلب ليس غائب القلب ليس حاضرا أو وكو أو لوينية حاضر نية عمدانية ضلكي غائبة فهذا أيضا لا تحصل له ذكرى مع استعداده ووجود قلبه أو أجرس الضليشي هيا أجرسي آمادشا بلام أو ذكرى أو برجستنابي برجستنابي تن
سيم كز لو كساني كا ابن قيم تصنيفي كردون رجل حي القلب مستعد كسك ضلي زندو أعماده تليت عليه الآيات كاتك آيات كان بوت خوين دريتوا فأصغى بسمعه جيب رادخا وألقى جيب بيدقري وألقى السمع جيب رادخا وأحضر قلبه تلي خوش بو آماده دكا ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه خوي سرقال ناكاتن بغير تيجيشتن لم قرآنه إن زاد فرمي فهو شاهد القلب أو ضلي آماده أو ضلي آماده ملقي السمع آماده بوك جيب قريتن فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات أو قسمه كواد دتواني سود الآيات كان بكري أو جهر دزور آيات آيات متلو أو كلا قرآن دخون دريتو والمشهود أو كلا تساي خمان دبينين خواهي قورا إن شاء الله هره همومان بكا لصنفي سيم لصنفي يكم الدوما نبين إن زاد فرمي فالأول صنفي يكم بمنزلة الأعمى دالي وكو وايا كوريا الذي لا يبصر نابيني والثاني بمنزلة البصير دوميان دبيني الطامح طالما طامحه دائما حزي الأشتاء ببصره إلى غير جهة المنظور إليه أو شويني كدباء السير بكا سيري بناكا سيري شويني تردكا دفرمي فكلاه ما لا يراه أو هر دواك وكورب ساويا النبي والثالث سيميا بمنزلة البصير أو كسيه كواب بنرد بيني الذي قد حدق إلى جهة المنظور أو شويني ك شايستي يعني اي اوي ببيني ساوتر تي تساوي تدبري واتبعه ببصره بتساوي بدواي دروا وقابله مع توسط مع من البعد والقرب ومقابله دكا واي خوي اماده دكا واي نزيك دكات بيش وازلي دكا وكنا ونديك هم لدور هم لنزيشي درمي فهو الذي يراه او كسيك ودي بينتن كوات او تصنيفاني استاباس ماك البريزان هوردين أو إسيام بين دلا كمان زندوبة دلا كمان آماده بي ودلا كمان جيلي بقريتن تا جيلي نقرين إنزا جوية قريتنا كمان وابتن كوا جيبو رابخينو دليش من لوي حضوري هبتن سودي ليبكين برزان أوا أو أسبابان أبو كوا باس ما كرد بإذني خواهي قورا نمانطاني همو هو كاركاني كلا أثناء قراءة باس بكين أمرو إن شاء الله لهشتميان كوتاي بدين بإذني خواهي قورا لدرس ده تو دسين سر نويم هوكار له كاراني كوا دبيته هو تدبر لأثناء قراءة دبي همان بيتين وصلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. المعقد الخامس عشر، بندي بازديم، رد مشكله إلى أهله. يجل بند قرنق كاني بقور قرتني علم بريتي لوي بابت مشكل آلوز وردكاني هموك سيتي دانك، وإنما بجر بتولاي أهلي خوي جيرانوي مشكلات علم ولا أهلي خوي. فالمعظم للعلم أوك علم بقوردقري يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله. تعويل يعني اعتماد دكاتسر فجد بستباء دهاقني أو علما. دهاقنا جمعي دهقانا، دهقانش روايات كراو هندك دلان دهقانش دبي جاء قبابي مثلثي دالكي دالكي هرسي حركة وردقية بيق معنا دهاقنا جمع كيتي أصي وكلمة عربية نية رام عربة عرب دس كايرتي أغلون دي بيتي تاق وروا أوا مثلثي دالكي دالكي هرسي حركة وردقية بيق معنا دهاقنا جمع كيتي أصي وكلمة عربية نية رام عربة عرب دس كايرتي أغلون دي بيتي تاق وروا

عاقنا وجها بذا زاناني باي بلندي علم لحل مشكلاته ويحل مشكل بابة آل وزكاني بوك ولا يعرض نفسه لما لا تطيق نفسي شي ناخات مجازفة وخطورتي شتك كلا تطيق ناتواني هلي بقري كما بس بي وكو شيخ لشر حكيخو يداد الله سؤالي خوايا سبحانه وتعالى لقيامتي أتو أهل نبوي وقصد تذاكرت نفسي خوي ناخات بلو ما ترسي خوفا من القول على الله بلا علم شون كده ترسي لخوة ببيع علم قصبنا يخواه سبحانه وتعالى والافتراء على الدين بختان ودين البستي فهو يخاف سخطة الرحمن سخطة يعني توربون لتوربوني بالوردقار ده ترسي قبل أن يخاف السوط السلطان بيش أو إلا قام تشيد الصلاة دار بترسي فإن العلماء زانيان بعلم تكلم أقل قصبكا لعلم وبعلم وقصدك وببصر نافذ سكتوا أقل لبابتي شتا بيدنقبا ونبي أمنو توزيات درباري وبابتي زاني اللوان نعم لبر بيرتيجي وبصر وتيقيشني ورديانة تيدا بيدنق دبنو أوسري وعاقبتي عندي وديارة فإن تكلموا في مشكل أقرر بابتي شي آلوز دا قصي شيان كر فتكلم بكلامهم همان قصي وان كتوش وإن سكتوا عنه أقرر لراستي دا بيدن بون فليسع كما وسعهم با أوي أواني قرتوا توا جي أواني تدابوتوا زي توش تدابيتوا فتوش بقرتوا كبيدن بونا ومن أشق المشكلات لقرسين وزحمتين بابة مشكلة كان علم الفتن الواقعة أوهم فتنين روجانة لو سردمي إيما دارود دان والنوازل الحادثة أوهم نازلة ورداء والنوية كأهل علم بيشتقسين لسنة كله التي تتكاثر زيادة بي مع امتداد الزمن تا زمن دريج بيتو روشقار برتوان بي والناس في هذا الباب لو بابتا خلق طرفان ووسط دو لتكوليوارو وسطك لتكوليوارك لسرب طالين وسطك حق واعتدال يعني برتو فقوم حالتي كم لا طرفك طرفي كم قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وازيا لاستفتاء داوي فتوى العلماء هنا ولو باسانا قصلا العلماء ورناقل وفزعوا إلى الأهواء والآراء فلا ماري أهواء وهواء وآرزو آراء وقصيل أخوي فلان وفلان دبن فلا دبن برأوانا يستمدونها أو أهواء وآراء أورد قرن من هيجان الخطباء هيجان اندفاع خطيب كعالمني حلق صان فريد داوس خوي صور كردوتوا فبلاش ببيع علم ورقة الشعراء يا ناس تناس كي شعراء وتحليلات السياسيين شيكار وشروفي شروفكاري السياسي يعني هركز بيجبو بازور ضل اخوي دانا من راس اخوي شروفكاري السياسي وارجافات المنافقين ارجاف وروجاندني فتنو باسو خاصيتي وارجافات المنافقين وقوم طرف قيدك يعرضونها على العلماء أو بابتان عرض ذكن ديانهن خزم العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم بقوليان رازناب قاليش وكو قول مصري قالي لا يرتضون قالهم بقسين رازناب ولا يرضون مقالهم فكأنهم طلبوا جوابا وكوي بدوي جوابك دا قرابا يوافق هوا في نفوسهم حزيان ليبو بعلماء والله يقبدنوا كلقل او هوا وارزوا لنفسي ان دا هي يقبق ريتوا فلما لم يجدوه مالوا عنهم كأولا ما يعني لعلماء دزنكو فازيان لقصي علماء هنا او كعلا بزدق من بقصي علماء كلقل هوا وارزوا خواني يقبق ريتوا والناجون من

ناری الفتن اوانش کل آگری فتنه نجاتی انده بیه السالمون من وهج المحن اوانک سلامت دبن لقری وهج قره لقری محنت بلا هم من فزع الى العلماء ولزم قولهم اوانن کپنا دبن بر علماء و بقولی شیان و پابند دبن وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أجريش لشتغل قولكي در حق لقول يشي العلماء اشتباهيش توجبو زور باس سردري ليدر نكر أحسن الظن بهم قماني باش بوان دبا وقماني خراب بفهمي خوي دبا نكب عكسه فطرح قوله وازد قولكي خوي دهني وأخذ بقولهم دزدقر بقول أوانه فالتجربة والخبرة تجربة بكسرة نك تجربة بضمة أزمون أزمون تاقي كردنوا هم كانوا أحق بها وأهلها هر أوان شاينترن بي بوصل بكرين أهلي تجربوا تاقي كردنوا أوان وإذا اختلفت أقوالهم أدي أقر علماء محققين لو مسألة نجد خلاف ينهبوا لزم قول جمهورهم وسوادهم فابند بقول زورينو رشاية قوركان كذي قلب عربو رشايتي دا فهمني دا دردك إيثارا للسلام أو دكا أكو هالبجاني سلامة احتياط بوديني خوي فالسلامة لا يعدلها شيء سلامة حشتك سلامتي هشتك هاو آستيني سلامتی دین انسان لدنیا و لقیامت نه بناو بانک براورد کری و نه باو براورد کری بسی مایکل لبردم رئیس کنو شتانه هاو آستی سلامتی نین لهمو یان گورت ره و ما احسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول ابن عاصم المالكي رحمه الله مرتقى الوصول نظمك لعلم اصول نزیک دبتو لهزار ناگات هزار اما صدو نودو برو سرمه والله اعلم واجب في مشكلات الفهم واجب لو بابتانيك مشكل آلوز تحسين الظن بأهل العلم كماني باش بعلماء يخوم عن المبين ومن جملة المشكلات يقلو مشكلاني كده بجرته ولا علماء وهم كز ما في قسكني نيتي دا رد زلات العلماء ردانو يعالمك كزلادك من الله بدا نهتر الدانوي والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين ردانوي مقال قصي باطل بوتي أهل بدع يقول الجناب تشتها السنة بدعة ليكتري جاناك لتقريرات دليل أهل سنة ينقشتو لتقريرات شبهات أهل بدعة ينقشتو يجواب السديو لتسم بدعة بكي سنة سنة شبكي بدعة فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون زانا راسخ أوانك خاوني علم تقوى تسباون قسلوا بابتان ذلك أوان رون كردوتو آماجان بوداوة بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم في جامع العلوم والحكم شرحي 40 وزيادات خويتي وانيا هركاتش وإذا تعرضت الناشئة تازة بيجيشتو والدهماء عامة ورشروط هالدهماء يعني رشاي أدهم رشا دهماء أو غلق رشروطة للدخول في هذا الباب هات نأناو أو بابتانو قصيان تذاكر ذوكو أمر ديبينين تولدت فتن وبلايا فتن وبلايا دايق ديبيو دتكايو كما هو مشاهد في عصرنا فإنما نشأت كثير من الفتن زور لفتن كان له سري هلدا حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة دستيان كرد الردانوي هل يعلمك أقرهبو ومخالف دجمنان دين كي دستي دار الرد أوانا بعض الناشئة الأغمار أغمار
يمعي غمرة، غمر وهو الذي لم يجرب الأمور، وهو الذي لم يجرب الأمور بأزمونة، أو غمرة غير غير ريش عينا غير كجمعك أغرارة يعني كسك أحسن فعلي لذكر. والحال هندي لتازة بيجيشتوي بأزمون دستيان كرد أقصى كدن لو بابتك. والجادة السالمة ري سلامتك كاميا عرضها على العلماء الراسخين، عرضي بابتي يعني جرانيت ولا علماء، والاستمساك بقولهم فيها دس قرتنا بقول اوان تيدا جاء يشك لو والله مصيبه ثاني لو سردم دعات وتكايو ما وصايش بالرئيس خاف على اشتاته ولا مزقوته كي بيش شو مشكله كيش نجي جوان بوخل كدكا وعصور شادي جباشي وخل كدكا بانجي لكنا برنامج شراسة وخو خو التلفوني ودك راسة وخو صد برسياري لصد بابتي جهاز ذلك راسة وخوشة هر صدي شان جواب ذات لقرسلي مسألة وتي لها تاغو عسانين المسألة ليك دانيش النال نازل ليك دانيش النال اسمين جواب ذلك برسياري وايك تتحقق علماء فرمون لعمر كلاب ورحمة رضا ورحمة خالي أهلي بدري بوكو ذلك الدب او سر ذي كارساتك ابو فشكوبش چي قوري كارساتك ابو امام وصا خلاني كما وخلك ودزان هرچي من دي اللي سر مو مفتيا خوتو دزاني اتو مفتيني خو دزاني بابيت عمضلن جاران بس مفتي شار حقي او يهبوا او هالا سر كرسيك داني شيو خلق بسار بكا او حبكا او هاما استا سبحان الله يعني او جاك كم تنين استفسار جناك يك قدي برسيار شي مخربط عرض لك ها ون له حال ده برسيو ون له واقع ده برسيو ون له عذر ده برسيو هيك كوشتي وهاي كوشتي يعني ما انت ما شايف فرق يعني اوكن قال عالم شي قوري وكو شو محمد امين شنقي طيب كان رحمتي خالي بيدي فهمو لاخير عمري ما قال بابتك كودنجي لسرهب ونص شي واضح الى قران والسنه لسرهب اگر نه جوابی هیچ پرسیارش نداره، هیچ پرسیارک. رحمه الله تعالى. المعقد السادس عشر بندي حفديم توقير مجالس العلم بجورا قرتني مجلس سكان علم وإجلال أوعيته بجورا دانانو رز قرتن له أوعي علم أو وعاء كاسيك علمي تلا نعم بس بي ليرا كتابة لبيش هموشتو. فمجالس العلماء درزقتني مجالس علم ودس بلكين مجالس الزانيان كمجالس الأنبياء وكو مزيسي بغمران نواعي عليهم الصلاة والسلام. قال سهل بن عبد الله شيء التستري رحمه الله يفرمو من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء هركز ديب زاني مجلس أنبياء تونبوا بروانة مجالس أنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء بات ما شيء مجلس علماء بك. يجيء الرجل فيقول بياوي ديت لايان بيان ضل يا فلان يا شيخ أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا سدا فرمون درباري پیاویک سوندی خواردو طلاقی خواردو لسر افرادگی آواو آوائی گوتو فيقول طلقت امرأتو دلو طلاقی افرادك كوتو طلاقی كوتو يعني افرادك طلاق داو. ويجيء آخر يجي شكده فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا حاضش لي بباز دكا فيقول ليس يحنث بهذا القول سند كي بونا كوي حنث سند يابلن شكاندنا ليس يحنث بهذا القول وليس هذا سهلك رعب الله رحمتك الله عبد الله أو بريار دانا وليس هذا إلا لنبي أو لعالم يا أبي عمرك أو ذكا هتانا ناو قوم مكيدا صلاة والسلام إخوانهم يا نبي كأونما علماء ويفعرف لهم ذلك قدري أويان ذا الحق زاني. وقال مالك بن أنس رحمه الله
إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. شو هردور تدري مجال شون يكك دخات حضني خوب لبعوشي لكاو شو هردوري تدري أو مجالس علم شو هردور تدرين بخشوع وبالسكينة بوقار ويجوز الكسر وقار كذلك أصل القرآن ده وقارة ونيا بوقار وبرز وشكوت شوار دولة نتري هم لدعن ملائكتي خواه سبحانه وتعالى وكل فرمولي صحيح داهاتوا هم لدعن يا مولا سر يا مجواز بك عوا تعامل يغلك. وقد كان مالك رح خوشان لراستي أقصانيان دابول آويني راست قو باتي أقصاني خويان بول. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث كديويز مجلسي حديث ببستي توضأ دزنيجي دشور وجلس على صدر فراشه لسر جيقاكي أو جيقايكا بتايبت بويدان رابو دادنيش وصرح لحيته ريش شاندكير وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة بجواني بركو بيشي دادنيش بوقار وهيبته ثم حدث انجا حديثي لجرايو. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث في مجلسه كزل مجلس لا قصين ذكر ولا يبرى فيه قلم قلميش دان ددرا قلمي هنا تعشنا قلم زانو هنا تعشنا بس بتقوب بتيغ أو عن ذكر جا إني سري قلم كبو وكاتم ركبوني بس رق دخراي ويبيب نصري ولا يتبسم فيه أحد كسر دخنيش إلا غير جي خوي دان ذكر. وكان وكيع بن الجراح رحمتي خوالي به في مجلسه كأنهم في صلاة لما زيش دا وكو أول من ويش دا أعواز الله استيان ذكر. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها حق ما في مجالس العلم ذا فيجلس فيها جلسة الأدب فزانا فعلا بوهي أيوانيا فعلا وزني فعلا بوهي يعني جلسة يعني شوازي دانشتن عبد الله جلست جلسة الأسد مثلا وكوشير يعني ماسي الشمام كذلك إكلة يعني شكلي قوارنك كذلك خطوة يعني شوازي هنقاونان ونيا بأتبو دانشي ويصغي إلى الشيخ جل ما وصار أقلي ناظرا إليه ما شيء أوكا فلا يلتفت عنه الرؤي لناصرني من غير ضرورة تبقى في يستين به ولا يضطرب لضجة يسمعها دنجيكي لدواء وبيستقيك اضطراب خروشان ناخذنا وزعك ولا يعبث بيدي قال طب يا ريب دستناك أو رجلي يا قاتي ولا يستند بحضرة شيخي بالي لنادا تو بال بشتك بدا كذا شيخ لبي ولا يتكي على يده قال ناداته ولا يدستي خوي لاركاته بسريده ولا يكثر التنحنح والحركة زورنا كوخي كوخ الزوري بو هنا دايده بزينه ونزمي دكاته والحركة زولناك لحد بيستين به ولا يتكلم مع جاره لقلتني اشتكي قصناك وإذا عطس كبشمي خفض صوته دنجي نزم دكاته وإذا تثاءب أقرب باويش جهاتي ستر فمه دمي دادة فوشي بعد رده جهدة جاي أوي هموت وانا إذا خات أقربو بي جرته نهلا باويش كيبه كهرهات تسب دمي ودقري وينضم إلى توقير مجالس العلم دتيتا بال رزقتن لمجالس علم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها بقورة قرتني همو أو كاسو شتانك علمي تداها الدجيري أقر سيدية تشبيه وعمادها الكتب عماد أصل كولكي أو بابا كتيبة فاللائق بطالب العلم أو اللائق قنزاو بطالب علم صون كتابه كتيبكي بباريزي وام هندك جار طلبي علم مو دزاني باراستي كتب كي وهي شيء سنو ستوا هي سنو سبيز ده بيز ده بي نكتي بو ايش تي تي ده مصري وام بي باريز لويل ارز كيو
فروش بپیوی بیپرزی بکرده دستی ناوتوام بیپرزی ولی جیگ دام داره که ریزی لی نجیلی و حفظه و اجلاله بکوره تماشای که ولی اعتناء بهی گرنجی پی بدا و خزمتی بکا فلا یجعله شای عبد الرحمن ابن عقیل ظاهری رحمتی خواهی لی بی تی بیشی هی باسی جانی خواهی تی داده که تباریح شتی شای والله باسی و دکا دولا اگر غلافي كتابة كانوا نعلكي في ماند مقارنة كرد باش تشي زور سيدة غلافي كتابة كان ما لما دي زور شازو دانس خكا كوت با بردس ما درست ما نكرد نعلكانش ما نعل شربو النبروي تارمان او اندن ابو نعلكانش ما نركينو كتابة كانش ما نبرا كتاب قلين ببرقة شناوزا نبرو بنعليش الشرور ودهات ينو دسوين بس برج كتابة كان ما السعر زياتر ذكر فلا يجعله صندوقا نهكات الصندوق يحشوه بودائعه طرشتك او هويك او سويتشك او صندوق نيو ولا يجعله بوقا وكبوق اللولي لا او بيقري بدستي واذا وضعه اقرداين لجيقايك تيه الله ده وضعه بلطف بلا سرخوي وعناية بقرنجي ودايدني رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يدي إسحاق كري راهويه رحمتي خواهي لبي إمام بشرة قصوري توجد بي كتابك كبرست يا أبو تيفردة فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب إمام أحمد ويبيني توربه قال أهكذا يفعل بكلام الأبرار قصيب يا وتشاكان أو تعاملي لقل ذكري ولا يتكيوا على الكتاب قال بكتبه النادى أو يضعه عند قدمي للايقاتي وديناني وإذا كان يقرأ فيه على شيخ أجر للاي ما وصايك دي خندوة للاي ما وصايك كتبه كلا أرزاناني وإنما رفعه عن الأرض وحمله بيديه مدستي الله يدقري يا نهرنا سرشتش دي كي دادني ولا سر أرزي داناني بأهند بس بيه الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

ذكركاني خوتن دستكاني كودا كاتو ام سورتاني بيداد اخوينت فاشان فويان بيداد كات فاشان ببيتوانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دموتاويا و دست بيدا كات تا اندا مكاني تري لا شي امكار سيجار انزام دادات.

0: أكبر
1: سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيوسيجر والله أكبر سيوتوارجر هركسك كاتك كبيت بو سرجيقاكي أما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت

0: يعلمون
1: هكذا شو ده شيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهن دي درياو كفكان شبه لها مستيك رايسر زبيدا

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في

بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك

يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف

استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله

أَلْقُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ